0: عادل عرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: Jessamy, on the mix.

72 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: هذه تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم، اهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة الى جابس لمعاينة الوضع البيئي، ولجنة المشاريع الكبرى توصي بالانطلاق فورا في انجاز مشروع توسعة محطة التاج الكهرباء ببرج العامري ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي والمستشفى الجهوي صنف باء بتالا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكالية المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. ووفق ما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد شدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وتأتي هذه الزيارة في سياق متابعة رئاسة الجمهورية للملف البيئي في جابس الذي شهد خلال السنوات الأخيرة مطالبة شعبية بإنهاء التلوث الصناعي، ولا سيما في محيط الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. وكان رئيس الجمهورية قد كلف فريق

0: عليه رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة وخصص للنظر في هذه المشاريع. وفي افتتاح عمل اللجنة أكدت رئيسة الحكومة أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية قصوى لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وغلق الثروة وفرص العمل، إلى جانب الحد من التفاوت الجهوي والارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ العدالة الاجتماعية، وذلك تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. ستنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحة ببلادي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية وبشكل متزامن في سائر ولايات الجمهورية لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات تقديرا لجهودهن المتميز وبصمتهن الملهمة في مسار ريادة الأعمال المرأة التونسية. وستتولى وزيرة الأسرة أسماء الجابري في هذا الإطار افتتاح فعاليات تظاهرة ناجحات ببلادي بولاية منوبة، كما ستتولى بالمناسبة افتتاح المعرض الجهوي لتسويق المنتوجات النسائية. أصدرت وزارة الصحة أمس بيانا موجها إلى كافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000 بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. وأفادت الوزارة بأن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي ستجرى اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 8 صباحا. وستنظم هذه العملية في حصتين متتاليتين، حيث تخصص الحصة الأولى للمترشحين المقبولين بصفة مباشرة، تليها الحصة الثانية للمترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. ووزارة الصحة توضح أن عملية اختيار الاختصاصات الخاصة بالطلب الأجانب ستنطلق يوم غد الأربعاء بداية من الساعة 8 صباحا. دوليا الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجعل دفع إيران لتعويضات شرطا أساسيا لأي مفاوضات مستقبلية لحل النزاع مع طهران، في تصعيد لفظي جديد ردا على مطالب مماثلة تقدمت بها إيران. المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يعلن أمس سلسلة تعيينات جديدة شملت 6 مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة الشعبية. في ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ القصوى في منطقة الزاوية عقب استهداف خزان للوقود ما أدى إلى اندلاع حريق وانهيار الخزان بالكامل. ومن أخبار العالم أيضا، أقر أمس البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي الذي ينص على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا تنظيما إرهابيا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهرة FM Music Non-Stop.

مكان بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن

الصمت تام وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال.

الشوارع نفس المباني نفس الطريق اللي مش بيودي ايدي في جيوبي والسماعات في وداني وما استخبي وبسمع نفس الاغنيه

0: بدأت فين؟ أنا شفت دلي كان ماشي جنبي، كان ضهره محني كأنه بيلمحني، إن الشوارع مش فاكراني أو إني بقيت واحد تاني. بقيت أقول كتير زمان، بقيت أخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك إني حي، بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها أسم، وكأني خايف افتكرت أول يوم في المدرسة، أول فراق، أول وداع، أول مرة قلبي تاسع. وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع. بس أقول سلام.
1: جوهرة FM Music.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الثلاثاء 27/0/1448 للهجرة الموافق ل 11/2026. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح هو تواصل الارتفاع النسبي في درجات الحرارة، مهش موجة حر وإنما ارتفعت هذه الأيام درجات الحرارة، وتتميز يتميز صباح هذا اليوم وطقس ثلاثاء 11/2026 بسماء صافية إلى قليلة السحب يغلب الجهات، ثم درجة الحرارة تعرف ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي محليا. وبعد قليل في نشراتنا الجوية المتابعة للتحينات الكلهم نعطيكم التفاصيل ومشكون فما الشهلي وين درجة الحرارة مرتفعة، ثم طقس غدوة الأربعاء، وكيف كيف نمشيو لطقس الخميس زاد يتميز راهو بتواصل الشيلي على أغلب ولايات الجمهورية والارتفاع الأربعيني إن شئنا لدرجات الحرارة، هذا في طقس الخميس. وحتى الأربعاء راهو معناها نفس الشيء تقريبا، ما يختلفش نهار الأربعاء على نهار الخميس، هذا كل تو نرجعوا له بالتفصيل بعد قليل. لكن هات في البداية نبدأ كما تعودنا بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا مش متفقين اللي هي حسن حسين، وراهي زادة تحل كل البيبان وكلزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الرابع من سورة النساء بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى شلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي ندلل عليهم ونقول لهم بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي وحيدة وحيدة راكم توصلوا سلمين غنمين. فكالينا بالحوادث هذه اللي نسقها ولا تصاعدي وتخلفنا في برشا أضرار ما نحبش نرجع لها. توا صباح يا فتاح يا ربي العمل عليك، لكن نذكركم انتوما استحفظوا لي على رواحكم راكم انتوما راس مال البلاد هذه. نرحب بالخليفة نقولوا صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين خاصة الشادين طريق كما قلت، قولوا مسيسوا رواحكم إن شاء الله توصلوا سالمين غانمين. السرعة لا إن
1: شاء الله يا رب.
2: ثم شوية ذبابة هكا صغيرة
1: مش كين ذبابة ما ذبابة نثبت ما دورت لي ذبابة خفيفة
2: السباح الكرهبة نقاها
1: ندوة
2: بالتالي نسيسوا رواحنا
1: وحيدة وحيدة
2: خاطر الندوة ساعات تزلق وساعات الرؤية تنقص.
1: اي الذباب ينقص الرؤية والندوة تنجم تزلقنا بطبيعة الحال. باهي نعملوا طل على فلوسنا ونشوفوا اش عندنا ما عندناش. الحساب الليجاري للخزينة بتاريخ 7 أوت عنا 2226 مليون دينار، وهذا جيد للغاية في انتظار مداخيل أخرى جاية في ثنية. الموجودة الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 10/8/2026 عنا 25257 مليون دينار. البارحة مو 98 خليناها هكا ولا لا؟ اليوم 99.
2: اي اللهم صل على النبي، انا ماشي لقدام
1: دريبه واحده اخرى بالضبط، واحده ضربه برك نقاول واحنا في التروشيفر والحمد لله ان شاء الله نواصلوا هكا. الاوراق النقديه هذيك كل السبيس اللي قاعد يدور في السوق بتاريخ 7/2026 عندنا 29873 مليون دينار، برشا برشا برشا وماشي 30 مليون. هذه الدولار 2929 مليم، واليورو تراجع نسبيا ب 3-4 مليمات، كان في 77 برح خليناه ولا 3374 مليم فاصل 3. هذه أمورنا المالية. ش عندنا في الماتينال اليوم؟
2: اليوم باش نرجعوا لموضوع تقريبا توانسة كلتا ويناقشوا فيه مستقبل المياه في بلادنا ومجلة المياه اللي تقريبا
1: يبدو أنها حاضرة
2: حاضرة، وهذا اللي قالت وزارة الفلاحة بعد
1: عندها مس وزراء
2: وبعد طبعا مس نواب الشعب للمصادقة عليها مع دراسات تنبه تقول رانا دخلنا مرحلة من الحذر في علاقة بمسألة الشح المائية. كلاش بشكون معنا سي محمد لطفي ناصف رئيس جمعية المياه والتنمية والمختص في المجال في الاستوديو باش نتحاوروا معاه حول أهم مكونات المجلة هذه والرؤية اللي موجودة داخلها ومستقبل معركة وحرب المياه في بلادنا. باش نرجعوا على موضوع البارحة التوانسة كل حكاوا فيه، حادثة هزت قلوب التوانسة حاتم، أب يلقي أبنائه من البركون كما نقولوا احنا. تقريبا الناس كل حيرتهم الواقع ذي وألمتهم كذلك لأنهم في النهاية صغار وفيهم حالة متاع وفاة، لكن ما نعرفوش بالضبط التفاصيل الدقيقة. طبعا هناك أبحاث في هذا الاتجاه، مش كون عندنا مداخلة ميدانية قريبة من الواقع اش صار بالضبط في الموضوع هذا. باش نمشيو كذلك للمنستير محمد الحبيب زناد عن ديوانه زياتين العشق، مش يكون عندنا معاه تدخل حول هذا الديوان الكاتب والشاعر محمد الحبيب زناد. متابعات مازالت متواصلة تطورات أوضاع في ليبيا، تشوف حاتم اغتيال أحد رجالات الاستخبارات في شرق ليبيا، المصفات الزاوية اللي هي أقرب واحدة لينا تتعرض لرابع عملية من قبل مسيرة يتم معناها تفجير بعض خزانات البترول داخلها. المتابعات مستمرة في الماتينال، طبعا نشرة الأخبار في سوسة كما كان في الشأن العام، متابعة زيارة رئيس الجمهورية البارح لجابس والرياضية طبعا.
1: هذا الكل وغيره باش يكون بعد قليل في ماتينالكم، وأيضا بعد قليل نمشيو لكولور دي جور من خلال لايون متاع نشرة أخبار السابعة صباحا، وأيضا أهم العناوين اللي موجودين في الرياضة. لكن هذا الكل خليه بعد هذا الفاصل الموسيقي، يبقى معنا راجعين إن شاء الله صباحكم زين.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق الآن، وإن شاء الله نهاركم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين.
2: ورضاية الوالدين نعود نكرره إن شاء الله.
1: هاي سيدي نمشيه بحذاك.
2: نمشيه نعمل قهوة كيك على السريع.
1: في سيدي خليفة وبعد نواصله بحدة منال.
2: نهزوا القهوة المنال زاد.
1: هاي يلا عطينا عطينا أون بريف.
0: أون بريف. أون بريف.
1: قولوا صباح الورد، صباح النور، صباح السرور، صباح الفرحة، صباح نهاير مبارك وزين على كل الكيب اللي عندنا اليوم في سوسة.
3: صباح الفل والياسمين، صباح الورد
1: منال.
2: منال شنو
1: مرحبا بالراية على الدوام منال جبل، تفضل.
3: عايشك الله يخليك. صباحكم ورد وفل وياسمين، ان شاء الله نهاركم زين. شو نقول لكم؟ طقس سخون كي العادة.
1: شنو هو الطقس؟ شنو هو الطقس؟
3: والماء مسكر الصباح وسكر البارح بكري.
1: زادة مش يرجع الخمسة؟ برجعش؟
3: اليوم أني الخمسة وربع وما فماش ماء. منال هاي خير مني اليوم، منال الخمسة. يدور لي احنا اللي حل علينا الماء بحرقت.
1: الضوء لاباس؟
3: قص شوية البارح في القايلة، ما مش برشا، شوية ورجع.
1: حتى في بعض المناطق في تونس قص في القايلة. حتى قبل القايلة ولا قبل منتصف النهار ولا في حدود منتصف النهار فما قصان.
3: احنا يدور لي مع مطليثة وحاجة هكا مطليثة.
1: والبليغ ما ريتش بليغ في هذا.
3: لا لا مفهميش بليغ ما ريتش حتى.
1: على كل إن شاء الله توفى العملية هذه متاع قصان الضوء اللي تعبتنا هي، وقصان الماء اللي تعبت زادة وخيالنا.
3: ولا تحييتنا كل مبرمجة على الضوء وقت الشي حل والماء وقت الشي حل سوختو الماء طوال بغيودة دي سوختو الماء. وقت سخانة برشا كليماتيزور كما قلت منال.
1: ينقصوا منه الكليماتيزور يعيشكم، ما نخدمهمش الكل، مش كل بيت كليماتيزور نخدمه، نحاولوا نخدموا واحد اثنين على اقصى تقدير، و26 هي اللي تمنع راهي. بالنسبه لدرجات الحراره توا في سوسه 27 درجه توا نسجلوها في سوسه، لكن انت ايش حسيت منال؟ ما 27 اكثر هكا ولا
3: اكثر؟ منال قالت لك 35 مش لهالدرجه عاده منال.
1: لا لو ريسونتي 31 عند الحق، لو ريسونتي في الثلاثينات، لو ريسونتي 31 توا في اللحظه هذه في 6 نتاع الصباح و33 دقيقه، ودرجات الحراره تعرف ارتفاع مقارنه مع البارحه بدرجه واحده، تتراوح اليوم بين 25 و 34 درجة، في حين في تونس في هذا التوقيت بالذات نسجلوا 25 درجة، والرسونتي هو في حدود 25 زادة، ودرجة الحرارة اليوم توصل 36 درجة كما البارحة تتراوح بين 24 و 36 درجة. معناها سخونة مثلا.
2: سخونة يا مسخونة متاع أوت
1: وشكل مدة متاع مش الموجة حر. رغم اللي اليوم طبعا نرجع على هذا بالتفصيل، اليوم تقريبا أقل من غدو. طيب. وغدوة أقل. لا غدوة ونهار الجمعة كيف كيف. لا غدوة غدوة الأربعاء والخميس كيف كيف. باش يكونوا درجة حرارة أكثر شوية. منال ننطلق معك في لايون متاع نشرة أخبار السابعة صباحا، وهم العناوين اللي عندك في سبور.
3: نبدأ مش أي في سبور. تعرف نسيت لي لحظة نسيت بي معلينا. نبدأ بزيارة رئيس الجمهورية البارح، زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي. أيضا في أخبار وزارة الأسرة والمرأة والطفولة، مش تنظم اليوم الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات ببلادي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، ومش يكون ذلك بشكل متزامن في سائر ولايات الجمهورية. على المستوى الدولي، اغتيال قائد الاستخبارات العسكرية في بنغازي بتفجير سيارته، هذا في ليبيا. في اليمن، هجمات حوثية على المخا ومأرب بالصواريخ البالستية حسب ما أكدوا الجيش اليمني. واشنطن تلغي أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب، بينها إلغاء سفارة أمريكية في شمال إفريقيا، أكثر من 100 تأشيرة. بالنسبة للأخبار الرياضية، جيكم كالعادة 7:30 اليوم مع وليد الجزيري. هيئة الدرجة الأولى تمدد في أجل الحصول على إجازات المشاركة في البطولة. آخر أخبار الأندية، إصابة نور الدين الفرحاتي حارس الملعب التونسي. آخر أخبار انتقالات اللاعبين، مرشد مرابط مدرب جديد لأكبر النجم الساحلي في كرة اليد. ومش يعطينا أيضا شكون توج بالحذاء الذهبي الأوروبي. هذه تقريبا أبرز العناوين، أكيد كما قلنا تفاصيلها بالنسبة لأخبارنا في نشرة سبعة، والأخبار الرياضية مش تجيكم سبعة ونص كالعادة.
1: شكرا لك. توت سويت معناها بعد أقل من 25 دقيقة ترجع لنا من الجبلة في نشرة أخبار السابعة صباحا. نحب نذكركم بربي اللي عنده حد يحتفل بعيد ميلاده اليوم ويحب يفرح به ويهنيه، وأيضا يكون سبب في الكادو اللي نهديه له اللي هو المونجالة رائعة من سيتي واتش، نجم بشكل استثنائي اليوم فتحنا التليفون عندكم من رقم 36 300 ألف على ذمتكم. نعاود 36 300 ألف 36 300 ميل معناها، وعندنا 73 275 800. نعاود 73 275 800 73 275 800. مرحبا كلمونا في قاعة العمليات المركزية اليوم، تقاو جمال بوقديدة هكا ولا سعاد العدواني تستقبل مكالماتكم الهاتفية وتبرمج لكم المشاركة للعزيز عليكم باش يكون معانا ونهديه له الكادون متمثل في المونجالة الرائعة من سيتي واتش.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن، اللي أدعوهم وأدعو كل جواهرنا جوهر فم تي في إلى نشرتنا الأولى في الميتيو. مش نشرة، باش تكون موجز تاع ميتيو في دقيقتين ونصف ثلاثة دقائق على أقصى تقدير. يلا بوان ميتيو.
0: ميتيو على جوهر فم.
1: يتميز طقسنا اليوم الثلاثاء 11/2026 بسماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات، الريح تهب من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بمنطقة سيرات والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، مما يعطينا بحرنا اليوم باش يكون متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. درجة الحرارة اليوم تسجل زادة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا. نعمل طلع على درجة الحرارة نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا، أي في 6 متاع صباح و57 دقيقة في بعض الولايات والمدن التونسية، في ضفاف البحيرة واحد وين موجود استوديو جوهرة فم تي في في تونس العاصمة، في اللاك تحديدا سجلوا توا 26 درجة، لكن لو رسونتي الإحساس بالسخانة هو في حدود 30 درجة. درجة الحرارة اليوم باش تكون كيما البارح، تتراوح بين 24 و36 درجة في تونس الكبرى. في سوسة توا نسجلوا 27 درجة، لكن لو رسونتي نزيدوا على 27 5 درجات. لو رسونتي الإحساس بالسخانة في حدود 32 درجة في سوسة. درجة الحرارة في سوسة اليوم تعرف ارتفاع بدرجة واحدة خاصة في القصوى، البارح 33، اليوم باش تكون في سوسة 34 درجة. بالنسبة للمهدية 27 توا، ولو رسونتي هو في حدود 31 درجة. ودرجة الحرارة في المهدية تعرف في اليوم انخفاض بدرجة واحدة، والقصوى توصل إلى 31 درجة بعد ما كانت البارحة 32. 28 توا في المونستير، ولو رسونتي في حدود 33 درجة بزيادة بخمسة درجات، وتوصل القصوى اليوم في المونستير إلى 21 درجة، إلى 31 درجة عفوا، بمعنى انخفاض بدرجة على البارحة. البارحة كانت 32 في المسير. صفاقس توا 28، واللورسونتي 33، وأقصى الدرجات اللي توصل لها 34 كما البارح. جندوبة 23، واللورسونتي 23، وأقصى الدرجات اللي توصل لها 42 درجة كما البارح. زغوان 23 درجة، اللورسونتي زاد 23، وأقصى الدرجات اللي باش توصل لهم اليوم 39 درجة بزيادة بدرجة واحدة على البارحة. القيروان 26 درجة، لكن لورسونتي هو في حدود 29 درجة، وأقصى الدرجات اللي توصل لها 40 كما البارحة. يظهر لي أكتفي بهذه الجولة، نقلصنا من المواصلة فيها حتى نعمل فاصل قصير ونستقبل في الأستوديو من جديد منال جبلة لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحاً.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى جابس لمعاينة الوضع البيئي، واغتيال قائد الاستخبارات العسكرية في بنغازي بتفجير سيارته. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس خصصت لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، يؤكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث، مشددا رئيس الدولة بالمناسبة على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنه عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وهذه الزيارة تأتي في سياق متابعة رئاسة الجمهورية للملف البيئي في جابس، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة مطالبة شعبية بإنهاء التلوث الصناعي، ولا سيما في محيط الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. وكان رئيس الجمهورية قد كلف فريق عمل بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في جابس قبل أن يتسلم في جانفي المنقضية التقرير النهائي للفريق وتوصياته، مؤكدا أن ذاك الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة على المستويات الفنية والمالية والهيكلية لوضع حد لمصادر التلوث في المدينة. وأزمة التلوث في جابس تعود بالخصوص إلى النشاط الصناعي المرتبط بتحويل الفوسفات وإنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية وما رافقه على مدى عقود من انبعاثات وطرح مخلفات صناعية في المحيط البحري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ستنظم اليوم الدورة الرابعة من تظاهرات ناجحات ببلادي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وبشكل متزامن في سائر ولايات الجمهورية لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات تقديرا لجهودهن المتميزة وبصمتهن في مسار ريادة المرأة التونسية. وستتولى وزيرة الأسرة أسماء الجابري في هذا الإطار افتتاح فعاليات تظاهرات ناجحات ببلادي بولاية منوبة، كما ستتولى بالمناسبة افتتاح المعرض الجهوي لتسويق المنتجات النسائية. دوليا، سلطات شرقية ليبيا تعلن مقتل قائد جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء فوز المنصوري ليلة البارحة إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة بنغازي. ومنصات وحسابات في شرق ليبيا تنشر مشاهد توثق لحظة احتراق سيارة في منطقة الهواري بمدينة بنغازي مساء الاثنين، وقالت إنها تعود لاستهداف المنصورية. والمنصور يعد أحد القيادات العسكرية البارزة في قوات شرق ليبيا، وكان يشغل حتى اغتياله منصب مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وشارك خلال السنوات الماضية في عدد من الاجتماعات الأمنية والعسكرية رفيعة المستوى. وفي مايو الماضي ظهر في اجتماع انضم رئيس الأركان العامة لقوات شرق ليبيا خالد حفتر ووزير الداخلية عصام بوزريبة وعددا من مسؤولي الأجهزة الأمنية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرد على شروط إيران لإبرام اتفاق بالمطالبة بأن تدفع طهران تعويضات عن قتلى سقطوا في حروب وهجمات واحتجاجات في تصعيد كلامي من المرجح أن يعقد الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز. المركز الأعلامي للقوات المسلحة اليمنية يفيد بأن الحوثيين جددوا قصفهم لمدينة المخا ومنائها بالصواريخ الباليستية ليلة البارحة، كما استهدفوا أحياء بمدينة مأرب السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. ولم يعلن المركز على الفور سقوط قتلى أو جرحى أو وقوع أضرار جراء هذه الهجمات. ختاماً، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة لمواطنين أجانب في إطار عمليات تدقيق مستمرة تستهدف بحسب الوزارة المخالفين لشروط التأشيرات والأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأمن القومي أو السلامة العامة، كاشفة الخارجية الأمريكية عن عدد من الحالات.

0: الحالات التي شملتها الإجراءات، من بينها إلغاء سفارة أمريكية في شمال إفريقيا، أكثر من 100 تأشيرة لآباء وأمهات قالت إنهم مارسوا ما يعرف بسياحة الولادة.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي.

0: الموسم نعطيوه الكادو الرائع من سيتي ووتش وسعاد العدواني قامت بالواجب في قاعة العملية المركزية.
1: قوموا معي ذاك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع لويصال سعيد. نقول لك صباح الوردة لويصال.
3: صباح النور
2: ويصال. اي كل عام وانت حي بخير. يلا
3: ويصال
0: ركز مع سيدي خليفة يا ويصال، راهو فرحان بيك وبعيد ميلادك اليوم ويحب يهنيك، وايضا
2: قولوا له كل عام وانت حي بخير ونتعرفوا عليك.
0: لا اعتقد
2: مش في التليفون تقل. ويصال
0: الو ويصال الو. كانت معنا ويصال وفجأة
2: يا ويصال
0: وفجأة ذهبت
2: نمشيوا اللي بعدها
0: الى حيث لا نعلم.
2: حيث لا نعلم نمشيوا الى نغم عاشور. صباح الورد الا نغم. نغم عاشور
0: اثنين لو يصال لنغم. نغم
2: شكون معنا توا؟
3: الو
2: الو نغم كل عام وانت حي بخير. نغم
3: عايش.
2: اي منين تكلم فينا نغم؟
3: من كسرة.
2: اهلا بك يا تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا في كسرة وفي كل ولاية سليانة. يا نغم قداش عملت اليوم نغم؟
3: قطة.
0: شباب صلي على النبي
2: ان شاء الله مرتاحة وتحضر في روحك للقراية ولا
0: ديما فرحانة وديما بالنجاح في قرايتك وفي حياتك.
2: يا نغم
3: عايش.
2: اعطينا شكون بعث لنا الاسماس وقال افرحوا بها.
3: والله انا مع
0: الماتور وما اذا كان بحذاك راديو ولا تلفزه نقص فيها شوي. نقص خلينا نسمعوك جيدا من التليفون وعاود لي شنو اللي قلت توا.
3: قلت لك والله ماما
2: الوالده
0: ماما يظهر اللي قالت هذا اللي سمعت. طيب شوف
2: اللي نغم اللي بعث لنا هو والدتك ذهبيه
0: ربي يفضلها
2: وبوك سي كريم واخواتك نور وعمر ونادين.
3: حاب نقول لهم
0: فضلهم
2: لك. هاي
3: كنت
0: سعيد صح. حاب نشكركم
2: ربي
0: شكرا
2: فضلك.
0: ليك شكرا لحضرتك رغم النوايا ما جيده.
2: وصار مازلت معنا ولا
0: نو نرجعوا لها بعد المشافه؟
2: رحاب الحاج تهنيها امها نجوى وابوها علي واخواتها انيس ووديع وسام. قولها كل عام وانت حي بخير. انيسة الدلالي الحمامات تهنيها اختها نوال تقولها كل عام وانت حي بخير. وريما الصادق منزل نور تهنيها امها حياه الازرق وتقولها ريما كل عام وانت حي بخير.
0: هذوما المشاف.
2: اي مازال ويصال
0: صحيح. انا باش نشد صحيح
2: يا ويصال
0: نمشيو لويصال. وبالنسبه للخيا اللي سالوا فيا كيفاش المشاركه ورانا بعثنا وما تحصلناش عليكم ولا ما تحصلتوش علينا. لا رانا نتحصلوا ونتصلوا بالكل اللي يوصلونا. هذه سعاده والاولويه بطبيعه الحال اللي بعث بكري في نهار العيد ميلاد. دونك ال 85990 على ذمتكم اكتبوا لنا اسم ولقب العزيز عليكم اللي احتفل بعيد ميلاده واعطيونا الدات بطبيعه الحال في النهار هذاك وحطوا لنا رقم التليفون نتاعو واحنا نقوم بالواجب. يظل ويصال معنا يظهر اللي ترى شوف سي.
2: هلا ويصال.
3: الو اسمع فيك.
2: اي كل عام وانت حي بخير يا ويصال.
3: عايشك
2: ويصال. منين تكلم فينا؟
3: نفيدة.
2: نفيدة مرحبا بكل مستمعينا في نفيدة. ابو ويصال قداش عملت اليوم؟
3: مازلت عملت خير. الصغار مازال
2: راقدين. مازلت الاولاد مازالوا راقدين. ايوا انت قمت
0: ويصال عايش بنتي. اسمعني رد بالك. قال قداش عملت عمر اليوم؟ ما تحكي له حتى حكايه اخرى مش عملت في ملي قمت
3: اليوم.
0: اي قداش عملت عمر اليوم؟
3: اليوم 28 ونسيته
0: ديجا. كيفاش 28؟
3: 28 اليوم.
0: اي ونسيته
3: ولا نسيته اليوم 11.
2: كيفاش يا ويصال؟ هم الناس ما سووكش. اي ويصال شكون بعث لنا وقال لنا احتفلوا معاها بعيد ميلادها؟
0: شكون اللي بعث لي اس ام اس وتذكر عيد ميلاد وشد صحيح باش يهني؟

0: حسب رايك انت.
1: سمية اختي.
0: ترى خلينا نشوف سمية زعما
2: بوك سي السيد يقول لك انت بنتي واختي وصديقتي وكل شيء.
0: ربي فضله لك وربي يخليه وان شاء الله ديما راضي عليك وديما فرحان بيك ويهني فيك وان شاء الله ديما عند راسك وان شاء الله ديما في الافراح بنتي العزيزه. به فما مكالمه اخرى مروه والا لا فما لينا. لينا يا لينا. لينا معالج تحتفل بعيد ميلادها اليوم ووالدتها سعاد. سعاد زميلتنا هذول هكا سعاد تقول نحبك بارشا هكا. لينا يا لينا
2: ربي فضل
0: ربي يحفظك ليها وربي يخلي لك سعاد وربي دائما وابدا يرضيها عليك وصح عليك كيف هكا دعوات من عندها هي في عيد ميلادك وخارج عيد ميلادك لانه قلب الام راهو هو احسن احسن حاجه في الحياه كيف يرافق النورات. احنا هكا نمشي مباشرة للتصويت المنقال. شكون يلا مروة الرافي رقم واحد. رقم واحد
2: رقم واحد اللي كلمناه مش اللي قيدناه نغم عاشور كسرة سليان.
0: كسرة سليانة هي اللي تحصل على المنقال الرائعة من أهداء سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن. البارحة معناها ماهوش ولاية بن عروس فقط ومعتمدية المروج والضواحي الجنوبية للعاصمة بشكل عام، عاشوا على إيقاع حاجة توجع القلب. سامحونا، علاش توجع القلب وتأثر برشا وأثرت فينا الناس الكل؟ لأنه بو معناها ما عندوش سوابق أنه يخرج على الموضوع، مدارك العقلية يقولوا أنها سليمة، ياخو زوز صغيرات يطيشهم من البركون من الطابق الثالث في المروج. واحد طفلة صغيرة تتوفى، والحالة الثانية حسب المعطيات اللي عندنا مازالت تتلقى في علاجات في مستشفى الحروق البليغة. هذا اللي وصل لنا تو نثبته أكثر مع خليفة بن سالم في لاريير بلان، اللي من خلاله نشوفه كل هذه التفاصيل وعلاش وكيفاش. والله يهدي مخلق، هذا ما نقولوه.
2: أغير بلان فعلا حاتم، اللي صار البارح في المروج حادثة هزت لها قلوب التوانسة الكل، لأنه المسألة مرتبطة بأب وبأبناء، وديما ونتعلق الأحداث من مثل هذه القبيل اللي نضعوها بين ظفرين، يعني كأنها جرائم معينة في حق أبناء، لكن في النهاية هل بو يقبل أنه يضع أبناءه في الوضعية هذه ويضحي بهم وتتوفى ابنه؟ ربي يرحمه، ربي صبره هو وأمها وكل عائلاتها، ولكن يتعلق الأمر بهذا تهز قلوب الناس وتقعد تطرح في أسئلة، شنية الأسباب، شنية الخلفيات، هل وصلت المشاكل الأسرية لهذا الحد، أم أنه مشاكل هي شخصية، أم مشاكل صحية نفسية، مشاكل اجتماعية، ولكنها تقتضي وقفة. شقاع بالضبط باعتبار أن التوانسة كل مشاو في اتجاه المروج وقعدوا يتابعوا في الأخبار والأحداث. بشكون معنا السيد حمدي الغزلاني النائب مجلس جهوي عن ولاية بن عروس، ممثل عن معتمدية المروج، اللي باش ناخذوا منه التفاصيل حول ما حدث ووضعية البنية اللي موجودة في المستشفى. سيد النائب نقول لك صباح الورد.
3: صباح الخير سيد خليفة بن سالم، سيد حاتم بن عمارة، مشكورين على الاستضافة. صباح الخير ليك وكل سيد المستمعين.
1: مرحبا بكم، يعطيكم ألف صحة على المجهودات اللي قاعدين تقوموا فيها على المستوى المحلي والجهوي في ولاية بن عروس وفي معتمدية المروج. أكيد راك تبعت بحكم موقعك، بحكم مسؤوليتك، بحكم قربك زادة من أهالي المروج، تبعت الموضوع وعندك التفاصيل. حضرة النائب حمدي الغزلاني،
3: بصراحة وبصدق الكلمات تخوننا، وهذه فاجعة إنسانية كبرى بكل المقاييس، صدمت أهالي منطقة المروج وكل التونسيين. ما حدث يتجاوز كل الحدود الأخلاقية والإنسانية، والاعتداء على الأطفال وخاصة في هذه السن وخصوصا من الأب هو جريمة بشعة بكل التأكيد. تدخل الحماية المدنية والطاقم الطبي والأمن في الوقت المناسب وبالسرعة الكافية، هذا مجهود نحييه. الحادثة مؤلمة وهزت يعني أبناء المروج، خصوصا نحن نعرف أن المروج منطقة سكنية يعم فيها الهدوء والسكينة، والمواطنين لهنا يتمتعوا برحابة صدر، ويعني الإشكاليات هذه ما نش متعودين بها، يعني الجرائم هذه كانت الحديث الشاغل أبناء المروج البارحة، الناس كلها الحق قضت ليلة هكذا.
1: أستاذ حمدي احنا نشوفه في الفيديو المكان وين، معناها اللي هو في المروج واحد تحديدا هكذا ولا لا؟
3: اي هو الحادثة صارت في المروج واحد، وأنا نحب نأكد رأوا أبناء المروج واحد وباقي المروجات يعني في العادة ناس هادين وما عندناش حتى الإشكاليات والمشاكل قليل ونتسير، معناها ناس على ثقافة كبيرة وناس
2: حتى المعطيات تقول السيد ما عندوش سوابق، موظف عادي مواطن عادي.
1: شنو الأسباب حسب ما قالوا لك أستاذ حمدي عضو المجلس الجهوي ببن عروس ممثل عن معتمدية المروج؟
3: هو بالنسبة للمسؤولية باش نكونوا واقعيين، المسؤولية اليوم هي جماعية حيث يجب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والدفع نحو سياسات وقائية تحمي الأطفال والعائلات من الانهيار المفاجئ عبر توفير الإحاطة والمتابعة والمرافقة النفسية والاجتماعية اللازمة. فالضغوط النفسية أحيانا تصل ببعض الأشخاص إلى وضعيات كارثية، يعني نحن نعاول على أنه التونسي اليوم يرفق شوية بالتونسي ونحاول.
1: معك أنا في هذا، معك حمدي أستاذ حمدي أنا معك في هذا، وتو نرجع لهم التوصيات هذه ممتازة جدا يلزمنا نقوم بها، لكن أعطيني حسب المعطيات الأولية شنو الأسباب اللي تخلي أبوه كان قاعد على روحه يرمي زوز صغيراته من الشباك، وعطيني الحالة الصحية متاع الطفل يظل الثاني طفل ولا طفلة حمدي؟
3: هما طفلين، الطفل للأسف توفى على عين المكان متأثر بال
1: وليد ولا بنية وليد ولا بنية اللي توفى؟
3: المعلومات متاعي يعني ما هيش دقيقة، دونك المعلومات الدقيقة تكون معني عند السلطة الأمنية وعند الأبحاث، لكن المعطيات اللي تم تداولها يعني في بعض الصفحات
1: اللي عندي أنا بنية اللي توفيت، اللي عندي أنا بنية توفيت
3: بنية توفيت عمرها 6 شهور هكا، وعندنا بنية مصابة يعني عمرها 3 سنوات نتمنوا لها الشفاء العاجل. بالنسبة للأسباب حقيقة يعني أب يلقي أبنائه في سن 3 أشهر و6 أشهر و3 سنوات بصراحة ما عندها حتى مبرر. يعني
2: كنت تحكي على ضغوطات أنت نفسية،
3: جريمة مروعة، تم تداول بعض الأخبار أنه السيد معناها كان خرج من عملية ومعناها يمر بظرفة استثنائي، لكن ما فهمش تبرير للجريمة، لكن هذه بعض الأخبار اللي تم تداولها أنه السيد معناه شخص محترم وشخص نظيف، كان أجرى عملية مؤخرا ويعني وكان معناه كان يمر بشوية ظروف استثنائية يعني بسبب المرض أو العملية اللي قام بها، دونك وأصفر الشيء هذا معني على الحادثة اللي شفناها.
2: الحادثة كان وحده معاش شكون آخر في الشقة، معناها
1: الأم مش موجودة داخل الدار، يظل
2: كانت في الخدمة يمكن
3: ما بصدق أنا معناها المعلومات الرسمية يعني تصفر عليها
1: الأبحاث، خليوا هذيك الأبحاث ميسج. لكن المتأكد واللي يقولوه البعض من الأخيان من الأصدقاء، لأنه أنا ود المروز ده ود الحومة غاديك، فنعرف جيدا كونه أعطاني معلومة صحيحة يقولوا هو سلم روحه للشرطة بعد ما قام بهذه العملية، هذا متأكدة عندكم زادة؟
3: لا أنا الحق متاع ربي ما نجمش نأكد لك حتى معلومة، أما تم صحيح تداول المعلومة هذه أنه بعد ما تم قام بإلقاء أبنائه قام بتسليم نفسه للأمن. معلومات أخرى خرجت من مصادر زادة رسمية تقول أنه الأمن تمكن من القبض عليه. أنا ما نجمش الحق نقول لك نكون الفيصل يعني بين الزوز معلومات، الناس تداولوا صحيح أنه هو قدم نفسه بعد الحادث.
1: مروة تقول لي يبدو كونه المعطى اللي عندنا الثاني اللي حكيت عليه أنه الأمن هو اللي قام بواجبه وقبض عليه لأنه جريمة حيتك هو.
3: وأنا نتمنى سيد خليفة بن سالم سيد حاتم بن عمارة أنه يتم توجيه دعوة الأهل الاختصاص يعني في خصوصا يعني في الطب النفسي والأمراض النفسية، واللي هم ينجموا يفيدون ينجموا حتى يقدموا النصح للمجتمع التونسي وينبهوه.
1: صحيح هذه الصحة نجم تكون نوبة عصبية معناها نفسية، برافو عليك حمدي لهنا أنه صحيح نجم تكون باعتبار حمدي حمدي تنجم تكون نوبة ظهرت فجأة عصبية ولا نفسية كما حكيت أنت، فالانكادرمون ولا المتابعة النفسية والاجتماعية من طرف المختصين تنجم تمنعنا من حالات من هذا القبيل اللي ما نقبلهاش. مخي ما حبش البرح يركز معها.
2: تقول يصعب جدا واحد ابنائه فلذة كبده خاصة معناها في عمر 6 شهور مش ممكن يكون ثم أي
3: خصوصا أنه نحن التوانسة معناها من المهم جدا أنه ندرك الإنسان قبل انهياره، معناها نولوا نعرفوا أنه الإنسان راه بالحق يمر بحالة نفسية اللي تستدعي رعاية، خاطر نحن أغلب التونسيين يعني نتمتعوا هكا بشخصية قوية أو ندعي أن عنا شخصية قوية اللي ساعة يكون فيها نوع من المبالغة، يكون الإنسان يعني على حافة انهيار لا هو يدرك أنه معناها الحالة متاعه تستدعي تدخل عاجل من الأطباء النفسانيين أو حتى راحة، ولا المجتمع أو المحيطين ساعات يدركوا يعني ديما نحن عنا أنت قوي لازمك تتجاوز المشاكل وكذا. دونك مهم جدا أنه اليوم يتدخلوا معنا أهل الاختصاص باش أموان انتبهوا لبعض الحالات قبل
1: إن شاء الله. لكن تعرف يقولوا البعض، وقت اللي سمعت بالحادثة وقعدت نسأل في الأولاد غادي كان في الحومة في المروج يقولوا البعض من معناها ما يظليش كان حايز هذا هو راه رمى روحه، في حين تبين بعد ساعة من الأمر هذا اللي هو حي وشدته الشرطة وتقوم بالإجراءات القانونية متاح خليفة.
2: حبيت نعرف الطابق اللي موجودة فيه الشقة هو
3: والله يتم تداول الطابق الثاني الحقيقة يعني ما نجمش
1: عنا فيديو يأكد حمدي عنا فيديو هو يأكد وعطينا الفيديو اللي هي في الطابق الثالث الشق
2: السايب يعني واحد كطيش واحد من طابق ثالث سايب يمنع هو الحمد لله معناه الطفل الثاني مازال في المستشفى وإن شاء الله يخرج
1: حالة الحالة حارش إن شاء الله ربي معاه وإن شاء الله يكتب له الحياة من جديد لأنه يعتبر
2: حضور الحماية المدنية كان
1: برافو عليهم بسرعة شديدة دخلوا يعتبر منع من الموت الولد من جديد كريمه
2: علما أنه ما هيش الحادثة الأولى داخل النطاق الأسري. نوع من الحوادث هذه مش هي بالضبط ولكن عشنا ياسر أحداث فيها الأب الأم الأبناء في
1: هو حمدي الغزلاني مشي الموضوع حساس يقول لك احنا المرافقة الاجتماعية النفسية البسيكولوجية مش من عاداتنا وتقاليد
2: تكون استباقية على عدم وقوع حادث من هذا
1: القبيل لابد يذولي من ضرورة إيجاد حل فيها العملية هذه
2: كي نبدأ عندنا إدراك ووعي أنه شخص ممكن يعيش الحالة من الانهيار ولا غيرها العصبي
1: أما حتى هاو الفيديو ويعطيونا الطابق الثالث نشوفوا فيه الفيديو لكن العقل ما يقبلش الحكاية هذه ما تنجمش
2: خارج مألوف
1: شوفها ما بقايا وكدي ما موجودة ما حبيناش نركزوا عليها بطبيعة الحال. الفيديو هذا اخذيناه اللي معناها تقريب وين موجودة العملية باش نقربوا من الناس الكل فربي يرحم البنية اللي توفيت ربي يشفي البنية الثانية اللي موجودة في المستشفى في حالة حرجة ربي صبر الأم وإن شاء الله معناها نعرف شنو هو السبب اللي خلى بو فرد كبده
2: وفي العمر هذاك لأنه يعني ما يقعش نزاع بين الأولياء وأبنائهم في العمر هذا يؤدي إلى مثل هذا الردود الأفعال ممكن تقع في الكبر متاع الأعمار على خلافات
1: رواية أخرى تحكيت أنه الحس هو عمل المريض وهو اللي قلقوه يا أخي النوبة هستيرية خليته تصرف
2: ربما
1: دي بوان انتروجاسيون خليهم ما تروحين
2: فعلا تقديم العملية غامض
1: الأبحاث الرسمية يجاوبون عليها. شكرا ليك خليفة شكرا سي حمدي الغزلاني عضو مجلس جهوي ببن عروس ممثل عن معتمدية المروج في المجلس الجهوي 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور. صباح الورد. هيئة الدرجة الأولى تمدد في أجال الحصول على إجازات المشاركة في البطولة بعد اجتماعها يوم أمس لتدارس إسناد إجازات المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى والاطلاع على مطالب التأخير المقدمة من الأندية. التاريخ جديد كآخر أجل لإسناد الإجازات الاثنين القادم 17 أوت هو أجل نهائي لإتمام الشروط القانونية وخلاص كل الديون. نجم الرياضي الساحلي أنهى تربص حمام بورقيبة راحة قصيرة ويعود للتمارين يواصل تحضيراته لانطلاق البطولة. النجم خاض 4 مقابلات ودية إلى حد الآن، فاز على ترجي جرجيس 2-0، تعادل مع الأولمبي البيجي 0-0، فاز على أمل حمام سوسة 2-0، فاز على الأولمبي البيجي 2-0. الاتحاد الرياضي المنسيري وبعد راحة قصيرة بعد تربص حمام بورقيبة عاد البارح للتمارين في الميدان الفرعي الملعب مصفى بن جنات. ومن المنتظر اليوم اجتماع بين وزير الرياضة والهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنسيري برئاسة السيد جمال سقة من أجل إيجاد حلول لإشكالية رفع المنع من الانتداب وتسريع الأجال والإعلان مباشرة على جملة من الانتدابات اللي قام بها الاتحاد المنسيري. الاتحاد يواجه السبت القادم في مباراة ودية المنتخب الأولمبي أقل من 23 سنة على أرضية ملعب مصفى بن جنات بالمنستير. نادي الرياضي الصفاقسي ينطلق اليوم في تربص جديد في تونس العاصمة يتواصل لغاية يوم 16 أوت. نبيل الكوكي مدرب السياسات وبعد غربلة وجه الدعوة ل 26 لاعب هما اللي باش يمثلوا نادي الرياضي الصفاقسي في بطولة موسم رياضي جديد 2026-2027. أيمن دحمان، عبد السلام الحلاوي، محمد علي جمعية، علي معلول، حمزة المثلوثي، مونديكو، يوسف حبشية، هشام بكار، عبد السلام عقيد، محمد أمين بن علي، كريم الترابلسي، محمد صالح المهذبي، ريان الدربالي، حسن مادو، محمد الترابلسي، موتيبا، حكيم موتيبي، محمد العبسي، غيث الصغير، أنيس عزوز، محمد أمين بن صير، مؤمن الرحماني، إياد بالوافي، محمد نور القروي، أقبيلو وديارا. نادي الرياضي الصفاقسي يواجه الأولمبي الباجي بعد غدوة الخميس ديما في تونس العاصمة ونادي حمام الأنف لحد القادم. نور الدين الفرحاتي حارس الملعب التونسي أجرى تدخل جراحي باش يبتعد عن التمارين لمدة 2 شهر. الملعب التونسي أعلن من جهة أخرى تعاقده مع الجناح الهجومي بركات الحميدي لمدة 2 موسم. رسميا مرشد مرابط مدرب جديد لأكابر كرة اليد في النجم الرياضي الساحلي باش يساعده صدقي بن نور. مرشد مرابط سبق له تدريب نادي كرة اليد بقصور السيف الموسم الفارط ودرب زاد هلال مساكن اتحاد غريمدا بالإضافة إلى تجارب في مختلف البطولات الخليجية. الجامعة التونسية لكرة السلة تعقد اليوم ندوة صحفية 10 متاع الصباح بأحد نزول العاصمة للحديث على تحذيرات المنتخب التونسي أكابر لكرة السلة الخوض مقابلات النافذة الرابعة تصفية تأهل كأس العالم قطر 2027. مقابلات النافذة الرابعة من أجل التأهل للمونديال قطر 2027 باش تحتضنها القاعة متعددة الاختصاصات برادس من 27-30 أوت. المنتخب التونسي لكرة السلة يواجه منتخب رأس الأخضر في أولى مقابلاته يوم 27 أوت 7 متاع العشية، منتخب الكاميرون يوم 28 أوت 7 متاع العشية في نفس التوقيت 7. آخر مقابلات المنتخب في النافذة الرابعة من أجل التأهل للمونديال قطر 2027 يواجه منتخب جنوب السودان يوم 30 أوت. ليفربول الإنجليزي أعلن تعاقده مع مدافع برشلونة أروخو لمدة أو على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم حتى جوان 2027. أروخو 200 مباراة مع برشلونة منذ 2018. هاري كين مهاجم بايرن ميونخ توج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الثانية بعد موسم 2024. تقريبا كان من أحسن اللاعبين في أوروبا الموسم الفارط 2025-2026. بعد تألقه لعب 66 مباراة سجل 73 هدف وقدم 7 تمريرات حاسمة. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM Dima Mag dans l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. Exist. You can't resist.
1: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
3: موعدكم الجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل ال 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. من ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
4: جوهرة
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة
5: من 6 ل 9
3: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايت والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الآن توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. وبش نمشيوا مع بعضنا اليوم بش نحكيوا على العمرة وعلى رحلات العمرة متاع براءة فوياج والمقاعد الأخيرة والنداء الأخير لرحلة 19 أوت، أيام قليلة تفصلنا على انطلاق أولى رحلات هذا الموسم واللي متميزة ورائعة جدا باعتبارها تتزامن مع المولد النبوي الشريف، والتوانسة يحبوا عمرة المولد النبوي الشريف. الاستعدادات على قدم وساق، وإن شاء الله كالعادة باش تشوفوا أكل أجواء اللي تعودتوا بها في براءة فوياج والتفاصيل اللي تميزت بها براءة فوياج والألوان الجميلة الحقيقة، ألوان الفير بيستاش اللي تجلب الانتباه من بعيد.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فوياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فوياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: ما زالوا بعض المقاعد فقط لرحلة 19 أوت، واللي حب يسجل ماذا به اليوم يكلم براءة فوياج باش يخلط على بلاستو ويمشي في رحلة باش تكون بإذن الله ممتعة ومتميزة وبرشة مفاجآت وهدايا تستنى فيكم تكتشفوها بإذن الله في الوقت المناسب بطبيعة الحال. السكنة باش تكون 4 أيام في المدينة في فندق 5 نجوم، أقل ما يقال عنه أنه رائع ويعمل 66 كيف، و10 أيام في مكة المكرمة كيف كيف في فندق 5 نجوم. واللي يحب أكثر تفاصيل ما عليه كان يكلم توا براءة فوياج على 70-550-020، نعاود 70-550-020، وعندنا 21-881-882 21-881-882. وعندنا أوسي 21-882-881 براءة فوياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم

0: علاش نقول موجات إيجابية تجينا؟ لأنه البعض يقول لك والله يجيك البلاية غافل، ما تعرفش كيفاش تهبط عليك، ما نعرفش كيفاش خرج قدامي، ما نعرفش كيفاش ضربته. كان ثبت وتلقى أنت لاهي ماكش مركز، تفرش في التليفون، هذاك علاش ضربته من تالي في السيارة. هذوما ناس منتبهي منحين التليفون، معتنين بسياراتهم، قاعدين يعملوا في مجهود باش يحافظوا على سلامتهم وسلامة الراكبين معاهم وسلامة كل مستعملي الطريق. اللي نحب نوصلوا له وإن شاء الله نوصلوا له، تخيلوا مع بعضنا إذا كان كل واحد منا ما عادش السبب في حتى حادث من 5 سنوات الأكثر اللي عندي دي ريكورد كما حدثتكم دائما وبدل 54 سنة. توا مش نقصوا فقط من حوادث هذه المرعبة، توا نحيوها جملة كان نلزم. اليوم احنا باش نكرم حد من سوسة، سوسة تقريبا باش نمشي لبوحسينة، بوحسينة في سوسة لاجونس جات اسيرونس نبيل قرطاس، ومعنا سي علي بافون هو المكرب في لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس.
1: جات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
0: سيد علي صباح الورد.
2: صباح الخير. صباح الخير، صباح عليكم لاباس.
0: مرحبا بيك، منورنا سي علي بافون. ومانيش كاينك في السياره.
2: شكرا، عايش، بارك الله فيك.
0: انت في السياره توا؟
2: لا لا، مش في السياره، في الدار.
0: في الدار. باهي سيد علي.
2: ايوا.
0: قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
2: خديته في 2011.
0: 2011 باه، دونك نحسبوها تونقا 15 سنه بتفادليك. ثم قداش عندك اسوري في جات اسيرونس اجونس نبيل قرطاس بوحسين اسوس؟
2: ابوبري توا 5 سنين تقريبا
0: قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
2: والله ما نتذكرش يعني تسبب في حادث، ما هما تسبوا لي في حادث ممكن.
0: اللهم صل على النبي. لا هذا هما تسبوا متفقين، لطف عليك، لكن انت ماكش الفوتيف، معناها انت ما تسببتش في الحادث. ما تذكرش روحك صار هذا، معناها 15 سنه والحمد لله، ان شاء الله 50 سنه اخرين و60 سنه اخرين وان شاء الله الريكور يولي عندك انت. لكن السؤال اللي يطرح روحه، تفضل. بقى ملي خديت
2: البرمي شو؟ بعد 2017 ما عملتش حتى حادث قدرة الله.
0: الحمد لله يا ربي، من 2017 معناها انت يا سوري قبل اكثر من 6 سنين
2: بدلت لاسيرونس.
0: انت يا سوري كان من 2017 بدلت به، دونك من 2017 ما عملت حتى حادث، هذا خارق العاده. شنو اللي تعمل؟ شنو اللي عامل بالضبط؟ خاصة رو حد يبدأ عنده البرمي جديد وسائق جديد ومتربص وكذا، معرض إلى هذه الحوادث، والحمد لله أنت معناها بعدت عليها وتجنبتها والحمد لله.
2: يزمك ديما منتبه، ديما مركز على الطريق، البورتابل ليه ما نهزش في السوق، ما نهزش البورتابل، سانتور ديما الإشارات المرور، ديما لازمك تعطي الاولويه، فهمتني، تحاول ديما تتجنب التصادم، معناها دوم انت لاباس وكهو كهربتك لاباس، حاول اعطيه مثال، كان هو مزروب خلي له الطريق مثال، خلي يتعدى مش مشكل، فهمتني، باش انت
0: ديما
2: اي تحاول ديما
0: شنو
2: اذا كان هو عنده مزروب خلي يجري على روحه، معناها ديما شد يمينك والتزم بالقواعد المرور.
0: سيد علي، معناها السيارة يزمها لهوة خاصة واحد يعتني بها، ولا يطلع يسوق وكم الفيديو يدرس واحد يتفقد؟
2: لا السيارة يزمها
0: تفقده في السيارة، خاصة في الصيف
2: يزمها تفقد الماء.
0: شو اللهوة اللي تعمل؟
2: تفقد الماء متاع السيارة كل مدة ما تبطاش برشا، فهمتني، نقص الماء تزيدها. يزمك كل عام تعملها، مثلا كان عازمها فيدونز تعملها فيدونز، كان العجالي تهريه ويزمك بدل العجالي، فهمتني، العجالي يزمه منفحان كل مدة، سخانة وكل شيء تفشل العجالي، فهمتني، أي لا وين العجالي ديما تعمل طلع على الزيت على الواحد، تشوف مستوى الزيت في الموتور قديش طلع بط، فهمتني، تاكل في الزيت ولا
0: قلت لي على حاجة ما فهمتهاش، قلت لي على حاجه ما فهمتش، قلت لي مره في العام تعمل لها بيدونج، معناها مره في العام انت تعمل 10000 كيلو متر؟
2: لا سادي بون، انت والفيدونج، معناها كان عملت بها 5000 10000 تعمل لها فيدونج بين 5000 و10000، كان انت ما عندكش، معناها ما عملتش بها مده.

0: دي كانت تولي نورمال عاد تخليها تعامي.
1: واضح واضح. باهي سيدي العزيز، التربيشة نتاعك أبو علي ولا سيد علي ولا شي عايدو؟ يقول لي شنو التربيشة نتاعك؟
0: سيد علي.
1: سيد علي العزيز الغالي. فما هذا التكريم اللي شرفنا، اللي احنا نصفحوك ونكرموك وهذا شرف لنا احنا. وفما قاتا سورونز هذا وسيرة حطت على ذمتك ان كادو، تعرفوا شنو هو الكادو والا
0: لا؟ ما عنديش فكرة.
1: بيه اليوم على الصباح وقت اللي فقت انت زعما ما قلتش حاجة، هكا يا ربي يجيب لنا 100 ولا 200 دينار ولا 300 دينار، هكا ما قلتهاش هكا في مخك.
0: وانا قلت كادو ما يسالش، كادو اللي يجي مبروك مش مشكل.
1: 100 باهي، 200 باهين، 3 باهين، قل لي اش تحب اعطيني. اي
0: الكل باهي،
1: عنده ترواش تختار. اي
0: انا 200
1: هاني قلت لك 1 2 سنين
0: انا اخترت 200 يز في برك،
1: اخترت سنين 200 دينار وقلت فيه البركة. قالت السيرونس قالت لك ليه انت عزيز وغالي ومكرم مكرم بزادة هدية قيمة الميتين، مش نزيدوها 300 تولي 500 دينار اسونس كارت اجيليس اللي هي متاع اجيل انرجي مهدات من جات اسيرونس نوتر كوندكتور وسوبر كوندكتور دي جور سيد علي وابو علي العزيز الغالي بافون اللي هو اسوري كما قلت لكم في لاجونس جات اسيرونس. وهي لا عاد مو سهيل، هو في سوسة ابو حسين هكا ولا لا؟
0: سوسة أبو حسين.
1: نبيل قرطاس. سوسة أبو حسين. وين بربي لاجونس في سوسة أبو حسين متاع نبيل قرطاس؟ وين؟
0: ما بيت الغزالي، قبل ما بيت الغزالي بالضبط على الكليسة.
1: قبل ما بيت الغزالي. معروفة معروفة، سهلة برشا سهلة برشا. يعطيك الصحة، شكرا ليك، فيليسيتاسيون بور لو كادو دو ميور كوندكتور دو جور.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي، لستيم بزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه بفضل لي ليسانس لي ماستر، بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيل اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل. معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاصتك في سوق الشغل، ان سو بازون سور لو برينسيپ دو لا بيداغوجي اكتيف، لا كلاس انفيرسي، لو ليرنينغ باي واتشينغ à travers les visites d'entreprise. Kalmouna à 99 877 877 ou à la zour le mawqa www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
3: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20-50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
4: من غير مقدمات، HA عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان HA ولا في السيت ha.com.tn. HA tous pour la mode, la mode pour tous.
2: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوغي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس.
5: لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
6: في مونوبري جونا بروموات وحتى ل 16 أوت كوكيز بالم دوغ 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.
8: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلج مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو. لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب.
9: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: أصبح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. شو بوعدنا للميتيو المفصلة بالديتاي معناها، ونمشي للخرائط ونمشي وسي ليامات القادمة غدوة وبعد غدوة كيف باش تكون درجة الحرارة. نبدأ باليوم بالتفصيل كما عودناكم، تو ناخذوها على الخريطة اللي وقع تحينها منذ قليل في 7:57 من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي، اللي اليوم يقول لنا كونه طقس الثلاثاء 11 أوت 2026 باش يتميز بسماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات. الرياح باش تهب من القطاع الشرقي وباش تكون قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون بحرنا اليوم متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. معناها التبحيرة مضمونة لكن مع ضرورة الانتباه. تسجل درجة الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا وباش تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشلي محليا. وين بقية الجهات؟ وين المناطق الساحلية والمرتفعات اللي فيها بين 32 و36 درجة؟ هاو نشوفوا مع بعضنا توا في الخريطة شو اللي عنا في الفترة الصباحية. في الفترة الصباحية السماء باش تكون متميزة بسحب عابرة على بنزر 30 درجة، 31 في تونس الكبرى، وسحب عابرة زادة سحب عابرة في نابلو 32 درجة هي وزغوان، ثم تقصى في مختلف أنحاء الجمهورية مع درجات حرارة الأغلبية متاحة ثلاثينية باستثناء المنستير 29 درجة وصفاقس 29 درجة، في حين 31 في كل من المهدية وسوسة هذا الصباح، أيضا 33 في القيروان هي، وأيضا 33 الرافعه زاد في قفصة، 32 في كل من باجة وجندوبة، 31 في سليانة وفي الكيف، وصولا أو مرورا ساعة 32 في قابس وفي مدنين ونزيدوهم تطاوين، وصولا إلى 35 في قبلي، 36 في برج الخضرة هذا صباح، و 37 في توزر هذا صباح. بعد ظهر هذا اليوم درجة الحرارة باش ترتفع، باش تبقى المناطق الساحلية على طول الشريط الساحلي، باش تبقى سواء الشرقي وإلا في الشمال الكل معناها يتميز بدرجة حرارة مستحبة، ما فماش أموا الشيلي، هذا ما نقولوا عليه. هاتوا وشوفوها مع بعضنا، بنزرت 35 درجة وفماش الشيلي، 36 في تونس وفماش الشيلي، 36 زاد في نابل تونس الكبرى 36 ونابل 36 وفماش الشيلي، 34 في كل من سوسة والمستير وما فماش الشيلي، 33 اي نعم 33 يظلي المنطقة المروحة بشكل ملحوظ هي المهدية، 33 درجة وما فماش الشيلي، 36 في صفاقس زاد ما فماش الشيلي، 35 في قابس وما فماش الشيلي، 38 توصل في مدنين وما فماش الشيلي، و37 زاد في تطاوين وما فماش الشيلي. بقية ولايات الجمهورية الكل فيها الشيلي ودرجة حرارة تتراوح بين 38 درجة أقل الدرجات اللي شفتها، توصل إلى حدود 41 41 وتوصل إلى حدود أقصى درجات 42 درجة. وين 42 باش نقاوها في كل من جنوبة 42 درجة وشيلي، كنت قلت هذه الولايات المتبقية الكل فيها شيلي، توصل زادة 42 وشيلي، نقاو 41 في باجة، 40 زغوان، 39 في سليانة وشيلي إلي بارتو في الولايات هذية، الكيف 38، 41 في القروان، 39 في سيدي بوزيد وشيلي موجود، 38 في القصرين وشيلي موجود، 40 في قفصة شيلي موجود زادة، 41 في قبلي وشيلي، وبرج الخضرة 41 وشيلي. أعلى الدرجات هي اللي تحدثت عليها منذ البداية في استعراضنا لدرجة الحرارة متاع بعض الدور، هي جندوبة 42 وشيلي، ومعها توزر 42 في الشيلي وشيلي. هذه الليلة الفاصلة بين اليوم الثلاثاء وغدوة الأربعاء، درجة الحرارة الليلية زاد مرتفعة نسبيا من ظفرين، معناها باعتبار أن باش تكون على المناطق الساحلية عشرينية، وفي بعض زاد مناطق الوسط وشمال الغربي عشرينية، وثلاثينية في بقية المناطق. هاو ناخذ فكرة بسرعة على الشريط الساحلي، نقاو بنزرت 29 درجة هذه الليلة، 28

كيف باش يكون طقسنا الارتفاع نتاع درجة الحرارة باش يتواصل غدو موجود، ودرجة الحرارة باش تكون خاصة بعد الظهر ثلاثينية إلى حدود أربعينية، خاصة في توزر توصل إلى 42 درجة، في جندوبة 42 درجة، باجة 42 درجة، ومعهم الشيلي. المناطق اللي ما فيهمش الشيلي هي المناطق الساحلية، بعض منها معناها مش الكل زادة، 37 في بنزرت فما الشيلي، 38 في نابل فما الشيلي، 37 في سوسة فما الشيلي، 36 في كل مستير والمهدية غدوة 36 درجة فما الشيلي، 38 في صفاقس فما الشيلي، و36 في جابس فما الشيلي. إذا كان نحسبهم نقى 7 ولايات ما فيهمش الشيلي و17 ولاية المتبقية كلها الشيلي. درجة الحرارة في هذه الولايات تتراوح بين 38 درجة في القصرين مثلا وفي مدنين وفي تطاوين والشيلي موجود، مرورا ب40 في سليانة وأيضا في الكيف، 41 زاد نقاوة في القيروان، 40 سيدي بوزيد موجودة، 41 في قفصة، 41 في قبلي والشيلي كما قلت لكم موجود، برج الخضرة 41، و 42 في توزر. هذا ما يميز طقس نهار الأربعاء. نهار الخميس يتواصل نفس تقريبا نفس العوامل الجوية، سماء صافية مع درجات حرارة على الشريط الساحلي مرتفعة لكن ما فيهاش الشيلي، مش معها الشيلي، 36 بنزرت، 38 تونس الكبرى، و37 نابل، و38 سوسة، و37 المستير، أقل الدرجات اللي رافعها 34 في المهدية مروحة، و37 في صفاقس، و38 في جابس. هذوما الولايات اللي ما فيهمش الشيلي. بقية ولايات الجمهورية فيهم الشيلي، ودرجة حرارة باش تراوح نهار الخميس بين 39 درجة نقاوة مثلا في القصرين وفي الكيف وأيضا في سليانة، و40 درجة وال41 40 درجة جندوبة وباجة، 41 زغوان هي والقيروان ومعهم أيضا 41 في قفصة، 42 أعلى درجات كما قلت لكم في توزر وفي قبلي مع الشيلي. هذا ما يميز ثلاثة أيام هذوما، أعطيناها بالتفصيل باعتبار أنه فما عنصر يدخل اللي هو الارتفاع النسبي مقارنة بالأيامات هذه والأيامات الفارطة بطبيعة الحال لدرجة الحرارة في أغلب ولايات الجمهورية، وتميز بالشيلي اللي يكون موجود خاصة بعد الظهر في أغلب الولايات. هذاك علاش شدينا صحيح باش نعطيكم بالتفصيل كل هذه المعطيات حتى تساعدوا على رواحكم وخاصة في أوقات الذروة. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرز اللاجئ. Joey.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. هنالك اغتيال في ليبيا لشخصية مخابراتية وعسكرية تنثبت في هذا. ثم أيضا فما دخلت الدرون هذوما الطائرات المسيرة واللي للمرة الثانية في بحر ليامات هذوما ضربت في الزاوية.
2: سؤال فعلا قاعد يتداولوه المحللين والمتابعين كيفاش دخلت المسيرات للحرب داخل ليبيا.
1: الفيديو هذا الأولاني هذا المسيرة
2: اللي ضربت المصفات من أكبر مصفات ليبيا للبترول وتقريبا هي الأكبر على مستوى منطقة الغرب بالنسبة لليبيا. تعرف أنها مقسومة غرب شرق في علاقة بموضوع البترول إلى جانب كما قلت حاتم اغتيال أحد الشخصيات الأمنية الوازنة والكبيرة في شرق ليبيا وبداية العودة الحديث عن عدم استقرار. نقول دم بين ظفرين ماذا يحدث في ليبيا؟ هذا يهمنا باعتبار ليبيا جارتنا وباعتبار أنه الأحداث هناك ديما في تماس في علاقة بينا. وكعليش بشكون معنا الأستاذ مصطفى عبد الكبير رئيس المرسل التونسي لحقوق الإنسان للتعليق على هذه الأخبار وأعطينا أكثر ما يمكن من المعطيات.
1: متابعات
2: عبر الهاتف حاتم معنا سي مصطفى عبد الكبير. نقول لك صباح الورد استاذ.
3: صباح الخير صديق خليفة. صباح الخير استاذ حاتم. صباح الخير لكل صديقات والاصدقاء بالاذاعة وكل السيدات والسادة مشاهدي متابعي جغرافيا.
2: الطائرات المسيرة هذه ولا الدرون معناها صغيرة واللي تحمل متفجرات يقول لي ولا تستعمل. الو تسمع فيها مصطفى؟ سي مصطفى.
3: ألو
2: سي مصطفى.
3: معك
2: نسمع فيك سي مصطفى. معك قلت الطائرات هذه المسيرة معناها الدرون هذوما للمرة الثانية الثالثة الرابعة يظهر لي قاعدين يستعملوا فيها. مشكون يستعمل فيها بوان ديروغاسيون نطرحوا عليك انت لضرب حاجات حساسة على مستوى النفط
4: فعلا مصفات
2: كاملة للنفط في أستاذ مصطفى. ألو أستاذ مصطفى عبد الكبير. ونشوفه في فيديو سي مصطفى عبد الكبير نشوفه فيه الفيديو كيفاش تضربت هذه والنيران
4: متصاعدة من المصفات.
2: متصاعدة من المصفات. المصفات كما قلنا خليفة مش المرة الأولانية التي
4: تقريبا المرة الرابعة الآن تستهدف المصفات في نفس الفترة الزمنية من قبل المسيرات. الآن الكل يقولوا مسيرات. شفنا فيديوهات تعديم مروة يعني وقع تفكيك بعض العبوات اللي هي ربما محمولة عبر المسيرات أو ما نعرفوش التقنية بالضبط.
2: نعم.
4: اللي استعملت ولكن مستجد هذا في الأحداث داخل ليبيا دخول المسيرة.
2: مصطفى عبد الكبير تسمع فيه؟ لا لا لا لا ما عادش يسمع فينا مصطفى عبد الكبير. شكرا لك على كل الخبر المتأكد. المسيرة هذه ضربت المرة الرابعة البارحة وأصابت الخزان متاع النفط. حاجة أخرى اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية قلت
4: في منطقة
2: في منطقة
4: الغرب
2: الشرق في منطقة الشرق في بنغازي تحديدا. سيدي مصطفى مرحبا بك. سي مصطفى ألو ألو سي مصطفى ألو ده مش لازم هي وفات المكالمة ما عادش تعدي. ألو سي مصطفى تسمع فيا؟
3: أنا أسمع فيك أستاذ حاتم.
2: هو تفضل أعطينا يعني تعليقك معاش
3: من الإشارة أولا إلى أنه هذه كنا في فترة سابقة منذ أشهر تحدثنا في المنبر هذا تحديدا على خطورة وجود طائرات مسيرة أوكرانية وتوزعها على الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية وقلنا أنها هي هذه ستكون بأيادي غير أيادي الجيش الليبي وغير أيادي الأمن الليبي وستكون في متناول كل الأطراف وبالتالي ستكون بوباء على الشعب الليبي ووباء على الخارج. وبالتالي اليوم احنا كنا تقريبا في الحصة الماضية تحدثنا عن الوضع برصدير وعلى الأوضاع الأمنية في الزاوية الزاوية وأشرنا إلى أنه الطرف الخاسر ومن من من من رشح كفة الطرف الآخر هي الطائرات المسيرة. وبالتالي وكنا في نهاية المداخلة أشرنا ألو
1: نعم معك
3: وكنا أشرنا وكنا أشرنا في نهاية المداخلة لأنه الطرف الخاسر سيسعى إلى امتلاك نفس السلاح وهو في المتناول وهذا ما حصل تحديدا. وشفنا أنه إصابة المنشأة النفطية واحدة مقدرات الشعب الليبي في المنطقة الغربية في مدة 3 أيام بتجربة أولية. ثم بعد ذلك اللي شفنا أمس بشكل دقيق في 3 أو 4 ضربات متتالية، الشيء الذي جعل أن المنطقة الكل اللي في حزام وفي خاصرة يعني مصفاة النفط تعيش صعوبات في البقاء وغادرت منازلها.
1: شكون اللي قاعد يضرب مصفى عبد الكبير؟ شكون اللي قاعد يبعث في المسيرات هذه؟ شكون الطرف؟
3: هو أنت تعرف أنه الأطراف المتقاتلة اليوم هي أطراف مدعومة من أطراف سياسية وهناك خلاف حقيقي. هم في نهاية كل طرف أمني يتحدث على أنه يتبع وزارة الداخلية ويتبع حكومة دبيبة، وبالمقابل أنه نجد أنه هناك من تأتمر بالمجلس الرئاسي وهناك من تأتمر بتعليمات دبيبة. يعني اليوم تداخل هذه الأطراف يجعل من الصعب تحديد من وراء ذلك، ولكن بالأكيد والمؤكد أن من وراء ذلك هو الطرف الذي خسر المعركة في المرة الماضية وأطراف أخرى. أنا أؤكد أن أطراف أخرى هي من تسعى إلى البلبه وتزايد الاحتقان في المنطقة الغربية، على اعتبار كنا أشرنا في السابق إلى أن مدينة الزاوية هي يعني مؤشر حقيقي للمنطقة الغربية بصفة عامة فيها مقدرات الشعب الليبي.
1: أعطيني مصفى عبد الكبير حاجة أخرى، واضح وصلت الفكرة لأن أعطيني حاجة أخرى مصفى عبد الكبير. اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في بنغازي هل هي عملية بين معناها فصيل تابع لحفتر وفصيل آخر تابع لحفتر، وإلا عملية خارجية جات لاغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في بنغازي؟
3: هو يعني عملية الاغتيال لم تكن بمعزل عن الأحداث التي تقع في جنوب ليبيا وليست في معزل عما يقع في الوسط وفي المنطقة الغربية وما تحديدا في الزاوية. اليوم الأوراق الأمنية تداخلت بشكل كبير في المنطقة في ليبيا بصفة عامة، وهذه الأحداث هي من شأنها أن تجعل من أوراق سياسية ضغطة لكل الأطراف. وأعتقد أنه يعني عملية اغتيال فوزي المنصوري يعني رئيس الاستخبارات العسكرية هي يعني ضربة قوية للجيش الليبي في المنطقة الغربية بقيادة مشير خليفة حفتر، وهذا في حد ذاته من ما يجعل أنه إعادة ترتيب الأوراق، وفي إعادة ترتيب الأوراق تدخل الحسابات السياسية وتضغط الأوراق من أجل الضغط على كل الأطراف في الذهاب. وننسى أنه في المدة الأخيرة كنا نتحدث على خريطة بولس وما ما ما ما تعنيه في المنطقة الغربية وما تعنيه في المنطقة الشرقية. أعتقد اليوم أنه كل ما يحدث في ليبيا ليس عملا بريئا، وكل ما يحدث في ليبيا له تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية داخل ليبيا وخارج ليبيا.
1: شكرا للأستاذ مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
5: بوبليسيتي. Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée. من غير مقدمات. HA عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أيي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل ال 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. من ملتقانا في لي ماغازان HA ولا في السيت ha.com.tn. HA tous pour la mode, la mode pour tous. جوهرة
0: تسمعون الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. موش مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. ضيفكم هذا الصباح باش نتحدثوا معه في موضوع حياتي مستقبلي يهم التوانسة الكل. على هامش معلومة اللي صدرت من الحكومة واللي تقول كونه مجلة المياه جاهزة تمرروا في مرحلة أولى على المجلس الوزاري، ثم بعد ذلك تمشي لمجلس نواب الشعب، وأخيرا باش نشوفوا مجلة المياه بعد سنوات من الانتظار. سي محمد لطفي ناصف اللي هو رئيس جمعية مائية مختصة في هذا المجال باش يكون
2: جمعية المياه والتنمية
1: باش يكون معنا لي نقراو معاه ش فيها هذه المجلة، خاصة المعطيات اللي عندي يقولوا كونوا اشتغلوا معهم هم مع أخيان من المجتمع المدني. ولخبرة الرجل زاد سي محمد لطفي ناصف اللي هو باش يعطينا كل التفاصيل في هذا الموضوع.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: صباح الورد سي محمد لطفي، منورنا.
6: عسلامة، مرحبا بكم ومرحبا بأخيان اللي يستمعوا فينا.
1: وأخيرا مجلة المياه تشد ثنيتها إن شاء الله.
6: إن شاء الله نقول إن شاء الله تشد ثنيتها، الخطر معناها طال المدى باش وحنا نستناو فيها توا من معناها باش تنشر، خطر الدراسة متاعها بدأت من 2010 معناها توا عنا بريسك 16 سنة معناها هي معناها في
2: قبل الثورة.
6: من قبل الثورة بدأت الدراسة متاعها تجديد معناها النظر في مجلة المياه. خد ما تعرف مجلة المياه هي موجودة، هي
1: مجلة وحيدة،
6: هي موجودة مجلة المياه لكن صادرة سنة 1975 من أكثر من 50 سنة نص قرن
1: وقتها
6: مع الحرشيني ومع معناها الخيال اللولانيين اللي بداوا في وزارة الفلاحة في الستينات، أنا من الستينات بداوا معناها يدرسوا فيها.
1: أنتم ما ساهمتوا في هذه معناها المجلة بطريقة أو بأخرى من خلال الاستنارة بآرائكم من طرف الوزارة ولا
6: أي أنا شخصيا طوى رئيس معناها جمعية المياه والتنمية، لكن بوطن نعطيكم نظرة عزيزة صغيرة على الجمعية، لكن فهمتني ولا أنا كنت مدير مكتب التقييم والبحوث المائية معناها تابع وزارة الفلاحة، وكلفت معناها ضمن لجنة فهمتني ولا بإعداد معناها مراجعة مجلة المياه هذه وإعداد مجلة المياه الجديدة.
1: أهم حاجة باش تكون فيها واللي باش تخلينا نتعامل مع الوضع المائي الجديد في بلادنا، هل هذا موجود خدموا عليه ولا ما خدموش عليه؟
6: إيه لا طبعا خدموا عليه، هو راهو باش نبدأ وراهو مجلة المياه 75 ماهيش خايبة معناها فيها تسمى وقف الوقت هذاك تسمى مجلة معناها عندها إشراف للمستقبل ومجلة معناها به
1: في 75 عندنا 5 مليون ساكن ولا 6 مليون ساكن تو رانا فوادو.
6: لا والسياسه نتاعنا كانت سياسه العرض معناها نشجعوا معناها المستعملين لاستعمال المياه ومعناها لانتاج الفلاح اتسيتيرا. تو الوضعيه معناها السلام فيرس معناها تقلبت تماما الوضعيه، تو احنا في حرج مائي معناها المياه نتاعنا معناها نادره جدا ولات معناها الطلب يفوق بكثير توا الموارد اللي عندنا، وذاك علاش دونك توا النظريه توا ما عادش معناها نظريه العرض ولا توا سياسه معناها التصرف في الطلب.
1: قبل ما نمشي لاهم الحاجات اللي مش نقاوها في مجال المياه نحب نسال، هل صحيح حنا نضيع برشا ما يمشي للبحر؟
6: شو هو كان عندنا شويه ضياع خاصة فهمتني ولا في براج إلى مصالح سيدي البراق في براج سيدي البراق، خاطر هو براج ما تعرف معناها على البحر موجود يحد البحر فهمتني، دونك كان فيه شوية ضياع فهمتني بكل صراحة، فما معناها فما كمية لاباس به هذا كان ضايع. الآن توا بأنه فهمتني ولا ولينا نضخوا منه الكميات كبيرة وتمشي معناها في اتجاه معناها التوزيع، دونك الكميات ولات ضايعة قليلة جدا.
1: حوايج أخرى نحب نسأل عليها الانفراستركتور نتاع السوناد اللي توصل المال للعباد، هل صحيح انه فيها تهريت قدمت ولدت عندها برشة تضيع للماء؟
6: اي فما ضياع في حدود 40%.
1: 40%. يا لطيف.
6: 40%.
1: حاجه اخرى، هل معقول توا في 2026 انه في الساحل التونسي سوس المسير المهدي راه يتقص عليهم يوميا الماء؟
6: هو مش معقول بيسير معنا قصة الماء في كسوة في الساحل وغير الساحل. أما الإشكال هو أنه معناها الساحل معناها برمجت له الدولة أنه مش كان محطة التحلية اللي قاعدة تصير في سوسة توا، واللي هي أون برينسيب دخلت في الاستغلال في سنة 2025. أور التوا معناها يقولوا أنه توا في اللمسات الأخيرة وفي التجارب معناها الدخول في طور الإنتاج.
1: اللمسات الأخيرة توالت صاحبي.
6: توالت خاطر توالت خاطر هم قالوا معناها في الصيف هذا.
1: هذه لمسات.
6: أي الصيف هذا على أساس هي معناها.
1: شو أسباب التأخير اللمسات هذه؟
6: لا والله يقولوا أنه معناها حكاية الفلتراسيون، حكاية التصفية نتاع المياه قبل ما توصل للديميناغيليزاسيون معناها الديسالمون، قبل معناها ما ينحيو الملح، فهمتني؟ هذاك معناها فيه إشكال توا وقاعدين معناها يخدموا عليه، يشتغلوا عليه اكزاكتومون.
1: نجيك خليفة.
2: أنا أستاذ نحب نسأل سؤال من الأول، إيش معناها مجلة مياه؟ وعلاش يفرد الماء وبمجلة؟ هو ضمن الاشياء
1: مع مجلة الصرف عندنا برشا مجلات،
2: لا نحكي ذاك في المجالات الاقتصاديه جينيرال مو في الماء، لانه هذا قطاع فيه ثم احكام ثم قوانين ثم طريقه التصرف ثم ترشيد، شنو هو اهم الاشياء اللي مش تكون وارده في هذه المجال؟
6: هو علاش سميها مجال؟
2: خاطر احنا عندنا في الدستور الماء حق، عندنا معناها بند خاص بالماء مدسم.
6: اي لكن كيف الدستور الاخير؟
2: هذايا الدستور الاخير.
6: اي ما كانش قبل، لكن هذايا قبل مجلة المياه قبل الدستور هذايا اللي معناها نص على حقية المياه، فهمتني؟ دونك المجلة خاطر كانت برشا نصوص تهم المياه لكن مبعثرة ايش مولمبا. جات المجلة هذه ولمتهم النصوص هذيكم الكل وزادت عليهم وصار ولا قانون تسمى قانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 21 مارس
2: 1975. مثلا كيفاش الأبار العشوائية
6: أول حاجة
2: تصرف في مياه الشرب كيفاش؟
6: أول حاجة الساعة معناها يقول لك معناها لا ديفينيسيون معناها لا ديفينيسيون دو دومين بوبليك هيدروليك معناها تعريف الملك العموم المياه. شنو هو الملك العموم المياه؟ شنو هو الملك الخاص وشنو هو الملك العموم المياه اللي يتبع العموم يتبع الشعب؟ فهمتني؟ فما الملك الأودية هي الأنهار هي ولا المائدات المائية فهمتني السباخ فهمتني، ومن بعد زادوهم الملك العمومي الاصطناعي. ما عاد هنا في النوسيون هذه الملك العمومي الاصطناعي هي في المجال في المجلة الجديدة هذه اللي معناها هي مثلا لي ريزيرفوار فهمتني لي كوندويت فهمتني لي اسمه اكل نقاط مراقبه المائدات ومتابعه المائدات.
2: مش تبع ملك عمومي ولا ملك خاص ولا ملك صناعي؟
6: لا شو هو
2: من المائدة المائية
6: هو الناس الكل الناس الكل قاعد تستغل في الملك العمومي المياه، لكن اون برينسيب الاستغلال لازم يكون برخصه، الا ان المياه المعدنيه والمياه الحاره بدون الرخصه يلزم معناها امر معناها امر حكومي للاستغلال.
1: قد ما عندنا توا امر حكومي للاستغلال وتراخيص للمياه المعدنيه هاي ناقصه، فما نقص
6: فما مشكل اي فما مشكل،
1: حتى كان يقولوا لنا ليه موجود هبطوا للسوق وشوف
6: صحيح
1: ما تلقاش استيكامه
6: اي موجود فما نقص لمحاله، فما نقص المياه المعدنيه. وعلاش فما نقص معدنيه؟ نجم نقول لك خاطر في العشر سنين الاخرانيين هذوما ما صدرت حتى رخصه جديده الاستغلال المياه المعدنية.
1: هو رفيع
2: معنى العلامات الجديدة هذيك مش رخص جديد.
6: أنا هما جديد
2: غير نسميهم احنا شهر
6: معلينيش
2: هذوك ثم علامات ما نعرفوها حتى عامين التالي
6: الرخص متاحهم قديمة دخلوا للاستغلال الجدد. أما هما قدم الرخص قدم، أما الرخص الجديدة ما فهميش.
1: سي محمد لطفي الناس، انا مواطن تونسي نسمع توا في الجوهره ونتفرج في جوهره يا اخويا مجله المياه، انا فرحان توا باش تدخل سيئة وتناقشوها، هل كيف تبدا تطبق مجله المياه ما عادش يقصوا علينا الماء؟ ها وش يسال التونسي؟
4: ما عادش عندنا شح مائي.
6: لا هو البحالة المجلة عندها دور كبير في تنظيم استغلال المياه. خاطر توا المياه قاعدة مستغلة بطريقة عشوائية ونجم نقول لك بطريقة نقولوا احنا كما الإرهاب عنا في الجهة الأخرى. نجم نقول عنا توا حاليا إرهاب في قطاع المياه. أبسط حاجة هني عنا توا قرابة 50,000 بئر عميقة فيهم 34,000 بئر عشوائية ما غير رخصة. وش معقول يلزم المياه يكون معناها أمور المياه تكون واضحة وجلية والناس الكل معناها داخلة في منظومة معينة باش نعرفوا بالضبط قداش نجبدوا من المائدات المائية.
1: كل اللي عملهم المياه العميقة مو الفلاح شيح ما عادش عنده باش يسقي. وانت تقول لي يلزمني أمن غذائي ويلزمني إنتاج وتطلب مني هذا الإنتاج.
6: أي صحيح
1: جيتي أوبليجي باش نعمل ما غير رخصة هالأبار العميقة.
4: تقول لي عشوائي هو مدخل الضوء.
6: لا هذيك حاجة أخرى
4: موجودين هم معظمهم
6: صحيح فما اللي عندهم الضوء.
4: أما فيها في أزمة الكهرباء تقول أنه أكثر من 20,000 بير قاعد يستعمل في الكهرباء.
6: أي صحيح فما اللي يدخل في خاطر للدار وبعد يحوله للبئر وفما المعناها اللي يعمل فهمتني لا معناها نقولوا احنا بشرحي معناها نقولوا احنا رحاي على اساس يعمل حاجه ترحي هذاك الحبوب وبعد باش يدخل فورس وبعد يرجعها للبئر. فما برشا حاجات. المفيد انه معناها هو فما معناها تنسيق بين وزاره الصناعه ووزاره الفلاحه على اساس معناها ما يدخل الضوء البئر عميقة كان ما تكون البئر هذيك مرخص فيها.
1: قداش من ترخيص عن
6: هل قلنا دونك عندنا 16,000 بئر دونك مرخصة
1: معناها يعني ريت اللي غير مرخصة وأكثر عدد من المرخصة
6: اي برسكو دو تيير
1: ديزيكيليبر
6: اي ديزيكيليبر على دو تيير نوتوريزي اي ان تيير برسكو توريزي. مش معقول علاش مش معقول؟ خاطر ما عندناش الوسائل المراقبة و المتابعة.
1: سي محمد لطفي باش نربح الوقت شوية معاك نقول سي محمد لطفي ناصف هل مجلة المياه هي دستور
4: الماء.
6: صح. صح هذا هو صح. صح
1: هذا هو بالضبط هذا هو.
6: بالضبط بيه. بالضبط بالضبط علاش خاطر هذه معناها باش تعطيك معناها امكانيات معناها والوسائل الاستشارية معناها المؤسساتية للمتابعة والمراقبة للماء و معناها زاد إرساء فما في المجلة الجديدة هذه إرساء منظومة معناها مائية أنه تكون فيها المعلومات الكل متاحة للجميع باش نعرفه وتكون شفافية والناس كل شفافية للمواطن ولل
1: 20 سنة التالي لو كان يجي يقولون راو الماء باش ينقصلكم وراو ما عندناش ماء وش ولي شح مائي باش ولي ونعطش وش ولي قص علينا الماء ما نصدقوش نقولوا سيونس فيكسيون هذه وحتى سيونس فيكسيون لا ما نقولوهاش. شنو اللي صار؟
6: اللي صار هو ان معناها ما استبقناش ما استبق هو معناها المسؤول يلزم يستبق الاحداث. احنا ما استبقناش الاحداث وما انجزناش المشاريع اللي لازم تتنجز باش ما نطيحوش في الاشكال هذا.
4: واضح اهم المشاريع هذه هل تشوفها في تحليه مياه البحر
6: مثلا؟ صحيح تحليه مياه البحر عندنا رتار تقريبا 5 سنين اقل شيء.
1: يا ما اقول لك مكلفه برشا
6: مكلفه لكن لازم علاش خاطر باش تهز معاك لازم نقولوا احنا تعاون شويه تعاون
1: بعد يقول لك نعمل سدود في اماكن اخرى مثلا
6: اي توا مثلا كي نرجع توا مثلا احنا الحقيقه في الدراسات راهو في الدراسات وفي التخطيط قويين برشا معناها توا عندنا معناها الدراسه لافق 2050 فهمتني او 2050 فهمتني اللي فيها معناها البرامج الكل اللي لازم تتنجز من هنا ل 2050 باش ما نطيحوش في الاشكاليات وباش نتجاوزوا العجز توا اللي احنا فيه وخاصه اي احنا توا في عجز مائي فهمتني والعجز هذاك باش يتفاقم الى حدود سنه 2035
1: الى 35
6: الى 35 فهمتني ولا
1: صعبة العمليه
6: اختيره طبعا فهمتني ووقتاش باش معناها نقولوا احنا نتنفسوا كان بعد سنه 2035 باش بالانجازات اللي لازمنا باش نقوموا به باش نقوموا به.
1: شو اهم لي بروجي مثلا موجود
6: اهم لي بروجي مثلا عندنا 32 نوفو باراج 32 معناها سد كبير
1: باقي في الشمال وشمال الغربي ولا باش نقدموا شويه للوسط باعتبار
6: لا ثم في الوسط، ثم في الوسط، ثم ديما طاقة الوسط ديما أقل راهم الشمال، دونك أغلبيتها هي راهي في الشمال، فهمتني؟ لا وش نعملوا زاد 105 معناها براج سوتيران، معناها سد تحتي. برش سوتيران اش معناها برش سوتيران هذا؟ هذا باش المياه كي تصب المطر ان شاء الله ربي يعطينا مطر، فهمتني؟ ولا المياه هذيك نخزنوها تحت الارض.
1: نخزنها باهي
6: خزان تحت ارضي
1: خرق العاد
6: عندي هذا 105 براج بريفي.
1: نزيدوا محطات لتحليه المياه بعد السرق وجربه وسوسه،
6: باش نزيدوا خمسه محطات اخرى هنا بريفي في حد من هنا 2050، ومع سامحني مع معناها توسعة طاقة المحطات الموجودة حاليا. مثلا سوسة تخدم باش تخدم 50 بالمئة متر كوب في اليوم.
1: صفاقس ولات 100 ولا
6: مازال؟ صفاقس بدات باش تبدا ب 100 وبدات هي ديجا ب 100 ولا باش تولي 200 ديما لو دوبل.
1: جمعيتكم ناخذ عليها فكره قبل ما نختم مع خليفه بسيط.
6: جمعيه المياه والتنميه هي معناها منصه لجمع بين الإطارات اللي تخدم في ميدان المياه، من باحثين في المياه، من أساتذة جامعيين، من مهندسين ومن طلبة. هذه المنصة هذه تحول لهم باش معناها يتناقشوا ويدرسوا الإشكاليات المطروحة في المياه. هذا هو معناها أهم، هي جمعية علمية معناها هذاك علاش تركز برشا على البحث في المياه ومعناها الإطارات اللي تخدم في مجال المياه
2: في سياق البحث عن المياه. ثم ناس يقولك علاش الصحراء متاعنا ما تكونش أحد الحلول، الأبار العميقة في الصحراء باعتبار أنه الصحاري فيها مخزون مائي، هذا تقول بعض الدراسات على مستوى القاعدة المائية متاعها.
6: صحيح، احنا الصحراء متاعنا راه فيها برشا أبار عميق من 1000 متر وحتى 2000 متر موجودين برشا آبار، إلا أنه توا معناها زاد الطاقة نتاع خدمك تعرفها زاد في الصحراء هي معناها نقولوا احنا مياه أحفورية، معناها ما تتجددش ما تصيرش التجديد نتاعها كيما المائدات اللي في الوسط والشمال، هذاك يجي تجديدها سنويا، إلا أن المياه تاع الجنوب هي مياه أحفورية، دونك معناها إكسبلوتاسيون مينيير معناها نجبدوا منها وما ترجعش. هو كانت قبل معناها الارتيزانيزم معناها المياه تدفق معناها على سطح الارض معناها بدون معناها نستغلوا بدون معناها ضخ. تو معناها اغلبيه معناها الابار العميقه اللي نجزوها في الصحراء تو نستعملوا مضخه باش نجيبوا
2: الجمعيات المائيه في علاقه بجلد المياه، باش نخلي لها حيز هذه الجمعيات، لان متهمه جزء منها من هذه الجمعيات انها لم تحسن حوكمة الموضوع متاع المياه، سواء كان في مشكل متاع التبذير، سواء كان في مشكل التصرف في علاقة بالمحيطين ومستفيدين من جمعية المياه، سواء كان مشاكلها مع شركة الكهرباء والغاز وعدم خلاص الفواتير. مستقبل الجمعيات المائية لأنها كان جزء من التجربة في حوكمة القطاع،
6: هي مستقبل الجمعيات المائية ذي صارت الدراسة متاعها كما قلت في مستوى مشروع مجال المياه، فهمتني؟ وبش يحاولوا معناها يبدلوا لهم الصيغة متاعهم، فهمتني؟ أنه باش يعطيهم أكثر معناها سوبليس باش في التصرف، فهمتني؟ وباش يحاولوا يصير معناها جور دو فيدراسيون، معناها تجميع المجامع المائية بين بعضهم باش يصير معناها التكاتف متاعهم وتقويتهم معناها بالطريقة هذيك.
1: عرفت البلاصة اليوم هذه حصة للتعارف، قال لي باش تبقى معنا أكثر من مرة كمستشار للحصة، ونتعاون مع جمعيتك زاد سي محمد لطفي ناصف رئيس جمعية المياه والتنمية، نورتنا وشرفتنا. هذه الحلقة الأولى، هي الحلقة الثانية ننسق ويكون معنا، لأن المعطيات اللي تعطتنا وصلتنا برشا أمور ما كناش نعرفوها، العملية اللي حكيت هذه ما عندناش عليها فكرة، فبرافو عليك وشكرا ليك، نورتنا وشرفتنا.
6: عايشك.
7: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
8: Instagram.
7: Hashtag Jawar FM.
8: Publicité.
9: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
8: جوهرة أفهم. Publicité.
10: اسمعوا من الاثنين للجمعة
11: من 6 ل 9 الصباح.
10: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: بحل ورد. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة البارحة مدينة المنستير. عشت على إيقاع حدث نقول ثقافي أدبي شعري مهم جدا، لأنه هذا المبدع اللي ربي طولنا في عمره مازال يواصل في نشاطه بتفان من أجل الكلمة الراقية والتجارب المتنوعة التي خاضها، باعتبار خليفة تقريبا رجل هذا معرفناه كرائد لحركة الطليعة الأدبية،
1: شعر الطليعة
0: بالضبط، والقصيدة الغير موزونة اللي روادها محمد حبيب الزناد، ويمكن شوية زاد الطاهر لمام يلا يرحمه اللي من روادها، ثم كتب زاد حتى القصيدة الموزونة حسب بحور الخليل وحسب الأوزان الشعرية، وأصدر
1: وكان صحفي كذلك،
0: الصحفي بطبيعة الحال والأستاذ محمد الحبيب الزناد اللي أصدر منذ أيام عن دار برق للنشر والتوزيع في تقديم للدكتور أحمد الحزم الديوان الجديد زيتين العشق. باش نمشي مباشرة لسي محمد الحبيب الزناد مشكورا لبى دعوتنا.
1: سي محمد صباح الورد. أستاذ
0: سي محمد الحبيب الزناد شكرا لحضرتك على تفاعلك معنا وعلى تلبية هذه الدعوة. والبارحة قلنا المنسير عاشت هذا الحدث زيتين العشق في تقديمها الأول الديوان الشعري للشاعر الكبير الأستاذ محمد الحبيب الزناد به. وخليفة تعرف جيدا اللي ولد محمد الحبيب الزناد بالمنستير نهار الأربعاء 25 ديسمبر 1946، بتحصل على الإجازة الأستاذية في اللغة والأداب العربية سنة 72 من كلية الأداب والعلوم الإنسانية 9 أبريل. بدأ المحاولات الشعرية متاعه في سن مبكرة ونشرت له أول قصيدة بعنوان الشيات الصغير سنة 1967 بجريدة الشعب. وصل نشر القصائد متاعه في الجرائد والمجلات التونسية ولا سيما بجريدة العمل ومجلة الفكر. الديوان هذا يعتبر كما قلت لكم حدث. نحب نشكر دار برق للنشر والتوزيع اللي دائما وبدأنا عودتنا بإصدارات راقية. سي محمد الحبيب
1: محمد
0: شكرا لك، مرحبا بك.
2: مرحبا.
0: ألو
2: ألو
0: مرحبا مبروك. ألو مرحبا ومبروك لينك ليك ولينا سودو
2: عيشت
0: زيتين العشق
2: عيشت.
0: كيفاش نقدموا للمستمع؟ كيفاش قدمتوا البارحة في أول تقديم للديوان للعامة لكل القراء وحبا محمد الحبيب زناد وحبا الشعر؟
2: والله البارحة اتحاد كتاب التونسيين فرع المنستير بالشراكة مع المكتبة الجهوية بالمنستير
0: نعم
2: قدموني في المكتبة الجهوية، وكان حضور معتبرا ومكثفا، معنا أكثر من 100 صديق وصديقة ومن أحباء الشعر ومن أفراد عائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة. معنا قدموني 3 أساتذة، الدكتور عمرو الإمام كان يدرس في كلية الأداب، أستاذ عربية في كلية الأداب في سوسة، الأستاذ حمد يحلاوي وهو أستاذ في كلية الأداب في سوسة أيضا، وصديقة إحسان مرديني بن صالح دمشقية تونسية والأديبة وزوجة الشاعر الكبير المرحوم محمد بن صالح. محمد برقاوي الناشر كان حاضرا ويعني تمكن من ترويج مجموعة من هذا الديوان. لم أتمكن لحرارة الطقس من قراءة ما تيسر من الديوان، وإن كان أغلب الحاضرين له الكتاب بين يديه ويمكن أن يطلعه، ولكن المفاجأة أن دعي أحد الفنانين ليعزف على العود رفقة صديقة تعزف على الدربوكة، ولحن لي قصيدة وزع نصها على الحاضرين، قصيدة إلى حبيبتي تونس. كانت مفاجأة،
0: ممكن مفاجأة جميلة برشا، جميلة برشا.
2: كثير من القصص.
0: نعم، الديوان يقول لي شاعر محمد الحبيب زناد في الكثير من القصائد بطبيعة الحال خليفة، وقاعد تتصفح انت في الديوان طبعا أنيقة محمد برقاوي يعطيه الصحة الناشر دار برق، اللي طبعا أنيقة جدا، ديوان رائع للغاية، نجم نستمتع بمختلف التجارب، لأنه لربما ما شفته في عند محمد الحبيب زناد أنه يكتب مازال في الغير عمودي والحر، مازال في الحر، مازال
1: الالتزام.
0: زاد أوسي القصيدة الكلاسيكية بين ظفرين، معناها
1: مازال كانوا الشعر الطليعي منذ انطلاقته، كان اللي حبيت أن نسأل عليه الأستاذ بدوره باعتباره أحد أعمدة الشعر الطليعة، هل يبوب زيتين العشق ضمن شعر الطليعة والمواصلة، لأنه هناك التزام داخل القصائد بالقضايا، يعني كان هناك حديث عن غزة، عن تونس، عن الوطن، يعني مازال ديما في نفس السياق والالتزام، شاعرا ملتزما بقضايا مجتمعه. يعني في النهاية
0: أنا حبيت وربي وشديد صحيح معناها باش يكون بحثنا سي محمد الحبيب زناد، نظرا للمجهود متاع البارح ويعطيه ألف صحة في المنستير، ثم نظرا لي هكا مرهق شوية يقول سي محمد الحبيب فتعذر عليه ذلك، لكن لنوعدكم أنه سنحاول يكون بحثنا في الأستوديو لنستمتع بحوار مع محمد الحبيب الزناد، وخاصة لتقديم هذا الديوان زيتين العشق. كنت نتمنى نختم هذا اللقاء بقراءة من طرفي هي لقصيد من قصائد الديوان اللي تلقوه موجود في المكتبات على ذمتكم للشاعر محمد الحبيب الزناد، زيتين العاشق، صادر عن دار برق في الأيامات الأخيرة هذه، قدم البارحة من طرف الاتحاد الكتاب بفرع المنستير في لمة عائلية ثقافية فنية رائعة للغاية، حضرها سي محمد الحبيب الزناد
1: ويختمها بقصيد هرمس، يعني مضيق هرمس. مستجد
0: يعني القصيدة الفلاش هذه
1: في هرمس مضيق كل ما ذاق ذرعه بذيق ومن ذرعه النفط قط لن تذوق.
0: الومضة هذه تسمى قصيدة الومضة،
1: شعر الومضة،
0: رجل مبدع، سعيد جدا أنه صافحناه وموالي تقديم الكتاب، ونرجع بالتفصيل نحاول ذلك حتى ليكون بحدنا ونتجاوز هذا المشكل اللي في التليفون، معناها ذولي مروة عملتوا مروة
1: جيك شاجر
0: قلت لي عمدك براسة مسكينة، وحنا كل شيء ملسقينه في مرة. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، نتلقاه غدوة بإذن الله من 6 إلى 9 متاع الصباح، إلى ذلك الحين وصيكم استحفظوا على روحكم، راكم انتم رسمين البلاد هذية، واستحفظوا على بلادكم، راكم مماليها، لكم سياح لا كري فيها، أحب من أحب وكريها من كريها. باي وتحية تونس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وحدات شرطة البلدية تتمكن من تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية خلال حملات ميدانية قامت بها في كامل تراب الجمهورية نهاية الأسبوع المنقضي، بالإضافة إلى القيام ب 327 عملية حجز وتحرير 130 محضرا عدليا وتقديم 27 شخصا مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. كما تولت وحدات شرطة البلدية أيضا القيام ب 1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 137 آلة وزن وحجز 41 دراجة نارية و13 سيارة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن إيران في حالة فوضى اقتصادية وأن لبلاده ثلاث استراتيجيات للتعامل مع إيران، وهي مراقبة مدى ضعفها وضربها بشدة والضغط الاقتصادي. وقبلها أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأزالت منه الألغام الإيرانية. مسؤول أمريكي يقول إن الجولة المقبلة من المباحثات بين لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي من المقرر أن تعقد مطلع سبتمبر المقبل، معربا عن تفاؤل واشنطن بمسار المفاوضات رغم إدراكها للصعوبات التي تواجهها. مسؤولون أوكرانيون يقولون إن روسيا شنت هجمات جديدة بصواريخ باليستية على كييف ومدن أوكرانية كبرى أخرى، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين جنوب البلاد. ختاما، تفاوتت التقارير بشأن ضحايا زلزال قوي ضرب غرب كولومبيا أمس، مما أدى إلى انهيار مبان وتضرر مستشفيات وبنية تحتية ومحاصرة أشخاص تحت الأنقاض، فيما وصفته السلطات بأنه أقوى زلزال يضرب البلاد خلال هذا القرن. وقال الرئيس الكولومبي الجديد إن 111 شخصا قتلوا جراء الزلزال، فيما أفادت وسائل الإعلام الكولومبية بأن العدد الإجمالي للقتل على مستوى البلاد وصل إلى 132 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 700 جريح.
0: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بلي أنا متوسية منسوسة، عندي شتوش هزوه لي من الكهرباء، ولا هو طاح الله وأعلم في سنية حمام سوسة، ما حسناش للفلوس اللي مشينا اللي فيهم، ولا تقول اللي فيه حشنا بالوراق والباتين ده وال

0: لكم الحمويل ديكم عملوا مزيع الربي وراق مسنيد حمام سنيد حمام سوسة الوراق اللي فيهم ما حتاش في حاجة أخرى يرحم وين ديكم كانت عملوا علينا مزيع
1: بربي والمحسوس علينا في حيلية درا هذا معقول ولا مش معقول يا ما فهمتش هاني المسؤول عملنا إضراب من نهار الجمعة والماء مقصوص علينا واليوم جد حلوه ستة وسكروها بعد بربي وين المسؤول يا زهرة فين بربي شوفنا مسؤول شوفنا واحد مسؤول يحكي معانا عليه تذكر كان نحنا كان في حي الرياض الماء مقصوص 24 ساعة 24 ساعة ليه تذكر عليه رغم عذبونا
2: هاي شنو توا قعدتوا توا عملتوا احتكار تاع الماء علاش 5000 لتر ونص علاش احتكار تاعو فيه وتاع مشاكل في الاحوان المذا بيه المحلات التجاريه ما يقبلوش يستاك الماء مش لازم خلي يقعد عندهم المحتكرين يوصلوا جولوا في البلاد ماذا بين الحرس وشرطه المرور كل اللي يقع كان هو يتعدى بالستيك ما يزم ياخذ فاتوره ويتحاسب معاه وتول الامور تولي مريضه اما احنا قاعدين في البروات مروحوا كيفاش تحبوا الماء يرخص وخلي يدي ما يغلى علاش مش حرام عليكم بربي
3: البارح مشيت المهدية والله الناس لما التنظف والماء اللي في المهدية لا صاير يعني وفما التوريست يعني فما السياحة يعطوا حتى وسط البلاد وسطيفة هكية متاعهم وبلاد العربي متاعهم

والعروسات تاعهم زادت في الكياس يعني، وكل اجواء محلاها كيا رغم ذلك يعطونهم فضه ويدرون في قلاقهم والماء يعني رغم ذلك الكل. كاش اخر حاجه عملوها شنو هي قيت درا الشنقان يخدم الليل تو الناس تتلم هكا وقت يعني البيك الناس قلت تتلم في الليل في الويكاند جمعه وسبت يسيس رواحهم العباد الكل سيس في رواحهم بك لوبوتاج ويقارد ديزامبوليسيون يعطيوخو كلاس صغيرات وهبط في شيشي او فريكاسي. انت جيت بتغل يعني شنو تصلح في البلاد انت تخدم حتى الماضي ساعه تاع الليله يعني والله حاله قصوى. واحد مسكر باب السبيطار باب استعجالي يجهزه على عينه والراس واحد هابط ديزامبوليسيون ولا هرس ولا هابط ياخذك عند فريكاسي تاخذه تهز في 40000 شو تعطيه 20000.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: عادل الموجة نسمع جوهر الفرح. في المستير والمهدي على 89.4
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجزا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: جوهرة أفلام بمليسيتي.

0: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à la site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
1: Publicité.
2: Business News. Business News.
3: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. لجنة المشاريع الكبرى قررت الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القاسرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي، وذلك في إطار تجسيد رؤية الرئيس الجمهورية الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع التنمية والحد من التفاوت الجهوي. وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى اللي أشرفت عليه رئيس الحكومة سارة زعفراني زنزري بقصر الحكومة بالقصبة، وخصص للنظر في المشاريع الثلاثة. وفيما يتعلق بمشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، قدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة سلاح الزويري عرض حول المشروع اللي يهدف إلى دعم القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء وتحسين مردودية المحطة بما يدعم التوازن بين الإنتاج والطلب ويساهم في ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والحد من مخاطر اللجوء إلى تخفيف الأحمال خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك. ويضمن المشروع تركيز وتشغيل تربينة غازية ثالثة بقدرة تتراوح بين 250 و 400 ميجاوات، إلى جانب منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة، وتقدر كلفته الجملية بنحو 600 مليون دينار على أن يدخل حيز الاستغلال خلال صائفة 2027. ويأتي المشروع في ظل ارتفاع نسق الطلب على الكهرباء بنسب تتراوح بين 4 و 5% سنويا وتسجيل ذروة قياسية للطلب خلال شهر جويليا 2026 بلغت 6400 ميجاوات مقابل 5175 ميجاوات سنة 2025. الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات أكدوا في بلاغ مشترك موجه لمصدري المنتجات الغابية أن عملية التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر والمخزون المسلمة من قبل المصالح المختصة للإدارة العامة للغابات مع تبيان الكمية ورقم فاتورة التصدير ليتم اعتمادها من قبل مراقبي الصحة النباتية عند نقاط العبور في المراقبة الوثائقية لشحنات المنتجات الغابية المعدة للتصدير. و جاء في البلاغ أنه ولمزيد الاستفسار يمكن الاتصال بالمصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات. مصالح الإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية نابل سجلت 79 تصريح للمشاركة في التخفيضات الموسمية الصيفية اللي انطلقت منذ يوم 7 أوت وتتواصل على امتداد 6 أسابيع حسب ما كشفت عنه المديرة الجوية للتجارة سهام المبروك، اللي أشارت لأنه عدد نقاط البيع المساهمة في موسم التخفيضات تقدر ب 125 نقطة بيع موزعة إلى 82 نقطة بيع للملابس الجاهزة و 26 نقطة بيع للأحذية ونقطة بيع واحدة للأثاث ونقطتي بيع لمواد التجميل وسبع نقاط بيع للنظارات وسبع نقاط بيع لمواد أخرى. ولاحظت أنه نسبة التخفيضات المسجلة خلال هذه الفترة تتراوح بين 20 و 50%، متوقع أنه ترتفع هذه النسب مع تقدم موسم التخفيضات. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 10 أوت انخفض إلى حدود 1972 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذايا بتاريخ 7 أوت في حدود 2226 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 10 أوت فارتفعت إلى حدود 25257 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 7 أوت في حدود 25159 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوما. دوليا أسعار النفط استقرت اليوم عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع في ظل تلاشي الأمال في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الصراع بينهم وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد ما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعويضات على الأضرار اللي تكبدتها بلاده. واستقرت العقود الأجل لخام برنت في حدود 87.81 دولار للبرميل. الذهب انخفض شوية اليوم بعد ما سجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين في وقت يترقب فيه المستثمرين بيانات تضخم للبحث عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى حدود 4374.82 دولار للأوقية بعد ما سجل أعلى مستوى منذ 5 جوان في وقت سابق من الجلسة في حدود 4434.84 دولار. وكل عادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و374 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و929 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و208 مليمات.
2: Business News.
1: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة نتقابلوا معاكم لقيت هذايا في موعد جديد من فقرة توندانس. الحدث باش يكون غدوة وهو حدث ميد باي جوجل، وين جوجل قاعدة تحضر في روحها باش تخرج لنا مجموعة من الأجهزة الجديدة وعلى راسها السلسلة الجديدة من البيكسل 11. التوقعات تقول اللي كانوا فما 4 تليفونات، البيكسل 11، ال 11 برو، ال 11 برو XL وال 11 برو فولد. هذا بتبع بخلاف أجهزة أخرى تنجم تكون فيها مفاجأة للناس اللي مغرومين بالجوجل، ورغم اللي كانوا التصميم الخارجي لتليفونات البيكسل 11 موش بشي يتبدل برشا على الجيل السابق، لكن جوجل تركز على تطوير المكونات الداخلية. ومن أبرز التغييرات المنتظرة نلقاو الميكرو بروسيسور بشي يكون تنسور جي 6 جديد، واللي من المفروض بشي يعطينا أداء أفضل وكفاءة أعلى مع تحسين إدارة الحرارة أثناء الاستخدام المكثف. الأنظار زادة في ميد باي جوجل بش تتجه إلى الباتري، إلى سرعة الشحن، وين تقول التوقعات اللي كون جوجل قدم التحسينات في الجوانب هذه. وينتظر زادة ظهور ضوء جديد انتجري في شريط الكاميرا ينجم يكون اسمه الهايلايت وإلا البيكسل جلو، يرتبط بتفاعلات الذكاء الاصطناعي جيميناي. هذا بتبع مع إمكانية استخدامه لاحقا في الإشعارات وحالة الشحن. الأسعار بتبع باش تجهد زيادة، تقول بعض التسريبات اللي كون البيكسل 11 برو السوم نتاعو باش يبدأ من 1099 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من 999 دولار للجيل السابق، لكن جوجل ما زالت ما أكدتش المعلومات هذه رسميا. من المتوقع زادة اللي كانوا الشركة باش تخرج لنا البيكسل واتش 5 اللي باش يكون فيها باتري أكبر، معالج أسرع، مساحة تخزين نجم تكون ملتيبلي بار دو بارابور على البيكسل واتش 4 مع الحفاظ على التصميم الدائري ونفس الأحجام تقريبا. ما تستبعدش التوقعات زادة اللي كانوا باش تستغل جوجل الحدث متاع غدوة باش تخرج منتوجات ولا تقنيات أخرى كما مثلا أجهزة كمبيوتر تجمع بصورة أكبر بين الأندرويد والكروم أو إس، وإلا باش تقدم تطورات جديدة في نظارات الأندرويد إكس آر. دونك الموعد غدوة في الإيفينمون ميد باي جوجل ونعرفوا كل التفاصيل. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهرة.

التنسيق العام مرحبا يا سعاد، جيهان رحومة في الإخراج التقني مرحبا جيهان، وسلام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بيان سور بالموزيكا، أما قبل ما نخليكم مع اختياراتنا الصباحية لليوم حبيت نذكركم بالموزع الصوتي على جوهرة فام اللي هو مفتوح على ذمتكم، خط مفتوح 24/24 7/7. خليونا أراءكم لغيكلاماسيون تاعكم، شنو هي المواضيع اللي تحبوا نحكيوا فيها على 73/24/3000 وإلا على 29/100/100. بعد شوية أولى الفقرات بتكون مع مراسلينا كالعادة من مختلف الولايات والجهات في متابعة لبورصة أسعار اليوم والتفاصيل تلقاها بعد حلقة.

0: للخدمة اللي اسمهم بيك اب كيس يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنديزا لأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
1: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

0: فاروق افتكر لك ايه على جوهرة فيم. توصلنا للعشرة وسبعة وعشرين دقيقة توت سويت باش نعملوا جولة على الاسعار اليوم كيفاش صبحت مباشرة من المنستير. كي نقولوا المستير معناها وليد الجزيري حاضر معنا في المباشر. صباح النور سي وليد، اهلا وسهلا وليد. وليد الجزيري غير موجود. وليد الجزيري مسيلش نقعد ننادي عليه لين يسمعني. وليد تسمع فيا؟ اكيد مع وليد باش نشوفوا اسعار اليوم بقديش بالنسبه للخضر الغلال، الخضر الورقيه، اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء بيان سور. الالبوم فوتو ديما يامن هنا وليد الجزيري وباش نشوفوه معنا توت سويت في المباشر في علاقه باسعار اليوم وخصوصا توفر المواد الغذائيه الاساسيه. واللي يقول الصيف زاد يقول غله الصيف ما شاء الله والخيرات تكون موجوده، الخيرات السبعه. دونك شنو الموجود اليوم في المستير؟ بقديش الهندي قبل حكينا شويه مع وليد على الهندي، حكينا معاه زيد على العنب. اكيد باش نرجع باكثر تفاصيل بعد شويه مع وليد الجزيري لو طون يرجع لنا في المباشره.
1: تسمعوا بيلولو مع سنن هندي على جوهره اف ام.

0: ذن معه نخلت لموعد متجدد مع وليد الجزيري توت سويت في قفة الصيفية.
1: قفة الصيفية.
0: وليد صباح النور، أهلا وسهلا يا وليد.
2: صباح النور، أهلا بك سنين كل اللي تسمعوا فينا. في طقس سخون تحس بها كأنهم ارتفعت شوية درجة الحرارة. عملنا جولة في السوق المركزية بالمنسير، وأكيد نبدأ بالشأن العام، نبدأ بالتونسي شنو يحكي لحوم البيضاء.
0: أيوة
2: كان ضيفك البارح وكل اليوم كيلو دجاج بعشرة دينارات.
0: تحكي على الدجاج الحي انت يا؟
2: لا الدجاج المذبوح معناتها الحاضر.
0: اي اللي هو نغمل من قديش التسعيرة عاد؟
2: التسعيرة الاسبوع الفرد خليناها 8 دينارات و500.
0: اي قفزة نوعية يا وليد.
2: نعم؟
0: قفزة نوعية.
2: قفزة نوعية تنعطيك هو شوف سناء راهو من السخانة.
0: وليد؟ وليد بدل البلاصة لو تسمح باش نسمع صوتك بوضوح اليوم الصباح. وليد ضاع صوت جملة اليوم مع... وليد تسمع فيا؟
2: اسمع فيك، اسمع فيك.
0: بدل البلاصة يا وليد، الريزو عندك مش طيارة برشا الحقيقة والصوت متقطع، دونك بدل البلاصة لو تسمح. خليني قبل ما تعطينا أنت تفاصيل الأسعار اليوم في المستير، حبيت نوجه تحية للمستمع الوفي صابر الغضاب اللي يسمع فيها يقول لي سناء تعودت بكم ديما في المرشي، وبالمناسبة هاني موجود في المكنين، حبي يودنا بأسعار اللحوم والأسماك في المكنين. قال لي الدجاج الحي ب 6300، البقري ب 39 دينار و800، العلوش ب 54 و800، السكمبري على 4000، التن على 7000، السردينة على 4 دينارات، الشوفريت على 23 دينار و800، لوراتا على 20 دينار، اللمبوكا ب 14 و8، والغزال ب 16 و8. مشكور جدا صابر الغضاب، يعطيك الصحه على المراسله هذه مباشره من المكنين. ما خلينا نمشيو للمستير. وليد معايا ولا
2: نسمع فيك هيك؟ 5 على 5.
0: يلا سيدي نواصلوا.
2: قلت كيلو دجاج ب 10 دينارات، وراهو معناتها التجار كي قال في الشهر الجويلي وقتها درجه الحراره ارتفعت والشيلي وكل قالوا لنا راهو باش يغلى، لانهم يعرفوا عندهم خبره معناتها بعد السخانه هذه باش يتاثر الدجاج وباش يغلى. اليوم ب 10 دينارات سكالوب ما بين 19 و 20 دينار. ما الفخز نتاع الدجاج اللي تقريبا ثلاثة أسابيع التالي 3 كيلو ب 20 دينار، اليوم ب 11 دينار و 500. بصراحة معناتها تشوف التعريفة نتاع اللحوم البيضاء نقطة استفهام. بون باش تتواصل ماهيش باش تتواصل، خاصة سناء تاجر يقول لي ما احناش قاعدين عاملين هامش نتاع ربح، راهو اللي نشريو به نحطوه في الفيترين. يقول لك مثلا اني واحد من الناس حاشم بلاتو العظم في اسبوع زاد 2500 من 800 الحاره ل 1300 الحاره، معناتها الحاره ب 500.
0: وليد هذا اللي اكدوا ضيفنا البارح في بي دون لو في علاقه باسعار الدواجن واللحوم البيضاء، لكن قال لك هامش الربح موجود زاد، دونك لهنا المواقف ممكن متناقضه شويه.
2: اي صحيح، يقول لك يقول لك بون معناتها والله يقول لك معناتها ماهوش مساعدنا الغلي هذا، رحنا شارينه بالغالي ماهوش مساعدنا، معناتها مش مساعدنا خاصة في العظام، معناتها في ظرف أسبوع الحارة تزيد 500 فرنك، نعرفوا الحارة تزيد بالعشرين والخمسين فرنك.
0: برشا
2: اليوم
0: برشا.
2: معناتها في ظرف أسبوع زادت 500 فرنك. به خليوا اللحوم البيضاء مختلف الأسعار الأخرى مستقرة. البطاطا 2200-2500، وراه المواطن مازال يسأل أما هي البطاطا متاع التطيب وما هي البطاطا متاع الفريد.
0: والله يا وليد كان أنت تسأل فيه سؤال ذي.
2: لا فما مواطنين معناتها قدامي صارت واني ناخذ الاسعار، جي مواطن قالوا اما هي البطاطا نتاع الفريت وما هي البطاطا نتاع التطيب، قالوا هيك نتاع الفريت وهيك نتاع التطيب، اني ما نفرقش بينات.
0: وليد تقول حالي وحال السيدات الكل اللي يسمعوا فينا، والسيدات زاد اللي معايا في استوديو كي تجينا القضيه احنا في في الـ في, الـ في الويكاند نعملوا صندوق البطاطا نتاع الفريت واحد وصندوق البطاطا نتاع التطيب واحد. والله نأكد لك على بعض والكل
2: هكا. هو الطماطم من دينار ل 1000 دينار و200، البصل دينار و200 دينار و400، الفنارية من 1200 ل 1500، الفلفل 2600 3 دينارات و500، الصيف تو معناتها الفلفل المستنسين تو نقوا 12% و13%، لكن غالي شويه. ولو انه الناس بتسال على عوالي سناء الفلفل الاحمر اللي يعملوه الفلفل الاحمر اللي يدوروا ما يتباعش في الاسواق، يقوم في الكاميونات يدوروا الموجود تو 1800 2200، مازال يقول لك الشمس ماهيش ما تنجمش تشيح، وتو ديما الناس تخليه لاخر اوت بدايه سبتمبر.
0: اي معقول معقول.
2: وفما الناس راهو مازالت عائلات تلوج وتشقوا على اثنين وتشيحوا وترخيه وكل.
0: ما زالش نحافظوا على عاداتنا الغذائيه ونحافظوا على موروثنا الغذائي، ما فيها باس. اما صحيح معناه ما نزال بكري على موسم العوالي والفلفل والكل.
2: ايه الهندي موجود ولا مش موجود؟
0: نورمالمون موجود.
2: ايه نورمالمون موجود، اما بصراحه اني ماشي في الطاسه هي ما تبعش بالكيلو، بالطاسه هكا نتاع الطن ماشي في بالك، يقول لي 1500 2000، قال لي ب 4 دينارات.
0: ما في سبيل شهوتك السنوية مسالش وليد، مدهم الأربع دينارات مدهم.
2: صراحة غالي شوي. هو أول نبدأ راهو تقريبا نهار الخميس اللي فات 5 دينارات الطاسة، اليوم ب 4 دينارات تو يرخص تو يرخص. السلق والمعدنوس ب 600 به. بالنسبة للغلال العنب باقي غالي سنة 7 دينارات و500 ل 9 دينارات. راهو كي تسأل علاش يقول لك معناتها الإنتاج قل مقارنة بالموسم الفارط، المساحة مزروعة قلت. قال لك حتى فما تأثير الشجرة، لأنه عكس الزيتونة اللي تشد معناتها الشجرة نتاع العنب تشد ما بين 16-17 سنة فقط ثم تجدد، يلزمك تزرع نبتة أخرى. وفما برشا عوامل خلى العنب اللي توا معناتها في الوقت هذا من سنتين 2500 و3 دينارات اليوم ما بين 7 دينارات و500 و9 دينارات. لازم نقول على الكرموس
0: قول خويا قول
2: 12 دينار 15 دينار
0: حتى هذو ما يلزمك تمدهم في إطار الشهوة السنوية.
2: وال شنو فما آخر فما الدلاعة، الدلاعة غالي شوية ما بين 800 و1200، البطيخ بين دينار و1600 به. نمشيو للأسماك ما شاء الله، اليوم السردينة ب2000، السبارس 4 دينارات، السكومبري 8 دينارات. اليوم نجم نقولوا مهرجان نتاع الحوت السناء اللمبوكا 10 دينارات 12 دينار. وفما مواطنين قاعد نشوف فيهم يستغلوا يقول لك نشري بثلاثة 4 كيلو
0: لمبوكا. لمبوكا اللي تصدرت المواقع العالمية مؤخرا في علامة بمنع صيدها يعني في الفترة هذية باش نحترموا كما نقولوا الحلقة البيولوجية نتاعها. والبارح في سوسة ب 22 دينار لمبوكا.
2: لا اليوم ما بين أنا والأسعار فما تصور 10 و 12 دينار، والكعبة تقريبا توزن 350-400 غرام، معناتها نجم نقولوا زوز كعبات 3 كعبات وزنوا كيلو. وفما إقبال عليها كما قلت، حتى السكومبري 8 دينارات راهو تأثر. مادامك تدخل تلقى السردينة ب 2000 أعرف معناتها اللي بعده الكل باش تلقاها رخيص. كما قلت السبارس اليوم 4 دينارات، المسلة 6 دينارات و800، الدوراد من 19 دينار ل 22 دينار، القاروز 22 دينار 24 دينار، الشفرات ما بين 18 و22 دينار، اللحوم الحمراء البقري 45 دينار، العلوش 45 دينار 50 دينار. ولو أنه تدخل المرشي نتاع المسكين تلقاه فارغ، الناس الكل في سوق الأسماك
0: ما شاء الله. دونك علاش لي تفرحوا بالأسماك إن شاء الله اليوم والناس الكل تفطر ولد البحر هكا ولي وليد؟
2: صحيح صحيح سنة. ولو أنه زاد فما إقبال على الفلفل البر العبيد ب4 دينارات و5 دينارات، الناس تحب معناتها تحضروا للشتاء. السفناريا توا الناس معناتها تحب تحضرها زاد تملحها للشتاء، تحس معناتها. هو يقولوا لي الزيتون توا الجمعة جمعتين أخرين
0: ماهوش وقت السفناريا وليد توا.
2: لا فما شكون يحبها من توا معناتها موجوده موجوده يشري من توا. كل فما كلام مروحين سنة، راهو فما الناس كل عمالنا بالخارج يحب معناتها حاجه من توا يهزها معاه يهزها معاه معناتها. فما هيك علاش هو فما حتى بعض التجار يقول لي الاسبوع القادم اللي بعده تلقى الكنيسة الكبار كلهم في المرش.
0: مرحبا بيك.
2: معناتها اي
0: يحضروا العوله
2: باش يحضروا زي يحضروا العوله وكله فما راهم مازالوا محافظين ومازال فما اقبال كبير وكبير برشا من طرفهم. شنو فما اخر تقريبا هذايا هو معناتها هذايا هو. ما عدا ذلك تخرج بعد ما يقضيو يمشي يعملوا تصبرش.
0: صحة بالشفاء يا وليد، صحة بالشفاء. ما تعرفش تفضح روحك في المباشر جملة.
2: لا اش نقول لك، كاس سيترون 1200
0: اي
2: والبرج ب 800
0: بي. دونك ما تتكلفلكش غاليه برشا وليد.
2: 2000 2000 هي 2000
0: صحه وبشفاء. حاجه تفرشك في الاجواء هذيا الصيفيه.
2: فما مي ولا ما فماش؟
0: انت قول لي فما مي في المستير ولا ما فماش؟
2: لا والبارح ما فماش،
0: ناكد لك حتى البارح ما فماش.
2: هاي البارح بصراحة التليفونات معناتها يسألوا فيها أني نسأل، دخلت للعطريات، دخلت حتى للمساحات الكبرى ما فماش مي.
0: ما فماش ما بالانواع الكل، فما كانت بيبس الصغار، واذا تحت بستيكامي راك باش تشريها اغلى من سومها المعتاد جدا. الموضوع هذا احنا باش نطرحوه بعد شويه يا وليد في بي دون لو، باش نفهموا شنو اللي صاير في توزيع المياه المعدنيه، على خاطر احنا كنا خدينا تصريح من عند رئيس غرفه منتجي المياه المعدنيه، وكان اكدنا انه نسق رجع عادي وانه الخدمه نتاعهم يعني في النقاط الكل هي عاديه. علاش الماء ما فماش؟ هذا هو سؤالنا باش نتوجهوا به للاداره الجهويه للتجارة أساسا بسوسة. شكرا لك وليد الجزيري على المتابعة هذه لبورصة الأسعار. المشوار مازال متواصل في بي دون لو، والحقيقة فرق كبير برشا في الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية. البارح في سوسة اليوم في المستير عملنا طلة زيادة على المكنين مع صديقنا والمستمع الوفي لينا غضب صابر، وكيف كيف زيادة مستمعاتنا الكريمات من الشابة تحديدا يأكدوا لي أنه فما غلاء كبير جدا في الشابة، دونك تفاوت كبير برشا زيادة في الأسعار. ربي يكون في عون المواطنين الكل، إن شاء الله تروحوا فرحانين، وإن شاء الله يا ربي القفيفة مليانة بالخيرات السبعة، خليونا ديما متفائلين. أيا نكملوا توتشيت بالموسيقى، بعد شوية نرجو لكم مع متابعات أخرى تلقاوها معنا في بي دون لو.

أريك إجليزياس على جوهر أفامي. وصلنا للعشرة واحد وخمسين دقيقة سي بي دونلو. أخبرنا لقيت هذه بشكون في علاقة بالتعليم العالي وآخر البلاغات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس اللي توجد ببلاغ لتلامذة الناجحين في البكالوريا ومعادلاتهم تفوق 16 من 20 في بكالوريا 2026 بالنسبة للشعب العلمية، وين عطتهم الإمكانية متاع دراسة الطب والدراسات الهندسية بالمغرب. أكثر تفاصيل موجودة على موقع وزارة التعليم العالي www.mes.tn. وبطبيعة شروط الالتحاق بالمؤسسات التربوية هذية أو بالاختصاصات هذية في علاقة بالطب العام، طب الأسنان، الصيدلة واختصاصات أخرى، وهي موجهة كما قلت أساسا للشعب العلمية بالنسبة لبكالوريا 2026. وأكيد فما شروط معينة يلزم الاستجابة لها، دونك تطلعوا عليها مباشرة على موقع الوزارة. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، ولو أنه البلاغ هذية الحقيقة القارواش كبيرة جدا، وتعرفوا أنه مسألة التوجيه الجامعي هي من أهم المحطات في حياة الشاب بصفة عامة. هذيك علاش حسن الاختيار يبقى ديما مطلوب، والتركيز في الاختيار يبقى ديما زادة مطلوب. وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموسيقى. بعد شوية بشكل موعد مع قسم الأخبار بش يقدموا لنا موجز نسمع فيه آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية، وإحنا نرجوكم كالعادة في ساعتنا الثانية من بيدون لو.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم لبنى حميدة.
1: أهلا بكم من هذا الموجز الإخباري.

0: أداهم مساء أمس إلى شاطئ السلام بجبس رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على أن قضية البيئة والتلوث في تونس قضية وطنية، مؤكدا أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجبس، وسيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها بما يضمن لأهالي جبس حقهم الطبيعي والمشروع في العيش في محيط سليم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن آخر أجل لتقديم الترشحات حدد يوم 16 من أوت الجاري. وزارة الصحة تفيد بأن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي بالنسبة لكافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري وناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000، بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار، ستجرى اليوم في حصتين متتاليتين، حيث تخصص الحصة الأولى للمترشحين المقبولين بصفة مباشرة، تليها الحصة الثانية للمترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. وأضافت الوزارة أن عملية اختيار الاختصاصات الخاصة بالطلبة الأجانب ستنطلق يوم 4/12 من أوت الجاري. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة مؤسسة خاصة بالكويت لانتداب أخصائي في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية. وأفادت الوكالة بأنه يشترط على المترشحين الحصول على شهادة علمية في الاختصاص إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات وألا يتجاوز سن المترشح 50 سنة. دولياً، الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يقول إن إيران لن تدمر بالصواريخ والقنابل، ولكن يمكن إضعافها وتدميرها من خلال الخلافات الداخلية. وختاماً، محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكماً بالأعدام في حق الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد إدانته بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، معتبرة أن الجرائم المرتكبة في محافظة درعا سنة 2011 و2000 ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا نهار 3/8-9 Don't take مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
2: برعاية
1: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق.

0: رجعنا لكم شي بي دون لو على جوهرة فم. مرحبا بكم ل 11:08 دقائق على موجتنا. نحكيو توت سويت على موضوع شغل الرأي العام التونسي وشغل زاد اهتمامات التونسي في حياته اليومية في علاقة بالاحتكار المضاربة والسوق السوداء لبيع المياه المعلبة في تونس. احنا طرحنا الموضوع هذا مع منتجي المياه المعلبة اللي اكدوا لنا مؤخرا انه الانتاج رجع بنسق عادي، لكن اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم في البيع بالتفصيل وفي نقاط البيع الكل انه فما احتكار، فما مضاربه وفما سوق سوداء. واكبر دليل على هذايا شهاداتكم اللي وصلتنا مستمعينا على البواد فوكال على 73 24 3000. في الحاله هذه يلزمنا نشوفوا الموقف نتاع زوز اطراف. اول حاجه وزاره التجاره اللي كنا في اتصال بها وتابعت شويه، نقول لكم شنو هي اخر المعطيات اللي عندنا. والموقف الثاني هو عن المنظمه التونسيه للدفاع عن المستهلك. اكثر تفاصيل باش ناخذوها مع السيده ثريا التباسي نائب رئيس المنظمه، ضيفتنا توت سويت على جوهره فم. اللي نقول لها صباح النور مدام ثريا، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي جوهره فم.
0: يعيشك يا لاله، وشكرا لك على قبول دعوتنا صباح اليوم. خلينا نوضحوا بعض النقاط بالنسبه للمستهلك التونسي اللي ولا يتشكى برشا اليوم من الاسعار، من الاحتكار، من السوق السوداء. دونك شنو اللي صاير في المارشي نتاع بيع المياه المعلبه في تونس؟
1: والله الحقيقة معناها أنا نتأسف وقت نراو أن المستهلك التونسي اليوم يتعب برشا باش يلقى استكمال بأسعار معناها المعقولة وأسعار المعروفة. اليوم تمشي نقاط البيع المعدة لبيع المياه المعلبة ما تلقاش ماء، وفي نفس الوقت تلقاها عند الحماص الجمادي وتلقاها عند العطاس. سعر الستيكة معناها بتاع الإيتر ونص وليت محق استيكامي متاع إيترتين. اليوم معناها حسب نقطة البيع اللي أمها المستهلك التونسي الأسعار متفاوتة وغير منطقية وغير مقبولة. اليوم أنت حسب ما كنتوا حتى أنتوا ما أشرتوا أنه نسق الاستهلاك رجع إلى عادته، أنه ما فماش مشكلة ما فماش أزمة، ولكن مع الأسف اليوم المواطن حسب الرجوع أحنا للمنظمة من خلال مكاتبنا الجهوية والمكتب الوطني تشكيات المواطن التونسي يقول لك وينه الماء المعلب، وين الماء المعدني، مش قاعد نلقى فيه، والأسعار قاعدة معناها تزيد. ما فما حتى منطق بالنسبة للأسعار، كل يغني على ليلي وكل واحد يقول لك سعر.
0: جوستمون يعني الأسعار كل واحد يبيع على كيفه. كي تقولوا علاش ب 5800 وعلاش
1: يقول لك ما فماش هذاك هاو،
0: فوالا يقول لك حتىني الفورنيسور كي هبط لي راه هبط لي بالسوم هذاك، فهمت؟
1: جوستمون هذاك هو. احنا اليوم نحبوا الحقيقة نضربوا على يدي كل محتكرين، واحنا اليوم نحكيوا على الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، ولكن مع الأسف

0: لقيته بأسعار الحقيقة مانيش معتاد نشريها. اليوم احنا نحبوا نعرفوا اصل المشكل، خاصة وقت يأكدوا لك سلطة الإشراف تأكد لك ووزارة التجارة وتقول لك رجع ناسق الاستهلاك على ما عليه.
1: انت تقصد نسق الانتاج
0: نسق الانتاج.
1: الحقيقة احنا ديما راهو ننطلقوا من الميدان، من المعاينات الميدانية شنو تعطي، واحنا بكلنا مواطنين وبكلنا قاعدين نتشاركوا في الـ في الـ في البلاد هذيا وفي تفاصيل الحياة اليومية. كنا في اتصال قبيلة شوية بركة ما تكون انت معنا في المباشر بالمدير الجهوي للتجارة بسوسة، وفي يعني في تبادل اطراف الحديث كما نقولوا معاه، كان لي قال لي الماء موجود، قال لي احنا كل يوم قاعدين نخرجوا ونشوفوا في نقاط البيع الماء موجود، قال لي كنت حاب تفضل اخرج معنا تلقى الماء. قلت له سمحني معناها والشهادات نتاع المواطنين اللي قاعدين يشريوا ب 5000 وب 6000 وممكن اكثر من 6 دينارات ستيكا، قال لي هذوما يلزمنا نضربوا كما نقولوا بيد من حديد على التجار اللي قاعدين يحتكروا هذوما، وفرق المراقبه الاقتصاديه يلزمها تخدم خدمه كبيره برشا. اميني باش نمشي بيك مدام ثريا لو تسمح لي منحة اخر في علاقه بتهريب المياه المعلبه نحو القطر الليبي، وبرشا اليوم ناس تحكي على النقطه هذيا انه فما يعني إقبال كبير برشا على توريد ولا استيراد المياه المعلبة من تونس نحو القطر الليبي، ويقولوا ولهنا الحقيقة بكل أمانة باش ننقل المعلومات هذية أنه فما بكتيريا يعني يعانيوا منها في عديد المدن، البكتيريا هذية موجودة في الماء، هذاك علاش فما طلب شديد جدا على المياه المعلبة من تونس. ما نعرفش إذا عندك أنت معلومة هكا وصلتكم تشكيات من نوع هذا ولا
0: أظني إحنا إيش نقول لك قبل كل شيء، راهو المعلومة اللي عندك أنت راهي تقعد دبقة دائما في مستوى الإشاعة. إحنا حاجة معناها واضحة، حاجة صريحة معناش الحقيقة، ولكن أنا نحب نرجع أنه الماء فما سؤال المنظمة تطرحه، كيف الماء موجود بطريقة عادية والتوزيع قاعد سير بالنسق العادي، العديد من نقاط البيع المعدة للمياه المعلبة مسكرة ما تبيعش مسكرة، في نفس الوقت الماء قاعد تلقاه هني قلت لك تلقاه في الحماس في القميرقي في تلقاه في العطار وتلقاها بأسعار معناها غير مقبولة بالنسبة للمستهلك في ظل غلاء الأسعار وفي ظل تراجع المقدرة الشرائية متاع المواطن التونسي. ولكن أنا تحبني نأكد لك أن الحقيقة المعلومة أنا سمعتها كيفك أنت، لكن ديما تبقى راهي في مستوى الإشاعة، ما نجموش هنا نحكيه على حاجات ماهيش معناها بصفة رسمية تداولت بصفة رسمية. هذاك علاش الناس كل واحد قاعد يفسر غياب وقلة المياه الموجودة بالأسواق وحجب المياه. أنا نجم نفسرها كمنظمة هو فما تلاعب بالأسعار، فما حجب المادة هذه من السوق لخلق عدم التوازن في الأسواق، لي معناها مغالطة المستهلك للترفيع في الأسعار لا غير، خاصة مع موجة الحر اللي شفناها مع الناس الكل أغلب العائلات تتأمى الشطوط التونسية وكذا، ولا ما عادش يحب يبيع لك السعر القارورة الماء بسعرها العادي، ماذا بيه يغلي فيها معناها ويربح فيها ربح الحقيقة غير مشروع.
1: أنا شنقول
0: حسب مشروع حسب مرسوم قانون مرسوم 14 في سنة 22 اللي هذية جرم العقوبات والإخلالات هذية وأنه المضاربة والاحتكار معناها وصلت العقوبات إلى الزجرية إلى حد معناها عقوبات سلبة للحريات ومبالغ مالية كبيرة. أنا نقول هنا يلزمنا احنا كمجتمع مدني وانتوما كاعلام وكالمستهلك التونسي بوعيه الذاتي نتاعو، حتى التجار انهم يعرفوا راهي المضاربه والاحتكار انك تلعب بمواد حساسه يستهلكها التونسي في حياته اليوميه ومهمه بالنسبه ليه، انك انت تخليه معناها يبحث عليها وما يلقاهاش ولا تغليها عليه، راهو القانون يجرم الممارسات السلبيه هذيا وراهي تنجم تؤدي هذه العقوبات الى حتى عقوبات سلبا للحريات.
1: الناس اللي تدفع فيها وخطايا ماليه به
0: خطايا ماليه كبيره من 5000 دينار الى 10000 دينار فيما اكثر، راهو هنا اليوم تتلاعب اليوم انت بالماء، الماء اللي حاجه حيويه في حياته اليوميه للتونسي وفي الناس الكل. هذاك علاش اليوم رد بالكم يا تجار تسمعوا فينا، في بالك انت تحب تربح ولكن رد بالك قاعد تعرض روحك الى خطر عقوبه جديه نجم ما تؤدي الى حتى حريتك، تطلب لك الحريه نتاعك وخطايا ماليه كبيره. اليوم راهو هنا دعوه نستغل المصدح نتاعكم جوهر افات ودعوه لسلطه الاشراف وكل الاطراف المتداخله انه

0: معناها الحملات المراقبة تكون منسقة مع الفرق الأمنية مع كل الأطراف المداخلة، حتى أول حاجة نحسس معناها المستهلك وكل الأطراف بأهمية هذه الإخلالات إذا معناها وجدت، واللي هي الحقيقة يعاني منها وضحية يومية المستهلك خاصة للممارسات هذية. وفي نفس الوقت نحب نقول لكم راهو الضرب على أيادي هؤلاء راهي لا تكفي بحملة أو اثنين، يلزمها تكون التدخلات بصفة مستمرة وبصفة يومية، وأن احنا نشهر بالناس هذوما وبالعبيد هذوما اللي تتلاعب بالأسعار وتحجب المواد هذية على المستهلك التونسي.
1: هذه النقطة اللي نحب نختم فيها معك مدام ثريا تيبيسي نائب رئيس المنظمة منظمة الدفاع عن المستهلك، كيفاش يمكن المواطن التونسي اللي يسجل ولا اللي يلاحظ فما احتكار ولا فما مضاربة ينجم يتواصل معكم باش يبلغكم، وانتم زادة بشراكة مع مصالح المراقبة الاقتصادية تخدموا خدمتكم؟
0: يعطيك الصحة. هنا أنا ندعو المستهلك التونسي وين يلقى مشكل سواء على مستوى الأسعار، تلاعب الأسعار، احتكار، حتى الإخلال معناها اللي يحلوا الناس هذوما، أنا أنزه كل التجار الشرفاء المنتصبين بطريقة قانونية، ولكن يلزمنا زادة احنا كنا كما قلت لك مجتمع مدني وسلطة إشراف وإعلام والمواطن نفسه الوعي الذاتي متاع المواطن أنه نرفض كل الممارسات السلبية هذية وأن احنا نشهروا بها. وهون نحب نقول لك اللي منظمة الدفاع المستهلك من خلال مكاتبها الجهوية والمحلية المنتصبة في الولايات الكل وفي كل معناها المعتمديات، أنه وين يلقى المواطن إخلال ولا يكون هو ضحية للممارسات هذه أنه يبلغ ما يسكتش، أنه يبادر بوعي ذاتي منه ما يأكلهاش سمحني في الكلمة نقولوها بالعامية في عظامه يسكت، لا يبلغ عليها. وأحنا بدورنا كمنظمة نشعر بطريقة أنية سلطة الإسراف ومصالح المراقبة الاقتصادية للتدخل الآني، وهوني الحقيقة ثم برشا الحقيقة تناغم في التدخل هذية. هذيك علاش راهو مهم جدا، رانا ما نجموش احنا ننفيقوا بالناس الكل كان ما يجيناش المواطن ويشكي ويشهر بك نقطة البيع اللي وين كان فيها الإخلال والمضاربة والاحتكار. هنا كنا يد في اليد حتى نقفوا للظاهرة هذية ونضربوا على أيدي هؤلاء.
1: دونك الوعي متاع المواطن والمستهلك
0: مهم جدا،
1: هو نقطة الانطلاق باش ننجحوا في الحملة هذية إذا نجم نقوله، ولا باش ننجحوا أنه يعني نوقفوا التيار هذية متاع المضاربة والاحتكار. مشكورة جدا مدام ثريا تيبيسي نائب رئيس المنظمة منظمة الدفاع عن المستهلك على كل التفاصيل هذية اللي قدمتهن اليوم في بيدون لو. دونك الحقيقة التبليغ على زيادات غير قانونية في الأسعار، التبليغ على محتكرين، التبليغ على بيع مشروط إذا زاد ولا موجود، على خاطر نعرف أنه في الأزمات هذية سهل جدا نطيحوا تحت طائلة البيع المشروط. دونك نسيسوا رواحنا الناس الكل والمخالفين والناس اللي مزروبة على الربح، يلزمهم بالحق يتعلموا أنه مش من أزمات التونسي ومش من الحياة اليومية وقوت التونسي اليومية باش يبنيوا ثرواتهم ولا باش يستغلوا المواقف هذية. مازلنا معكم في بيدون لو لحداش وعشرين دقيقة، بوز صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم.

0: لحديش وثمانية وثلاثين دقيقة في بيدونلو على جوهرة فام. رجعنا لكم بيان سور باش نحكيو 100% أكتواليتي زادة الوقيت هذية، خصوصا وقت اللي نحكيو على اختصاصات مبنية على سوق الشغل وأسلوب تدريس وتكوين تنفرد به الستيم بزنس سكول باش تكون الليدر ولا البزنس ليدر. تبعنا باش تفهم الأساليب والاستراتيجية الخاصة بالستيم بزنس سكول مع هند حسن، أستاذة جامعية ومختصة في البيداغوجيا أكتيف. صباح النور يا هند، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير سيني، نورتنا. صباح الخير مستمعينا الكرام.
0: دونك انت متعوده نورمالمون بالميكرو، متعوده بالكوميونيكاسيون. اليوم باش نفهموا معاك اكثر حاجات الحقيقه في علاقه بالبيداغوجي اكتيف اللي نتوما تنفردوا بها في الاستيم بزنس سكول، وباش نفهموا زاده شنو هي الاستراتيجيه نتاعكم لاي طالب باش يلتحق بكم. مهم جدا خصوصا كي يبدا مازال كيخدي الباك باش يدخل يقرا في الفاك، كيفاش سيستيم القرايه في الفاك، كيفاش نعملوا. دونك هذا الكل باش نفهموه معاك اليوم. دونك اكيد هند انت باش تحط لنا الموضوع في اطاره وباش تحكي لنا اكثر على الستيم وسورتو كيفاش انه خرجتوا من الصندوق الكلاسيكي. فوالا خرجتوا من الصندوق الكلاسيكي
1: اوت اوف ذا بوكس. سمحنا هنا بخليف ثينك، احنا معناتها نخدموا اوت اوف ذا بوكس.
0: فوالا دونك زيد فسر لنا اكثر النقطه هذيا، كيفاش ليتوديون عندكم انتوما هو بيدو يصنع الكور نتاعو.
1: يصنع الكور اكزاكتومون لا كو كونستركسيون. معناتها احنا اون ايسي دو رومبلاسي هل الريسبسيون ديما واحد يحضر يدخل ساعتين من زمان ساعه ونص وهو يسمع في ديزانفورماسيون. لا ريسبسيون ساعات اكثريه الوقت باسيف. دونك انت كومون ايسيي دو كابتي لاتونسيون تاع ليتوديون هذايا. دونك j'ai fait énormément de recherches où بعد قريت اللي قيد اللي لا بيداغوجي اكتيف ce qu'on appelle la classe inversée. نقلبوا الادوار باش هو يفا كونستروير مع شويه يدخل ماشي في الكو كونستركسيون plutôt que dans la réception اللي هي باش تكون باسيف. دونك كنت تعرف توا سنه مع معناتها vraiment le monde va très vite و هل لي شورتس والريلز ونهار كامل سكرولي
0: على جينيراسيون معناها
1: نقص شويه معناتها يمشي ويزيد. que dire que انت ساعتين من زمان comment on va essayer de capter son attention. Donc la co-construction du cours تبدا بالبيت معناتها احنا on est centré اكثر على la co-construction. تقول لي كيفاش في ارض الواقع
0: justement هذا هو سؤالي، كيفاش تصير الحكايه في
1: السال دو كلاس. في السال دو كلاس تفسر له شويه من الاول شنو هما لي زوبجيكتيف وشنو انت مطلوب منه، خاطر كل حاجه كي تخدم عليها بالاوبجيكتيف هو باش يبدا فاهم وين يحب يوصل. مش جاي قاعد يحكي لي في حكايه هكا، جاي قاعد يحب يوصلني. مش نحكيو على البيرفورمانس، مش نحكيو على البرينسيب دو جيستيون، نحكيو على البيرفورمانس ومن بعد نحكيو اكثر على الباور بي اي. هوني نوريك كيفاش مثلا انا نقريهم اتيود دو كان او مانجمنت. تجي تقول له في بلاصه نتبع له اتيود دو كان، نقول له واي اليوم باش نحكيو على الكا اكس او ايغريك. شنو جيت نعمل؟ قلت هاي نهزهم دون دي فيزيت، نمشيو سيغ بلاس، نطلب منهم قبل يعملوا انفستيغاسيون، يستعملوا الانتيليجونس ارتيفيسيال، يعملوا لي ريشيرش نتاعهم، ومن بعد اون فا سيغ بلاس، نشوفوا البرودكسيون، نشوفوا الماركتينغ، نشوفوا الفينانس، نشوفوهم الكل، نحكيو حتى مع لي زومبلويي. وساعات راهو فما برشا حاجات ما يقولوهمناش لي ديريكتور، يقولوهم لنا الاخرين. دونك هو يفا كو كونستروي ريالمون ان معناتها اون فري اتيود دو كا مبنيه على شنو هو شايف، لو ليرنينغ باي واتشينغ. اي سا وما نعملوش في نعملوش فيزيت برك، نعمل له خمسه سته نخرجوا من القسم يمشي يشوف، ومن بعد نجيو في القسم نعملوا الاناليز، من بعد نعملوا لا فري اتيود، وفينالمون معناتها يلقى روحه لي باش يحفظ لي باش يريفز، يلقى روحه هو اللي هو لو برانسيبال اكتور. معناتها هو عامله لو كور باش يقعد راسخ في مخه بوندون توت سا في، وباش يتعلم لي زوتي استراتيجيك واللي يلزم يتقرا كو في استراتيجي ولا في المانجمنت ولا في الفينانس اللي هو حاجته بهم باش يعملهم غيالمون. دونك هنا لي فيزيت سي لا براتيك، اون اي بلو دون لا تيوري، اون اي دون لا براتيك ريال.
0: دونك احنا لا براتيك اللي تحكي عليها ديجا ملخصه في الفيديو اللي قاعدين نشوفوا فيه معنا في المباشر على جوهره فام في علاقه بنشاطكم في الاستيم بزنس سكول، والحقيقه مهم جدا اللي تحكي فيه في سور لو بلان كيما نقولوا ميثودولوجي. اما زيد الطالب اللي يسمع فيكم ويحب يلتحق بكم يقول لك زيد كوتي مارشي دو ترافاي سوق الشغل، شنو هما لي زوتي تكنيك اللي يلزمني نتعلمهم باش نلقى روحي في وسط هالسيستيم انوفون هذايا نتاع القرايه اللي تنفردوا به.
1: هو انا نحب نوجه رساله لاي واحد يسمع فيا وخذ الباك توا ويخمم هو شنو باش يعمل وكيفاه. راهو عندك 4 بيليه مهمين في حياتك، لو سافوار اللي هو لو ديبلوم ولي سيرتيفيكاسيون اليوم لازمهم الاكومباني ديبلوم واحد ديبلوم ما عادش يعمل شيء ديجا في اختيارك للديبلوم لازم تعرف تختار ثانيا لو سافوار فير اللي هو باش يجي بشويه بشويه باللي فيزيت بالبراتيك باللي ستاج لو سافوار اتر مهم جدا يا سنه شنو ما لي كومبيتونس كومبورتمونتال المهارات اللي انا لازمني نتعلمهم عندي ولا نزيد نخدم عليهم ولا نتعلمهم باش نكون ان فري بزنس ليدر دو دومان مش شعار كهو خاطر انا نهاري اخر معناتها اللي توا لي ميتي قاعدين يتبدلوا على الاخر اون ايفولو انورميمون معناتها احنا دي 6 5 ans ديجا من هنا ل 2030 فما 60% من لي ميتي باش يتنحاو دونك انا بور مادابتي لازمني نعرف شنو هما لي كومبيتونس كومبورتمونتال لازمين باش نعرفهم كاينه كاتيديون باش نجم نخدم بهم كي بعد يا فيتور ليدر ولا انا باش نحل شركتي اكسيتيرا.
0: اما زاد ادوات الديجيتال نتصورها مهمه جدا مع الجيل هذايا وانت قبيله جبتها على الباور بي اي معناها الكل.
1: صحيح فوالا دونك انا قلت لك لو سافوار لي ديبلوم لو سافوار فير لو سافوار اتر لو سافوار ديفونيغ. اون فوا عرفت شنو نحب انا ثاني انا كي نعرف روحي شنو نحب وين نحب نوصل انا حطيت لوبجيكتيف بروفيسيونيل قدامي اون ليني دو مير دونك انا هوني لازمني جو في افوار شنو معناتها تو في البروميير اني ثاني كي يدخلوا يقراوا ميكرو ماكرو مات ستات معناتها هذوما لي ماتيغ اللي يقراهم الناس الكل هوني عندنا يونيتي اخرى اللي هي تو سكي لونغ راهو لازمكم تعرفوا اللي بلاش لي لونغ لا ميتريز دي لونغ الفرونسي والانجلي ولازمكم تعملوا فيهم دي سيرتيفيكاسيون ديل فوتويك اكسيتيرا وراهو اهم حاجه هما لي يونيتي ترانسفيرسال اللي نقول لك تي هي ماتيغ ترانسفيرسال وهي اهم حاجه خاطر الهارد سكيلز بالسيف عليك لازم تقراهم اما لي سوفت سكيلز هما لي يونيتي ترانسفيرسال هوني احنا عندنا innovation في Esteem Business School اليوم digital skills كما قلت لنا Power BI والاكسل نخرجوا الاكسل افونسي يخرج من كل تابلو يخرج من الاورديناتور الاستعمال العادي باش يلقى روحه شي يعمل قدك سنه باش يريفز ويقرا بكري يجم يعرف يستعمل باغ اكزومبل لي كابي اي لي كي اوف بيرفورمانس شنو ما هادو يا سنه مثلا البيرفورمانس انا مانيش نحب نكون امبلوي بيرفورمان مدير بيرفورمان لازم نعرف شنو هما المفاتيح باش نعرف المفاتيح نعمل داشبورد الداشبورد هذا كي نتعلمو من بروميير اني انا اوتوماتيكمون باش نلقى روحي انا في التروازيام كان كامل ليسانس ولا في السانكيام نلقى روحي عندي جو ميتريز الداتا اناليتيك اللي هي باش نلقى روحي بالباور بي اي وبلي داشبورد انتراكتيف
0: الحقيقه نقطة تصنع الفارق جدا مادامك جبت على الباور بي اي وجبت على الكابي اي على خاطر هذوما حاشين ولا يسالوا عليهم ديجا في لي زونتروتيان دومبوش دونك باهي برشا اودلا دو لا تكنولوجي اللي قاعده تحكي فيه مدام هند لكن اليوم كيفاش نجيريو لادابتاسيون نتاع نتاع التلميذ الجديد في الريتم نتاع الجامعه
1: معناتها هو خرج من الباك تقول انت وتوا كوم يبا سادابتي فاك وماعادش عندنا بي دونتري وانا جو في جيري مون طون هذا كله راهو لازم تحذير وهوني بالحق انا جو سوي تري فيير اللي في استيم بزنس سكول راو اون ادوبت شكون نابيل لي ستادي سكيلز اون ابران ليتوديون كومون ابراندر دونك ابراندر ا ابراندر وزيد فهم ان اوتر موديول لي اسمو ايتودي ا لونيفرسيتي سي اول حاجه كنت تقرا مع بروفي تقرا ايتود تو راو نحيو من مخكم ليتود انت باش تاخذ دي نوت باش تعمل لي سانتيز نتاعك انت باش نعلمو كيفاش تو فا جيري لو طون نتاعك اللي انت مش تقرا سيمستر كامل وتعدي ما عادش عندك الكونترول كونتينيو بيتيتغ تعدي مره برك
0: معناها بيتيتغ ما عادش فما هذاك الكور كل واحد وكورو
1: وكل واحد كورو يسمعوا دونك ويعمل لي نوت نتاعو دونك هذا نقريك كومون ابروندغ ايتودي نعلمك ماتيغ زاده اخرى اللي هي راهو مثلا نعطيك كلمه سنه اسمها الميتا كونيسيون نعلمو نحاولو نعلمو المخ كيفاش يلفا باش يتعامل مع لافورماسيون اللي باش ياخذها دونك هو ساعه شفت احنا ما نجموش نقعدوا ساعه ونص كونسونتري دونك انا نعلمك في 30% من الكونسونتراسيون في القسم تستغلها اترافيغ دي زوتي معناتها بقدرة ربي ميخليهم كان دي زيتيديون يخرجوا اوت اوف ذا بوكس عليه خاطر كي يبدا هو لو سافوار ديفونيغ تاعو عارف روحه وين يحب يوصل باش يستعمل ستادي سكيلز وسوفت سكيلز وديجيتال سكيلز وتو سكي اكسي على الكومبيتونس خاطر انا هنا نحب نقول لك اللي لو بلوز امبورتون سي انت تعلمو كيفاش يسوتو فورمي معناتها سوتو فورمي سي تري امبورتون خاطر نهار اخر بعد 3 سنين ولا 5 سنين هو مش باش ينزل على الفلسه باش يلقى روحه يعرف كل شيء باش يتعلم وباش يقعد يسوتو معناتها يفا اسي دو سوتو فورمي توت سا في دونك انا اسمه لايف لونغ ليرنينغ ما توفيش القرايه دونك انا نعطيك لي زوتي لازم باش انت تقعد في مخك مش انا قريت خديت ديبلوم وقفت لا انا نعطيك لي زوتي توا ومن بعد باش انت تكون ان فري بزنس ليدر نتاع نهار اخر دون 5 عام.
0: مدام هند برافو يعطيك الصحه. ياسر فما تشويق معناها في كلامك للناس اللي تحب تكتشف مهن جديده وتكتشف وتكون بزنس ليدر كما قلتوا انتما بالنسبه للغدوه وتكون زاده قريبه من المهن المطلوبه في العشر سنين الجايين. هي هذه نقطه هامه جدا انك تقرا في اختصاص بعديك ديريكتومون يسهل عليك الحياه والاندماج في الحياه المهنيه. باش نخلي لك كلمه الختام، شنو اللي باش تقولوا في الاخر لي جون لي بارون اللي يسمعوا فينا توا؟ على
1: انا عجبتني كلمتك، حاول تسهل على روحك، افهم روحك اش تحب انت الساعه، اسمع بالكدا في اون انفستيغاسيون اون ريشيرش اكسترا اوردينير توا بلي كل شيء موجود راك انت تسال وتعطي قد ما تعطي ايتيراسيون وتدخل له برومبت قد ما يزيد يفهمك. احكي له انت معناتها سافوار سافوار فير سافوار اتر باش انت تطلع سافوار ديفونير نتاعك كاتيديون وكي بارون تعاون ولدك تو لاكومباني باش يعرف روحه واش يحب. معناتها احنا معناتها انا هنا ندائي للي بارون اسمعوهم اولادكم وحاولوا اعمعوهم سيت ريشيرش. راهو الكومبينيزون ما بينها لي 4 اس هذوما يخليوك انت انسان باش تعرف روحك وين باش توصل كومون تو فا اتر ان فري بزنس ليدر دو دوما.
0: اكيد اللي يحبوا يتواصلوا معاكم
1: انا نحب نقول لكم مرحبا بكم في اسين بزنس سكول. احنا في كامبوس جي في يونيفرسيتي في دوره القلعه الصغيره دونك الباتيمه البيضاء هذيك. اون اي لا كل يوم عندنا اون ايكيب كوميرسيال موجوده باش تجاوبكم على اي سؤال. عندنا لي ميركودي دوريونتاسيون ونجمو نعملوا بكم فيزيت ونوريوكم وسورتو نوريوكم البيداغوجي اكتيف هذيا على عين المكان افيك دي فيديو انتراكتيف وترا ريالمون لي ماتيير كيفاش قاعدين يقراو فيهم. مرحبا بكم بحذنا. جيتي تري كونتون ديتر جوردي معاك.
0: شكرا ليك. واكيد يتعرفوا زاد على لي ليسونس ولي ماستر لي موجودين.
1: اكزاكتومون دونك احنا بيان سور سيونس دو جيستيون الكول عندنا تو سكي مانجمنت معناتها ملول ديما تخون كومان والانوفاسيون اللي ما قلتها لكش اللي قبل كانوا يقراو عامين ويعملوا تخصص في الثالث عام توا يقرا عام ونص وابغتيغ من الدوزيام سيمستر تاع الدوزيام اني يختار دونك مانجمنت ماركتينغ فينانس الكونتابيليتي يختاروها من الدوزيام اني سينون في لي ماستر بيان سور لونتربرونوريا مدريب على طعام في الانوفاسيون اكسيتيرا. دونك عندنا الماركتينغ داتا اناليتكس وعندنا زاده للاب سي سي اي كامل في الكونتابيليتي وال
0: واكيد كيف يجيو بحذاكم سيغ بلاس
1: والانجينيري فينانسي.
0: فوالا مشكوره جدا مدام هند حسن. شكرا لك يعطيك الصحه استاذة جامعيه مختصه في البيداغوجي اكتيف. فهمتنا وفهمت مستمعينا زاده اليوم شنو هو سبيسيال عندكم في الستيم بزنس سكول. مشكوره يعطيك الصحه.
1: ربي يخليك.
0: رونديفو بالموسيقى توت سويت ونرجعكم بعد شويه في بيدون لو.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاسس عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: جوهرة
2: Publicité.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس. وفي سوريا احتفالات بعد الحكم بالإعدام على بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على أن قضية البيئة والتلوث في تونس قضية وطنية. وخلال زيارة أداها مساء الاثنين إلى شاطئ السلام بمدينة جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة، قال رئيس الدولة إنه سيتم تطهير تونس من التلوث الحقيقي ومن التلوث السياسي.
2: قضية وطنية ولا بد من حل. عديد المناطق الأخرى في تونس لا تقل على تلوث من جابس. الناس اللي تحاول تشرف القضية، فاليوم الشعب وأهالي جابس لقنوهم درس لن ينسوه أبدا. قضية بتاع التلوث، قضية رأي بتاع تونس كل، يرجع الحر وترجع الخيرات الكل للجابس، ويتم تطهير تونس من التلوث الحقيقي ومن التلوث السياسي. والناس اللي تحب التاجر رأي غلطة في العنوان. أهالي جابس صد منيع أمام كل هؤلاء.
1: من جهة أخرى، أكد رئيس الدولة أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس، وسيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها بما يضمن لأهالي جابس حقهم الطبيعي والمشروع في العيش في محيط سليم.
2: هناك مجموعة اللي تم إصلاحها وما تديش إلى الانبعاثات، هذيك قاعدة. ولكن العمل في مرحلة أولى للحلول العاجلة، ثم بعد ذلك لو تم دراسة الموضوع من كل الجوانب حتى نلقاو حل جذري ونهائي. هذه تفكيك الوحدات معنا يحملوا عوام ما يشتغل مش نقلها، معنا أعطينا الانبعاثات ما يشتغل ويعطينا عيش الهواء صافي نقي، فانتظار ترجع جابس كما كنت نعرف. نعم مع التفكيك، ولكن التفكيك يقتضي أعوام، وهناك تصور استراتيجي مع فريق العمل لجملة من الحلول. بالنسبة للوحدات التي لا تعمل وتخرج منها انبعاثات يتم بطبيعة الحال وضعها خارج العمل، وهناك ما تم إصلاحه في المدة الأخيرة، الانبعاثات نقصت، هناك بعض الأخطاء لا بد من تداركها، ولكن ما دام هناك شعب بهذا الوعي فأن كل المحاولات وكل المناورات ستتكسر عليها هذه المحاولات اليائسة. الشعب يريد تفكيك شبكات الفساد، وحين نفكك شبكات الفساد من تونس من رأس نجلة إلى برج الخضرة ستعود تونس كما نريدها وكما يريدها الشعب التونسي.
1: وتحول رئيس الجمهورية أثر ذلك إلى مقر ولاية جابس، حيث اجتمع بالوالي وعدد من نواب الجهة قبل أن ينتقل إلى المستشفى الجامعي بجابس، حيث عاين الاكتظاظ ونقص الإمكانيات، مثمنا في المقابل مبادرات مواطنين تبرعوا بأموالهم الخاصة لتحسين ظروف المرضى. كما عاين وفق بلاغ رئاسة الجمهورية الواد الذي سيتم جهره وإعادة تهيئته بعد تراكم الأوساخ والفضلات به على مدى عقود. وقال رئيس الجمهورية إن التشخيص واضح واليوم هو زمن العمل، مؤكدا أن من لا يتحمل مسؤوليته على الوجه المطلوب سيترك مكانه لمن يتحملها بأمانة وبكل أوزارها. أخبرنا أيضا، والي سوسة سفيان التنفوري يؤكد خلال زيارته اليوم إلى وادي الحلوف على ضرورة مواصلة عمليات جهر وتنظيف وإزالة مختلف العوائق والأحداثات التي من شأنها أن تعيق انسيابية مجرى المياه، مع أعطاء الأولوية للنقاط التي تمثل مصدر خطر، وذلك للحد من مخاطر تجمع مياه الأمطار والفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة الجوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة ومواصلة العمل على إزالة النقاط السوداء بالجهة، وتنفيذا للقرار المتعلق بإزالة الإحداثات المقامة على ضفتي مجرى وادي الحلوف. وخلال هذه الزيارة تمت معاينة وسير عملية الجهر وإزالة الفضلات والإخلالات الموجودة على مستوى مجرى الواد، والوقوف على نسق التدخلات المبرمجة في إطار تحسين الوضع البيئي والاستعداد المبكر لموسم الأمطار. في ولاية ولاية المنستير نفذت اليوم الإطارات الطبية وشبه الطبية وقفة احتجاجية بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. وفي تصريح لوليد الجزيري قالت كاتب عام النقابة الأساسية للصحة بالمستشفى راضية دريسة إن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية تكرر الاعتداءات غير المبررة التي تستهدف إطارات المستشفى.
3: احنا اليوم في وقفة احتجاجية ضد العنف اللي قاعد يتعرض له اعوان واطارات الصحة بالمستشفى. اعتداءات اصبحت بصفة متكررة وبصفة مجانية ما عندها حتى مبرر، واكبر دليل الاعتداء التلاني على ممرض يعمل بالفترة الليلية في قسم امراض الانف والحنجرة. المريض خذ ما يلزم بشهادة الطبيب، بشهادة حتى المرضى، وفي المقابل اعتدى عليه قريب المريض وبعثر كرامته وقطع له دبشه وكلام بذيء معناتها على الأخلاق. حاسيلو احنا حبينا لهنا نقول اليوم يكفي هالاعتداءات المتكررة، ما نحبوهاش تكون عادة، ما نحبوش نستنسوا بها، ما نحبوش مؤسستنا ولا أعواننا يوليوا معناتها يوميا الشكاوي ولا تجي يوميا. وبالتالي احنا قاعدين نطالبوا بحاجة وحيدة وهي أبسط حق لنا، كنا نخدموا في بيئة أمينة وبيئة آمنة، وهو تركيز نقطة أمنية، وهذا مطلب راه عنده فترة وطوى حبينا نزيدوا نحيروا تركيز نقطة أمنية تكون معناتها مستمرة في المستشفى.
1: أخبارنا العربية والدولية، خرج العديد من السوريين اليوم إلى الشوارع خاصة في دمشق ومدن سورية أخرى احتفالا بحكم الأعدام الصادر بحق بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب. وقد قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم غيابيا بالأعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد بتهمة القتل العمدي والتعذيب. وجاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب ابن خالة الأسد والمتهمين الآخرين الفارين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. على صعيد آخر، قالت سوريا إن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور البلاد للإعلان عن تقدم كبير. وموقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن الوكالة ستقوم قريبا بإزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري بسوريا، وذلك بعد توصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفاهمات مع كل من سوريا وسلطات الاحتلال الإسرائيلية. وزارة الصحة اللبنانية تقول اليوم أن شخصين أصيبا جراء قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة النبطية، موضحة الوزارة أن ضربة ثانية طالت فريقا إسعافيا تابعا لجمعية الرسالة حضر لإنقاذ المصابين مما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. ختاما، مقتل ثلاثة من أفراد طاقم سفينة تجارية أثر استهدافها بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون اليوم في منطقة باب المندب. ويأتي الهجوم في ظل استمرار التهديدات الحوثية للملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا بيدولو مع سامي الهندي على جوهرة FM.

في فيه دون لو نصف نهار وعشرين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. الحقيقة الوقت هذايا باش نركزوا على موضوع المناشير الرسمية اللي تتنشر في الصفحات الرسمية من وزارات وإدارات، وإحنا ديما في متابعة لكل الأخبار. والمرة هذايا الرادار خدم خدمة كبيرة برشا على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بمنشور وزارة التربية، وإحنا كنا قدمنا لكم النتائج نتاع حركة النقل هذايا نتاع التقريب بين الأزواج لمدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بين الجهات العام 2027 2026. وقتها قلنا لكم ادخلوا على الموقع وطلعوا على النتائج، على خاطر مهمة الحركة هذه لعديد المدرسين في إطار التقريب بين الأزواج وبين الجهات. دونك المفاجأة اللي ممكن كانت غير سارة بالنسبة لوزارة التربية، واللي كما قلت لكم الرادار هو اللي خدم خدمته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقت اللي صاحب المنشور اللي هي وزارة التربية انديبوندامون من الشخص يعني المكلف بالمهمة هذه، استعان بأدوات الذكاء الاصطناعي باش يكتب له النص نتاع البلاغ. وللأسف الشديد وقت اللي عمل كوبي كولي هز النص اشتر كما نقولوا نتاع البرومبت اللي عطاه للذكاء الاصطناعي، وقت اللي جاوبوا قالوا إليك النص مع علامات تعبيرية مناسبة لمنشور فيسبوك. والحقيقة كانت هذيك البوز اللي ممكن ننسيه ونتائج الحركة، وركزوا على الجملة الأولى بما أنها كانت الجملة الأولى للبلاغ. هو خطأ الحقيقة اتصالي قامت به وزارة التربية، أكيد هي تداركت الوضع هذي وقدوبة ما فاقوا به ونحاوها، لكن كما قلت لكم رادارات الفيسبوك خدموا خدمتهم على بكري برشا. دونك به اللي احنا نستعينوا بأدوات الذكاء الاصطناعي، وبه أنه تسهلنا خدمتنا وتسهلنا حياتنا، أما وقت اللي تكون يعني فاضحة بطريقة هذه يظهر لي الحقيقة مش صورة ولا بد اتصاليا بالنسبة لوزارة التربية. دونك ظاهر الشخص المكلف بالمهمة هذه نشر البلاغات على الصفحة الرسمية استعان بالذكاء الاصطناعي، وكي جاوبوا هز كل شيء حتى الإجابة متاع الأداة اللي استعملها أو كم دورة دجا بالأحمر إليك النص مع علامات تعبيرية مناسبة لمنشور فيسبوك. وتعرفوا انتوما قوة البلاغات وقوة الخدمة باللي هي وقت اللي تعطيه برومبت وتعطيه أمر كما نقوله قوي فيه التفاصيل. احنا الحمد لله ما طلعناش على كل التفاصيل، ومستعملي الانترنت ما طلعوش زاد على التفاصيل هذيك. دونك فماذا بينا ردوا بينا سورتو اتصاليا إذا كنا نمثلوا جهة رسمية أو وزارة، نكونوا نتعاملوا بحذر مع أدوات الذكاء الاصطناعي، على خاطر هذية في الأخر ينجم يأثر حتى على تصويرتك اتصاليا والإيماج دو مارك نتاعك بصفة عامة. لكم التعليق كيفاش تشوفوها الحكاية هذية، عادية ماهيش عادية، تصير ما تصيرش، خطأ بشري هو صحيح الخطأ بشري، ما احنا اليوم نتعاملوا مع أدوات ذكاء اصطناعي متطورة جدا، دونك نورمالمون تزيد تنقصنا من هامش الخطأ البشري مش تزيد فيه. دونك مرحبا بكم، تنجموا تخليوا كومنتير على الفيديو الموجودة على صفحتنا الرسمية جوهرة فم على الفيسبوك، والمشوار مازال متواصل حتى الماضي ساعة في بيدون لو بالمتابعات والأخبار. نرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا بيدولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: بالنسبة لنا اليوم في بيي دون لو بتاريخ 3/11/2026 باش تهزنا لسبيبة من ولاية القصرين، وقت اللي الحقيقة دارت برشا الفيديوهات هذيا اللي فيها توثيق لتدافع بالكراهب لعنف لتهريب محروقات لكر وفر. والحقيقة مؤسف اللي احنا نحكيه عليه فيديوهات كما هكا، لكن انتشرت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويلزمنا احنا كوسيلة اعلامية ديما نجيبو لكم المعلومة من المصدر. شنو الرواية الحقيقية؟ شنو اللي صار في سبيبة من ولاية القصرين؟ التفاصيل الكل باش يكون مع وكيل الجمهورية بالقصرين سي ناصر العريبي اللي احنا ربحنا في استوديو اللي نقولوا له صباح النور. اهلا وسهلا سي ناصر، نورتنا.
2: هاكم سعيد، اهلا وسهلا،
1: مرحبا
2: بإذاعة جوهرة اف ام وبجميع مستمعيها. واود ان اوضح للجميع بخصوص الواقعة دي نتاع اللي دارت في منتدى في التواصل الاجتماعي في الفيسبوك في فيديو في سبيبة، أنه على أثر وقوع عمليات شغب بمدينة سبيبة في ولاية القصرين نهار الأحد، هذه وقعت الصباح نهار الأحد 9 أوت 2026، هذه كانت على خلفية عملية تهريب بعض محروقات. وتطور هذا الخلاف، هذا هو الخلاف، هذا بدأ في الحدود الجزائرية التونسية ثم تطور هذا الخلاف ووصل إلى التدافع بواسطة شاحنات، شاحنات خفيفة نوعا ما.
1: المشهد محلاش متعودين به معناها.
2: هو باش نفسر لك الموجود، معناها فهمني. تم تسجيل 3 إصابات، هزهم نقلهم للمستشفى الجامعي بالقصرين. فما تسجلت بعض جروح بليغة وبعض كسور، والآن حالتهم مستقرة. الحقيقة النيابة العمومية أذنت بفتح بحث للكشف عن جميع ملابسات الواقع، والأبحاث لا تزال متواصلة الحقيقة. هذا وقد تولت الوحدات الأمنية بالقصرين التدخل لاحتواء الوضع وإعادة الأمن. النيابة العمومية تدعو جميع المواطنين وكذلك وسائل الإعلام أو المتعاملين بواسطة الصفحات الاجتماعية ذي متاع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم تداول الأخبار الزائفة أو الإشاعات المغرضة. كان نحوسوا مش نقول لك هالخلاف هذا ينطلق من الحدود التونسية الجزائرية في إطار
1: يعني
2: عملية التهريب. هم هذوما كناترية يهربوا في المحروقات، وقع بيناتهم معركة على أساس تم يبدو أنه تم احتكاك بالسيارات في هم في الطريق. هذا خلاف تطور عند الوصول إلى مدينة سبيبة. هالخلاف هذا خلف 3 مصابين، هذا ثابت. تولت الوحدات الامنيه.
1: سامحني، المصابين سي ناصر وقت اللي صارت عمليه التدافع هذيا، ولا ما نعرفش كيف نسميها؟
2: يبدو انه في وقت اللي وصلوا للمدينه سبيبة ونوع من الهيجان والفوضى وعجني وقع تدافع بالسيارات، ثم شكون
1: ضرب،
2: ثم شكون تكسر، فهمني. النيابة العمومية أذنت بفتح الأبحاث، بحث عدلي لدى الجهات الأمنية المختصة، تحقيقات مازالت جارية. والمسألة ماهيش صحيح، هي مسألة كنا نشوفوها خايبة برشا في الله، لكن ماهيش
1: لكن انه نعطيو الصحيح بيان سور للمواطن التونسي اللي كيرى مشاهد كيما هكا زاده يتسائل. ما نعرفش لو انت قلت 3 إصابات، انا نحب نعرف عدد الاشخاص اللي تم ايقافهم ولا مشاركين في الحكايه دي، خاطر تحس انه فما فوضى
2: لانه ثم مجموعه حسب رهد انه فما مجموعه اتصلوا مشوا حتى للسبيطار. معناتها هذا رهد
1: يعني الخلاف وصل حتى للسبيطار.
2: وصل للسبيطار، اما ما فماش مشاكل في المستشفى الحقيقه، ما فماش ما سجلوا حتى شيء. ناكد النيابه العموميه مش تقوم بتتبع كل من يثبت تورطه في هالجريمه اللي من شانها ان تهدد امن الاشخاص او الممتلكات او السلم الاجتماعي.
1: معقول معقول جدا، ولو انه احنا المشاهد هذه زاد ما نحبوش نشوفوها خاطر تدافع بالكراهه بالطريقه هذه وفي حاله الطقس اللي احنا فيها ودرجات الحراره المرتفعه وسيارات دي ماكس محمله بالمحروقات لقدر الله، معناها تنجم تتطور معناها الخلاف لوضع اخر. معناها
2: الوضعيه كما شاهدناها خايبه، لكن غالبا هذا مجتمعنا هذاك الواقع نتاعنا.
1: فوالا به برشا اللي احنا نوضحوا اللي احنا نعطيه السيناريو الكامل والصوره الحقيقيه شنو اللي صار. تمنياتنا بالسلامه للجميع وان شاء الله مشاهد كيما هكا ما عادش نعاودوا نشوفوها، ولو انه ديما يبقى يعني هل لي موفمون هذوما نتاع التهريب سواء محروقات وغيره، توا نحكيو حتى على تهريب المياه المعلبه وغيره، ماذا بينا اللي باش يعمل حاجه واللي باش يخدم خدمه ماذا به يسترزق بالطرق القانونيه ويدخل من المسالك القانونيه. فوالا ربي يهديهم سي ناصر. فوالا انت مشكوره جدا.
2: شكرا شكرا مرحبا.
1: يعطيك الصحة على التعاون ويعطيك الصحة اللي أنت وفرت لنا المعلومة الصحيحة على خاطر زيدا وسطنا تساؤلات وإحنا نتمنى السلامة للجميع
2: إن شاء الله. شكرا
1: شكرا يعطيك الصحة سي ناصر العريبي.
2: أهلا وسهلا.
1: دونك يعطيك الصحة على كل المعطيات هذه اللي قدمت لنا. دونك وكيل الجمهورية بالقصرين في علاقة بحقيقة الأحداث في سبيبة من ولاية القصرين. دونك ليل الإشاعات هاكا ديما صحيح تلقاوها معنا
2: في بيدون لو.
1: فوالا شكرا لك.
2: شكرا مرحبا.
1: لختام موعدنا اليوم من بيدون لو يعطيكم الصحة الناس الكل اللي تبعتونا من العشرة حتى التوا. دونك أخبار متنوعة تصريحات متنوعة تلقاوها موثقة على صفحتنا الرسمية جوهرة اف ام على الفيسبوك. تحية توصلكم عن ديكيب الكل سعاد رفقتنا في التنسيق العام نرجس قليلة في الديجيتال جيهان الحومة في الإخراج التقني. يعطيكم الصحة سنيم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. غدوة بحول الله جدد اللقاء كالعادة في نفس التوقيت من العشرة حتى الماضي ساعة على جوهرة فم الدنيا وما فيها. إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

أحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفاك

0: 24 3000
1: 29 100 وإلا 73 24 3000
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم بسمة سعيدية.
2: هذا الموجز الإخباري أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن تنظيم المشاركة التونسية في فعاليات الصالون الدولي للفواكه والخضر 2026 والمقرر تنظيمه بالعاصمة الإسبانية مدريد بين 6 و 8 أكتوبر القادم. ودعت الوكالة المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تقديم مطالب الترشح وإرسالها إلى الوكالة مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن قبول الملفات سيتم وفقا لأسبقية التسجيل نظرا لمحدودية عدد الأماكن المتاحة. وتهدف المشاركة التونسية وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للوكالة على موقع الفيسبوك إلى تعزيز الترويج للمنتجات الفلاحية الوطنية وخاصة الفواكه والخضر الطازجة والمحولة، فضلا عن دعم فرص التصدير وإقامة شراكات تجارية جديدة مع الفاعلين الدوليين في هذا القطاع. دولياً، جددت سلطات الاحتلال الصهيوني قرار إبعاد المفتي العام للقدس المحتلة والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك مدة 6 أشهر أخرى إلى غاية بداية عام 2027. ويأتي قرار الإبعاد الجديد في إطار سياسة الاحتلال المستمرة لاستهداف الشخصيات الدينية في القدس المحتلة ومحاولة تقييد الخطاب الديني داخل المسجد الأقصى. خلفت هجمات روسية على أوكرانيا 9 قتلى على الأقل، بينهم 6 في ضربات على منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا صباح اليوم. وسمع دوي انفجارات في كييف ليلا بعد تحذير السلطات من صواريخ متجهة نحو العاصمة الأوكرانية. من آخر، أعلن الجيش الأوكراني اليوم أنه شن هجوما على مصفاة نفط في مدينة أورسك الروسية. قتل 132 شخصا وأصيب المئات ودمرت عشرات المباني في أسوأ زلزال يضرب كولومبيا في العقد الأخير. ويسابق عمال الإغاثة الزمن للعثور على ناجين بعد أن أشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 111 شخصا وإصابة 87 بسبب هذا الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريشتر، والذي ضرب فجر أمس الاثنين مقاطعة تشوكو وهي منطقة فقيرة تقع على ساحل المحيط الهادئ. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وانفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: الاثنين الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين ليحقق فلوس مع حمزة البلوم.
1: اثنين 11 أوت 2026. أهلا وسهلا بكل مستمعين فيها الخايلة هذه، كما كل يوم من ماضي ساعة الماضي ساعتين يتجدد اللقاء معكم. إن شاء الله يكون لقاء فرشك على الأقل، مبرد وبيه نوعا ما هذه الأجواء الساخنة. ما نعرفش كانكم كيفي، أنا إلى حد الآن ظهر لي هذا الواحد أسخن صيف تعدى في حياته. قولوا لي انتوما اذا كان تشاركوني هذا الراي. حمزه البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. موعد متجدد مع المحقق بلس وقضاياه بعد شويه. باش نهزكم نحكي لكم على ارمله سوداء من نوع خاص تجينا من ايران. انتظروا تفاصيل الشيء اللي عملته، هذا باش يكون في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم. لكن البدايه باش تكون مع مصر. من فعلها في خالد؟ قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلس، محقق بلس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: نهار 17 أبريل من سنة 2022 هو بداية قضيتنا لليوم. مع بداية الليل عبد الرحمن راجل في الستينات من عمره بدأ يحس لي فما حاجة مش طبيعية قاعدة تصير في الجيزة في مصر. يسكن عبد الرحمن خوه خالد من 3 أيام ما جاوبوا على حتى اتصال، وحد ما شافه ولا حل الورشة متاعه. يوميا يتعدلوا للدار يدق عليه الباب لكن ما فما حتى نتيجة. أما اللي خليه يقلق أكثر هي الروائح الكريهة اللي بدأ يحسها من الشقة متاع خوه. وقتها ما عادش نجم يستنى أكثر، اتصل بالشرطة وطلب منهم الحضور بسرعة بعد ما حكى لهم الموضوع باختصار في التليفون. في غضون دقائق وصلت دورية أمنية للمكان. الجيران كانوا متجمعين قدام الباب وكل واحد يحكي رواية مختلفة، أما الكل متفقين على حاجة واحدة، الريحة كانت لا تطاق. الأمنيين فوراً كسروا الباب ودخلوا، وأول ما دخلوا يلقوا رواحهم في مواجهة مشهد مريب. الصالة بعثرة، كراسيها مقلوبة، بعض الأغراض مرمية في القاعة. فوضى توحي أنه صار شجار، ربما شجار عنيف. بخطوات ثابتة الأمنيين فتشوا البيوت واحدة واحدة، هما قاعدين يحاولوا يتبعوا مصدر الريحة منين. البيت الأولى كانت فارغة، أما بمجرد دخول البيت الثانية تمسمروا الكل في بلايسهم. قدامهم كانت جثة راجل في الخمسينات من عمره. الجثة كانت في مرحلة متقدمة من التحلل. عبد الرحمن أول ما شاف المشهد اللي قدامه بدأ يصيح ويعيط ويقول لهم هذا أخويا، أخويا خالد. حالة الجثة المتحللة ما كانتش هي الحاجة الوحيدة المرعبة، لأنه خالد كان عاري تماماً، ورغم التحلل كان تظهر على بدنه آثار الطعنات. أما الأبشع من هذا الكل ربما والأغرب والمثير للانتباه أنه عضو ذكري كان مبتور ومحطوط بين يديه، وهذا شكل أول فرضية للجريمة في عقل الأمنيين. هذه رسالة واضحة من القاتل، رسالة مليانة حقد ورغبة في الإذلال أكثر من مجرد جريمة قتل عادية. سريعاً تم تطويق العمارة بالكامل ومنع أي حد من الدخول أو الخروج، وبدأت أولى خطوات التحقيق. تم رفع البصمات وأثار الدم، ومع أولى المعاينات بدأت تخرج ملاحظات مهمة من مسرح الجريمة. أول حاجة الباب ما كانش مكسر، كسروه الأمنيين كيف دخلوا. الشبابك الكل كانت مسكرة من الداخل، هذا يعني القاتل لم يقتحم الدار، خالد هو اللي حلوا الباب، بالتالي خالد يعرفوا بالباب. ثاني حاجة، رغم الفوضى الموجودة في الصالة إلا أنه البيت اللي صارت فيها الجريمة ما كانش فيها أثار متاع مقاومة. تقول أنت ما فماش أثاث كيف مبعثر، ما فماش أثار معركة تفسر العدد الكبير من الطاعنات. ورغم أنه عبد الرحمن سيؤكد لاحقاً أنه فما بعض الحاجات الثمينة اللي عند خوه تفقدت ومبلغ مالي زاد يقدر ب 25,000 جنيه، إلا أنه المحققين كانوا على يقين أنه اللي صار ما هوش جريمة أو عملية سرقة. طريقة القتل كانت عنيفة بشكل مبالغ فيه، عدد الطعنات، التشويه اللي تعرض له الضحية، واللي صار من خلال عضو ذكري كما قلت لك كانوا يوصلوا رسالة واحدة فقط، القاتل ما كانش جاي يسرق، القاتل كان جاي ينتقم. فمن هو هذا وعليش يحب ينتقم؟ عموما بعد ما تم فحص مسرح الجريمة بالكامل نقلت جثة خالد للطب الشرعي اللي أصدر بعد ساعات قليلة تقريره الأولي وأكد أنه خالد

مش صاحب مشاكل، ما عندوش خصومات على حد ما يعلم مع حتى حد، حتى جيرانه وأكدوا أنه زاد رجل نوعاً ما منطوي على روحه. في المرحلة هذه يتوجه المحققين للمنطقة ويقوموا بأخذ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة قدام العمارة وفي الشوارع المجاورة. ساعات باش يعديوهم المحققين هما يراجعوا في التسجيلات دقيقة بدقيقة، وفعلا شظهر لهم خالد وهو داخل للعمارة اللي يسكن فيها نهار 14 أفريل في الساعات الأولى من الليل. كان ظاهر من هيئته أنه لبس عليه تصرفاته عادية، ما كانش يظهر عليه حتى شيء غريب. لكن بعد فترة قصيرة الكاميرا ويت سجلت ظهور امرأة كانت تدور أكثر من مرة في محيط العمارة، شافت أكثر من مرة في الكاميرا ويت بشكل مريب. والمرأة ما كانتش وحدها، كان معها طفل صغير. تصرفاتها ظهرت للمحققين قلت لك مش عادية، كانت تغزر يمين ويسار، تدخل للعمارة بعد تخرج، وكل شوية تشد تليفونها وتبقى تحكي وكأنها كانت تتراقب في الوضع وتنقل فيه لشخص آخر بالتليفون. حسيل وبعد حوالي نص ساعة أخيرا دخلت للعمارة وما عودتش، خرجت سريعا. وبعد ما هي طلعت بقرابة الدرجين بشوس الراجل في الثلاثينات تقريبا من عمره يقف قدام باب العمارة يشد سيجاره، دقائق وتليفونه ينقص، يهز تليفون سريعا يعلق يطفي سيجاره ويطلع للعمارة. الغريب أنه المرأة الطفل والراجل هذا الثلاثة بشذر وبعد حوالي ساعتين خارجين من عمارة ومع بعضهم وهما في حالة توتر. المرأة والوليد باش يمشيوا من طريق، والراجل اللي كان هاز الساك في دي ما كانتش عنده كيف دخل، امشى في طريق آخر. تم أخذ صور من تسجيلات كاميرات المراقبة للأشخاص الثلاثة، وبدأوا يسألوا الأمنيين في معارف خالد، في خوه عبد الرحمن، في أصحابه، في المقربين، في الأقارب، في الجيران عليهم، وجميعهم باش يقولوا نفس الاسم. السيدة اللي تم تسجيلها في كاميرات المراقبة هي صفاء. شكون صفاء؟ واحدة من معارف خالد، ديما تمشي عليه وتجي سيد المحقق للورشة متاع النجارة متاعو، وهو الحقيقة كل مرة يعطيها ليكتب ماي زوالية، وعندها وليد تربي فيه. الوليد هو اللي ظهر معها في تسجيل كاميرا المراقبة. هي ما الراجل الثالث اللي تشاف معاهم شكونه؟ الجميع عقدوا أنهم ما يعرفوش، ما شافوش قبل، ما يعرفوش شنو علاقته وكان عنده علاقة بخالد. المعلومات اللي باش يتوصلها المحققين أنه صفاء كانت تربطها بخالد علاقة مش فقط متاع مساعدة، وإنما علاقة غرامية سرية امتدت لسنوات، علاقة عاشوها في الخفاء وما كان يعرف بها حد تقريبا من المقربين منهم. أخطر من هذا الكل أنه هذه العلاقة بديت وقت كانت صفاء ديجا معرسة. صفاء كانت تتردد بشكل يومي لشقة خالد في أوقات متأخرة من الليل، وكانوا يعيشوا مع بعضهم حب وغراميات يزي لهناعة. أكثر من هكا، في البحث الدقيق في تليفون الضحية خالد شلقوا الأمنيين مجموعة من الصور والفيديوهات الحميمة تجمع خالد بصفاء. الاكتشاف هذا قلب كل المعطيات في القضية، وخلى المحققين يفترضوا أن الجريمة اللي صارت في حق خالد كانت نتيجة علاقة معقدة امتدت سنوات، فيها أسرار، فيها خيانات، فيها خلافات، فيها تراكمات. مع الوقت وصلت في الأخر للنقطة اللي خرج فيها كل شيء على السيطرة، ووصلنا للجريمة. وهذا اللي فسر بالنسبة ليهم بتر العضو الذكري لخالد. سريعاً تم التعرف على عنوان صفاء وألقي القبض عليها وتم اقتيادها للتحقيق. سيدة صفاء، احكي لنا على علاقتك بالسيد خالد. صفاء قالت لي تعرف خالد، ولكن قالت علاقتي

0: بيها سطحية؟ اسأل علينا سيد المحقق طيب يحكي لك الجيران متاعه خالد رجل مسمليح يعاون فيا وساعة ساعة يعطيني شوية فلوس باش نلقى من نصرف على ولدي الصغير هكهو؟ هكهو سيد المحقق لا أكثر ولا أقل باهي يا صفات نجمش تقول لنا آخر مرة شفت فيها خالد وقتاش؟ آخر مرة سيد المحقق عندها مديدة حق ما نتفكرش بالضبط ما عندها برشا محقق سكت شوية ومن بعد خرج من جيبه تليفونه وحل فيديو فيه مقتطف من تسجيل كاميرا المراقبة وراه لصفاء وبقى يستنى في ردة فعلها صفاء سكتت ما حكيت حتى كلمة وجهها مشى لوين وجا لوين وبدأ يظهر عليها التوتر لحظات من السكوت عمت المكان باش يكسر الصمت سؤال المحقق هاي مدام صفاء كيفاش نجم تفسر وجودك إذن في العمارة يوم ارتكاب الجريمة بل ساعة ارتكاب الجريمة صفاء ما زالت ساكتة ثم قالت صحيح سيد المحقق كنت في دار خالد ليلتها ما سيد المحقق هو استدعاني قال لي راني مخبي لك طرف فلوس يجهزهم الدار هو كفرد مرة عمل لي تنظيفة للدار قبل ما تروح وانا مشيت سيد المحقق باش نهز الفلوس وعملت تنظيفة كما تفهمنا وخرجت على روحي خليته لاباس عليه وبعد 3 أيام سمعت لي هو تلقاه مقتول ربي يرحمه باهي نجمش تقول لنا يا صفاء شكون اللي في الفيديو الحميمي هذا وفي الصور هذه وراها الفيديو وتصاور في التليفون وقتها صفاء ما عادش تنجم تنكر أكثر وبدأت تبكي اعترفت أنها كانت على علاقة بخالد منذ سنوات وأنه كان يصرف عليها ويساعدها بالفلوس لكن مع مرور الوقت العلاقة بيناتهم ولات كلها مشاكل وخلافات خالد كما قالت صفاء بدأ يطالب فيها بحاجات ما عادش تنجم تقبلها وكان ما توافقوش كان يهددها بأنه مش يفضحها حسب كلامها خالد كان عنده عليها فيديوهات وصور مخلة هددها أنه باش ينشرها ويشوه لها صورتها في المنطقة في الأثناء قالت صفاء أنها تعرفت على أحمد شكون أحمد هذا صديق آخر ما رجلها طلقت منه في الأثناء وتعرفت على أحمد وبينات رجلها وأحمد فما خالد حسيل خبيلة شوي وقالت أنها بدأت تعيش معاه في علاقة حب وخرجت معاه وقبلته بشكل مستمر قالت أنه الموضوع وصل لخالد اللي طلب منها تنهي علاقتها بيه ولا يفضحها ويخليها ما عادش تنجم تمشي في الحومة وقتها حكيت لي حبيبها الجديد أحمد حكيت له الموضوع كامل وطلبت منه يعاونها باش يتخلصوا من الصور والفيديوهات ما أحمد وافق وعملوا خطة شنو هي الخطة يا صفاء؟ الخطة كانت سيد المحقق أن يكلم أحمد أو خالد ونقولوا لي أنا نحب نقابله لإحياء شعلة الحب بيناتنا كلمته حكيت معاه هو فرح برشا على ما يبدو وقال هاي نتقابلوا الليلة في داري وفعلا ذاك اللي صار في الليل قال توجهت أنا ولدي لدار خالد مستانسة ديما نهزه معايا ولدي ما عندي وين نخليه قالت دخلت لقيته ديجا محضر العشاء تعشينا ومن بعد في وسط الكيس متاع خالد حطيت له منوم برشا منوم بالوقت بدأ يعطي في المفعول وقتها كلمت أحمد اللي ديجا كان يستنى فيا ألوطة قلت له يطلع حليت له الباب هزينا خالد حطيناه في البيت وغادي أحمد جبد من تحت مريوله والسكينة اللي كان جايبها معاه وبدأ يضرب في خالد في البلايس الكل خالد كان فاقد للوعي ما حس بشي يظهر لي سيد المحقق ولا يمكن حس ما نعرفش بعد ما اتأكدنا لي هو مات قبل ما نخرج من غادي حسيت روحي مغلغل عليه هزيت السكينة من يد أحمد وقصيت له العضو الذكري بتاعه مش ننتقم منه سيد المحقق. هذاك أنا عديت معاه سنين طويلة، وكل مرة كنت نجبد له على العرس كان يقول لي تو نحكيه في الموضوع. ضحكة ولعبة تعديه 7 سنين من حياتي هو يكذب علي وأنا نصدق فيه. يخو مني اللي حب باسم الحب، وأنا ما زلت مصدقته. انتقمت منه على خاطر اللي عمله فيا، اللي أنا عملته دفاع عن النفس سيد المحقق. به كمل يا صفاء. قبل ما نخرجوا من الدار سيد المحقق هزينا الفلوس اللي عنده الكل وكل حاجة غالية، وبعثرنا أثاث الصالة باش يبان اللي الدار تعرضت لسرقة، ثم خرجنا. بعد اعترافات صفاء الشرطة توجهت لمنزل أحمد وتم إلقاء القبض عليه وأحيل على التحقيق. أثناء التحقيق معاه تم واجهته بأقوال صفاء في الأول باش يحاول ينكر يلقى مبرر، لكن وأخيرا اعترف وكلامه سيكون متطابق مع الكلام اللي حكيته صفاء. بعد استكمال التحقيقات تمت إحالة كل من صفاء وأحمد على القضاء، وإن تم إدانتهم نهار 15 مارس 2023 بتهمة القتل العمد مع سابقية الإصرار، وحكم عليهم بالإعدام.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام،
2: جوهرة
3: اف ام. بوبليسيتي.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ل 50% في لي ماغازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. exist, you can't resist.
2: جوهرة
3: اف ام. بوبليسيتي.
5: محقق بلس مع حمزة البلومي.
6: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم إذن في المحقق بلوس إلى حدود ماضي ساعتين كما كل يوم. بعد قصتنا الأولى أنا اقترح عليكم نسافروا المرة هذه لإيران. إيران باش نحكي لكم على سيدة اسمها كلثوم أكبري. لماذا سميت بالأرملة السوداء؟ كلثوم أكبري الأرملة السوداء قصة تسمعوها حالا في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
5: محقق بلس مع حمزة البلومي.

0: حكيت اليوم تهزنا المدينة محمود أباد الإيرانية وترجع بينا للجمعة الأخرى من شهر سبتمبر من سنة 2023. محمد باباني أستاذ شاب عمره 32 سنة كان يكمل في آخر حصة ليه في المدرسة، وهو ليه قري على روحه لاحظ لي تليفونه ينوقز ويعاود ما حبش يسكت. وقف الدرس يجبد التليفون وشاف شكون هذا المتصل. هذه هاي كلثوم، كلثوم هذه تكون مرت بوه. إصرارها إلحاحها خلاه محمد يترعبك، يتفهم حاجة صارت خليتها تكلم وتعاود وما تبطلش. خرج من القسم هز عليها، أول حاجة باش يسمعها منها أخلت يا محمد بوك، بوك راهو مريض برشا، عنده نهارين وهو في حالة خطيرة، هزيت وراني يا وليدي مرتين للسبيطار والطب ما عرفوش اش بيه ولا من شنو يعاني. محمد علق التليفون ومن غير ما يضيع حتى دقيقة باش يشد طريقه لدار بوه. بوه غلام رضا باباني. أول ما وصل تصدم الحالة اللي لقاها فيه. بوه اللي من جمعتين خليه صحته باهية وعال العال يلقاه طريح الفراش وضعاف الحم على عظم وغايب عن الوعي. وقتاش صار له هذا الكل؟ وشنو المرض اللي اتمكن به في جمعتين؟ محمد على جناح السرعة باش يقوم بنقل بوه لمستشفى في منطقة أخرى في محاولة منه أنه يفهموا طبيعة المرض اللي أصاب بوه وعلى أمل أنهم ينقذوه. في المستشفى الطب باش يعملوا الفحوصات الكل اللازمة للغلام وباش يأكدوا بعدها أنه يعاني من ارتفاع كبير في السكري وضغط الدم وعنده مشكلة في القلب. عملوا له التدخلات اللازمة وخلاوه نهارين تحت المراقبة. وأول ما بدأت حالته تتحسن كلثوم أصرت أنها تروح به للدار وتواصل هي مراقبة وضعه الصحي. وفعلا أعطاها الطبيب الإذن وروح غلام لداره وكل شيء كان طبيعي. غلام صحته بركة الله تحسنت علي كان عليه. ومحمد بعد النهارين اللي عداهم في جري بين السبيطارات والدويات وكذا كان تعب برش، تخلى على أساس يرقد شوية ويرتاح باش في العشية يشد الطريق ويروح على روحه بعد ما اطمن على صحة بوه. وكلثوم دخلت للكوجينة الطيب في حاجة يأكلها رجلها باش تعطيه الدواء. ساعة من بعد صوت صياح يهز الدار الكل. محمد فاق مرعوب على صوت بكاء وعياط مرت بوه كلثوم، وخرج يجري ومشى البيت نوم بوه. دخل وغادي شاف بوه مسبول على الفرش، عينيه مغمضين ولا حركة ولا نفس. بجنبه كلثوم قاعدة تحاول تفيق فيه لكنه ما هوش قاعد يتفاعل معاه. من غير ما يخمم هز وطار بيه للمستشفى، لكن المرة هذه الوقت كان مخر ياسر، غلام مات. الصدمة كانت كبيرة على العائلة. قبل ساعات بسيطة كانوا في السبيطار أكدوا لهم اللي حالته استقرت وصحته بدأت تتحسن. شنو اللي صار باش تعكرت صحته من جديد ومات في ظرف لحظات؟ رغم غرابة وفاته لأنه الأطباء ما شكوا حتى لحظة في وجود شبهة جنائية. بالنسبة ليهم هذاك هو سبحان الله قضاء وقدر، شنو تحبوا يقورن الراجل عمره 82 سنة ويعاني من ارتفاع في الدم وعنده سكري وعنده مشاكل في القلب، إيه شنو تحب أكثر؟ هذاك علاش اعتبروا اللي صار وفاة طبيعية نتيجة وضعه الصحي. بعدها مباشرة انطلقت مراسم الجنازة، اجتمعوا أهالي القرية باش يودعوا غلام رضا باباني أو بابائي، الراجل اللي كان معروف بين الناس بأخلاقه الطيبة وسيرته الحسنة. حزن كان مخيم على المنطقة الكل، جيران الكل كانوا يفكروا في كلثوم بالأخص الأرملة متاعه المسكينة، رجلها مات وخليها وحدها وشكون بيها توا بعد رحيله. لكن في الحقيقة كلثوم ما كانتش تستحق حتى حد يخمم عليها. علاش؟ تبارك الله عليها مخممة في روحها مليح. مباشرة بعد ما انتهت مراسم العزاء قالت لأولاد رجلها أنا نحب فلوس المهر اللي المرحوم كان من المفروض يعطيهم لي في العرس، ماني ما خذيتهمش. أيوة ونحب زادة حقي من الميراث. حضروا لي يفضلكم الفليسات من هنا الغدوة. غدوة هاي قالت كلامها بكل برود ومن غير ما تزيد حتى كلمة، خرجت من البيت. محمد واخوته بقاوا يخزروا لبعضهم، ما همش مصدقين اللي سمعوه. بوها مازال كيف تدفن، وهي أول حاجة خطرت على بالها الفلوس والميراث وغدوة. فاللحظة ذيك بداوا يدوروا في الحكاية في مخهم ويفهموا في برشا حاجات كانوا مش واعين بها في السابق. يا أخي بوهم رغم أنه كان فعلا عنده أمراض مزمنة صحيح، إلا أنه عمره ما تعكرت صحته ولا وصل دخل سبيطار، لكن توا من 9 شهور راهو عروس جديد عنده 9 شهور. من بعد ما عرس بكلثوم مباشرة ولا كل جمعة جمعتين يمرض ويدخل السبيطار، وحد ما فهم علاش. أكثر من هكا بوهم عمره لا تشكى الساعة من قلبه قبل، أول مرة يمرض بقلبه. المريب أكثر أنه محمد خلى بوه لباس عليه كما قلنا، صحته بخير، رجع يتكلم يضحك واعي بالدنيا. بعد ساعة يلقاه مات. وشكون بجنبه وقت اللي مات؟ كلثوم. وشكون بجنبه وقت اللي تعكرت صحته وكلمة ولده؟ كلثوم. هذا الكل صدف ولا فما إنا في الموضوع؟ وقتها الشك اللي كان مجرد إحساس ولا سؤال منطقي طرحوه أولاد غلام، زعمة وفاة بونا كانت طبيعية ولا فما شيء مريب؟ في نفس تلك الليلة وبعد اللي سمعوه من كلثوم، أولاد غلام ما نجموش يرقدوا. كلامها خلاهم يعاودوا يراجعوا كل اللي صار في الأيام الأخيرة من حياة بوهم. وبعد نقاش طويل بيناتهم اتخذوا القرار، قرروا يقدموا شكاية ضد كلثوم يتهموها فيها بأنها وراء مقتل بوهم. مع طلوع النهار توجه محمد مباشرة لمركز الأمن وقدم بلاغ رسمي ضد مرت بوه كلثوم أكبري، واتهمها بأنها ربما وراء وفاة بوه، بل أيضا طالب باستخراج جثة غلام من قبره وإحالتها على الطب الشرعي باش يتأكدوا من السبب الحقيقي لوفاته. فعلا تم فتح قضية في الغرض بعد الشكاية، لكن التحقيق فيها باش يكون سطحي وبش يتم اعتبار الملف ما فيه حتى دليل مادي يثبت وجود جريمة بالنسبة للبحاثة. التقرير الطبي أكد أن الوفاة طبيعية وما كانش فما ما يبرر قانونا استخراج الجثة ولا فتح تحقيق في جريمة قتل. رو صعيب ياسر عملية استخراج الجثة، يزم فعلا تكون فما مؤشرات وأدلة قوية مش مجرد شك. ربما قالوا البحاثة محمد وبقية اخوته قرروا يتهموا مرت بوهم فقط على خاطرها طاربت بحقها في الميراث. رجل كبير في السن توفى بعد ما مرض، ومرته الثانية دخلت الطالب بحقوقها. سيناريو يتكرر في برشا قضايا ميراث، وعادة العائلة ما تحبش تعطي الميراث لمرت البو وتاكل بعضها قضايا وامور. القضية كادت تغلق لولا شهادة راجل قلبة التحقيق رأساً على عقب. سيد اسمه مسيح نعمتي. مسيح أول ما سمع باسم كلثوم أكبري تجمد في بلاست، والاسم هذا ما كانش غريب عليه أبداً، كان يعرفه مليح. كلثوم كانت في يوم من الأيام مرته، واللي صار مع غلام وطريقة موته تشبه الحد كبير اللي صار معاه قبل سنوات، لكن هو ربي يحبه وأنقذ روحه. مسيح من غير ما يضيع الوقت توجه للمحقين وكشف لهم سر كان سكت عليه لسنين. مسيح قال أنه عرس بكلثوم عام 2020 بعد ضغط كبير عاشوا من عند أولاده وأقاربه بعد ما توفيت مرته. قالوا له لازمك مرأة هكا تتلهى بيك وكذا كذا، ورشحوا له بنت الحلال اللي هي كلثوم. وصار الزواج. فلوشة الأولى كل شيء كان عادي كالثوم، كانت امرأة طيبة، لاهية بيه لاهية بصحته. لكن مع الوقت مسيح بدأ يلاحظ في حاجات غريبة، حتى أنه في مناسبات عديدة صارح أولاده أنه مش مرتاح معاها هالمرأة، وكان ديما يأكد لهم اللي قلبه مش مطمئن لها، فما أمور غير طبيعية قاعدة تصير. إلى أن جاء النهار وكشف الحقيقة. مسيح باش يقول المحقين أنه كلثوم كل يوم تحضر له كاس عصير وتجيبه له للفرش، وتقريبا تغصب عليه باش يشربه. أشرب العصير باهي للصحة، قال شربته مرة اثنين، في كل مرة لاحظ أنه مطعمه مر وغريب. مش هو مر يا ولدي، هذاك فمك أنت مر، أشرب برك. فوق هذا كانت فيه رغوة خفيفة من فوق، إيش بيه هذاك على خاطره جو فري. قال كل يوم بعد ما نشرب العصير نحس ببدني تخدر ولساني رزن وترافي نملت. كي نقولها قلوا ليه تي تستخايل يا راجل، تو فما عصير يعمل هذا كل. فهم انه المراه هذه قاعده تحط له في حاجه في العصير هذاك. علاش نهار من النهارات قال بعد ما شربت العصير عملت روحي دايخ وكاني فقدت الوعي، وبقيت نستنى باش نشوف رده فعلها شنيه. مسيح أكد أنه كلثوم بقات تحاول تفيق، يا مسيح يا مسيح، تتأكد أنه فاقد الوعي. من بعد امشيت جابت محرمة ودورتها على رقبته وحاولت تخنق، وقتها هو فاق ووقفها علي تعمل فيه وكشف لها الملعوب. اكشفتك يا كلثوم، أنت تحب تقتلني. من وقتها سيد المحقق قال طلقتها وطردتها من داري. اشكيتش بها؟ لا الحق ما شكيتش بها. اللي صار مع غلام قال صار معايا سيد المحقق، المرأة هذيك خطيرة وما نستغربش أنها فعلا تكون قتلت غلام. كما قلنا شهادة مسيح نعمتي كانت نقطة التحول في القضية هذيك. علاش وسعوا المحققين دائرة البحث وحلوا الكتاب على كلثوم أكبري، ومل كتاب موسوعة. أول معلومة اكتشفوها أنه كلثوم ما عرستش بغلام رضا ومسيح نعمتي فقط، بل كانت متزوجة بعدد كبير من رجال على امتداد سنوات. كل ما يتعمقوا في التحقيق يكتشفوا اسم رجل جديد، حتى ولا العدد يفوق كل التوقعات. شد عندك، التحقيقات كشفت أنها تزوجت رسمياً 19 مرة، وتزوجت بصفة مؤقتة، نوع من أنواع الزواج عرفتش شنو يقصدوا به عندهم في إيران، 18 مرة، وكلهم تقريباً كانوا رجال كبار في العمر لا بأس عليهم، وماذا بيك ماذا بيك يعيشوا وحدهم مقطوعين من شجرة. المريب أكثر في هذا أنه عدد كبير من هالرجال وفات حياتهم بنفس الطريقة اللي وفات بها حياة غلام تقريبا، وفات مفاجأة بعد أشهر قليلة من الزواج. نعطيك مثال، مير أحمد عمراني عمره 69 سنة، عرس بكلثوم عام 2013 وتوفى بعد حوالي شهر فقط من الزواج، الله يرحمه كان ناس طيبة. إسماعيل بخشي عمره 62 سنة، عرس بكلثوم عام 2016 وتوفى بعد حوالي شهرين من العرس. أثبتت التحقيقات أنه بعد وفاته تحصلت كلثوم على نصيبها من الميراث وبعد والعدد من أغراض، الله يرحمه. غنجعلي أحمدي عمره 83 سنة، فارق الحياة بعد 43 يوم بالضبط من زواجه بكلثوم. عائلته أكدت أنه كلثوم طالبتهم بعد وفاته بالذهب وفلوس الميراث وتحصلت عليهم على داير ملي، الله يرحمه كان ناس طيبة. وغيرها من الأسامي، كل اسم جديد كان يزيد يقنع المحقين أنهم ما همشي قدام جريمة واحدة، بل قدام قاتلة متسلسلة كررت نفس السيناريو مرة بعد مرة لسنوات. كلثوم كانت تتنقل بين مختلف مدن في محافظات متعددة، في محافظة مازندران تحديداً، مشيت المدن كما ساري، بابل، محمود أباد، قائم شهر، بش ما تثيرش الانتباه. وبش كي توفى زوجها الناس ما تربطش بين الوفاة والزيجات السابقة. بعد ما جمعت هذه الشهادات ولات الوفيات المتشابهة قدام المحقين، قررت النيابة أخيراً إصدار أمر بإيقاف كلثوم أكبري والتحقيق معها. في البداية كلثوم باش تنكر، قالت لي صار قضاء وقدر لغالب، الرجال الكل عرست بهم كبار في العمر، وفاتهم طبيعية جداً نتيجة عمرهم الكبير وتدهور حالتهم الصحية، اللي يعاني من السكري، اللي يعاني من الدم وغيره. وزيد أنا ما عنديش زهر سيد المحقق لغالب، وكل نعرس بيها ربي يتفكروا. لكن مع مرور الساعات وهي في الاستجواب ومواجهتها بشهادات العائلات متاع رجالها اللي ماتوا، وخاصة شهادة طليقها مسيح نعمتي، بدأت كلثوم تدريجيا تسرد الحقائق. قالت صحيح أنها وراء عدد كبير من الجرائم اللي صارت، وقالت قدام المحقين أنها بعد وفاة زوجها الأول بالكل ولات تختار ضحاياها بعناية، كانت تفركس على رجال كبار في العمر ميسوري الحال عندهم الملك والرزق، والأهم من هذا الكل كانت تفضل يكونوا بلاش مالي مقطوعين من شجرة، لا عندهم أولاد يراقبوهم يعسوا عليهم، ولا عائلة تسهل عليهم أو تشك في أي حاجة تصير لهم. بعد ما تكسب ثقتهم تخليهم يعتمدوا عليها اعتماد كامل، كانت تنفذ جريمتها ثم تستولي على أموالهم وممتلكاتهم ونصيبها من الميراث قبل ما تختفي وتفركس على ضحية جديدة. بعد ما كانت تكسب ثقة ضحيتها كانت تبدأ تدريجياً في التحكم في ماكلته وفي دواه. حسب اعترافاتها كانت تخلط دويات الدم مع دويات السكري مع منشطات جنسية وتحطهم في العصير اللي تقدمه رجلها. بعد وقت قصير الضحية يحس بتعب شديد، وقتها هي تهزه للسبيطار وبش تبعد أي شبهات على روحها. بطبيعة الحال في السبيطار الطب يعاينوا الحالة، وأول حاجة يلاحظوها هو ارتفاع عالي في الدم والسكري، وقتها يعتبروا أنه الارتفاع هذا ناتج على الأمراض المزمنة اللي عند الضحية واللي هو عمره متقدم، حد ما يجي لباله باش يعمل تحليل سموميات يعطيوه الدويات خليوه يروح. وقتها تبدأ هي المرحلة الثانية من الخطة، بما أنه كان في السبيطار وحالته تدهورت وخذ دواء ويروح، بعد ما يروح كانت تعطيه جرعة ثانية أكبر من الأولى مميتة، وفي أغلب الحالات الضحية يموت سريعا بعد عودته من السبيطار. وكي يسألوا الناس إيه ما هو فلان دخل السبيطار مسيك ما هو هاو كان نقزها ما يا لطيف، ما نقزهاش برشا، عاودت حالته تعكرت ومات. كان لازم تعاونوا زادة ساعات باش يموت، خاطر ما يموتش بالصفة اللي هي تحب عليها. وقتها تساعدوا بمخدة وإلا بمحرمة تخنقوا بها، وفي الحالتين حتى حد ما يفيق بها، لأن الضحية ببساطة نعاود نقول لك راجل كبير ومريض وكان تحت المراقبة الطبية من ساعات في السبيطار، بالتالي تعتبر الوفاة طبيعية. اعترافات كلثوم هزت الرأي العام الإيراني. بعد استكمال التحقيقات معاها أعلنت السلطات الإيرانية أن عدد الجرائم اللي اعترفت بهم كلثوم وصل ل 11 جريمة قتل، لكن هذا ماهوش العدد الحقيقي بالنسبة للمحقين، في اعتقادهم أنه العدد أكبر برشا. قضية حولت الوحدة من أشهر قضايا القتل المتسلسل في البلاد، وسائل الإعلام الإيرانية لقبت كلثوم أكبري بالأرملة السوداء. بعد شهر طويلة من التحقيقات بدأت الصورة تكتمل في هذا الموضوع. صحيح كلثوم أكبري اعترفت بارتكاب عدد من الجرائم، لكن هي بيدها كانت تعطي روايات مختلفة كل مرة، مرة تقول ما عادش تتذكر قديش من ضحية، ومرة أخرى تعترف بعدد أقل أو أكثر. أما المحقين فكانوا مقتنعين أن الحقيقة أكبر برشا من اعترافاتها. رجحوا المحقين أن عدد ضحايا الحقيقي تجاوز 20 راجل، رغم أن القضاء لم يتمكن إلا من إثبات 11 على الأقل، هذوما اللي جاوا في الاعترافات. في سبتمبر 2025 أصدرت المحكمة حكمها النهائي في كلثوم التي أدينت بارتكاب 11 جريمة قتل. حكم عليها ب10 عقوبات إعدام. علاش مش 11؟ خطر عائلة الضحية الأحداش تنازلت عن تنفيذ حكم الإعدام مقابل حصول عدية وفق ما يسمح به القانون الإيراني.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوات جوهرة FM. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم أنكم دائما وأبدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: بلس مع حمزة البلومي. تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيلايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم، ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه، مونوبري ديما معك.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
6: ماضي ساعتين على جوهر فيما. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور، البداية بتعينات الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تنطلق يومي 22 و 23 أوت الجاري. البداية يوم السبت كل المباريات تنطلق على الساعة 4:30، ملعب الهادي نايفر يستضيف مواجهة الملعب التونسي النادي الصفاقسي، درب الساحل الصغير بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد المونستيري في انتظار تعيين الملعب، إما ملعب بوعلي الأحوار أو ملعب سوسة الأولمبي. استاد الطيب المهيري يستضيف مواجهة التقدم الرياضي بسقية الدير ضد نادي حمام الأنف، وفي بنقردان الاصطناعي اتحاد بنقردان يلعب مع الترجي الجرجيسي. يوم الأحد 23 أوت الجاري، الترجي الرياضي التونسي في الكلاسيكو واجه النجم الرياضي الساحلي في 15 أكتوبر ببنزرت، النادي البنزرتي مستقبل المرسى في الملعب البلدي بالمتلوي، نجم المتلوي النادي الأفريقي، وفي المركب الرياضي بجرجيس الترجي الجرجيسي يواجه الأولمبي باجي. التقدم الرياضي بسقية الدير يلعب مع شبيبة العمران، واتحاد بنقردان يواجه نادي حمام الأنف. هذوما مواجهات السبت، هذه الجولة الأولى اللي تنطلق قلت يومي السبت 22 والأحد 23 أوت الجارية. النجم الرياضي الساحلي يرجع غدوة للتمارين بعد اختتام تربص حمام بورقيبة، غدوة لطوال تترينا 5:30 متاع العشية. من المنتظر أن يلعب الفريق يوم الأحد مواجهة ودية ضد التقدم الرياضي بسقية الدير، والساعات القليلة القادمة باش يعلن الفريق على انتداب المهاجم الجزائري سفيان شادر. الترجي الرياضي التونسي يستأنف التمارين اليوم في البارك بي التحاق المتوسط الميدان البيروفي كاستيو، ترجي تترين اليوم 5:30 في انتظار طبعا حسم زوز صفقات قادمة. أحمد التويهري يلتحق بفوزي البنزرتي بعد إصرار من هذا الأخير بالإطار الفني لفوز البنزرتي في فريق الاتحاد الليبي، إذن رسميا التويهري يغادر النادي الإفريقي. نحكيو باسكيت، عقدت الجامعة التونسية اليوم لكرة السلة ندوة صحفية للحديث على النافذة الرابعة اللي باش تحتضنها القاعة متعددة الاختصاصات برادس. رضا الخليفي كان في مواكبة واخذ تصريح مع السيد سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة.
7: صحيح التنظيمين المرة الثانية بعد يعني نافذة نوفمبر نعود ونرجع للرادس في تنظيم أكثر يعني أهمية من الدورة الأولانية، لأنه بالنسبة لنا على بضع أمتار من الترشح لكأس العالم، وهذا حدث يعني بالنسبة لنا الترشح تونس لكأس العالم بعد يعني فترة طويلة كنا غايبين على الحدث هذا المونديال. يعني مش صدفة كذلك يعني اختيار النافذة هذه نافذة بالنسبة لتونس باش ننظموا. كانت هناك يعني أهداف، والأهداف هو خاصة لكونه هذه تشكل أهمية قصوى. الفرق المشاركة فرق قوية، فرق يعني تنجم تتجاوزنا يعني في خصوص يعني بالنسبة للورق، يعني فرق جنوب السودان والكامرون، هذه فرق يعني ضم العديد من اللاعبين من طراز عالي وعالي جدا يلعبوا في البطولة المحترفة الأمريكية. احنا اخترنا يعني باش نكونوا متواجدين يعني في تونس، نعولوا على الحضور الجماهير، لأنه صحيح احنا التحضيرات والعامل يعني كل العوامل الفنية والرياضية، ولكن فما كذلك يعني العامل اللي يكون عنده دفع مهم، وهو دفع يعني ما يقلش أهمية على التحضيرات الفنية. حضور الجماهير من شأنه أن يدعم وحضور متاعنا للترشح لكأس العالم، نعرف لكونه نفس الفرق هذه اللي بنلعبولها يعني في آخر شهر أوت، يعني يوم 27 و28 ويوم الأحد 30، هي نفسها اللي بشاقة الإياب في شهر فيفري إن شاء الله في الكامرون.
6: مدرب المنتخب الوطني التونسي أيضا عادل التلتلي تحدث على التحضيرات.
2: يقول لي الراحة هذيك جابت بوكو دو بوان بوزيتيف بور او سورتو سور لو بلان مونتال، تعرف عندهم عائلاتهم عندهم الكل. اليوم رجعنا الفترة هذه للتحضيرات، هذا الأسبوع الثاني خدمنا خدمة معناها سور لو بلان فيزيك باهية، دخلنا سور لو بلان تكتيك، لأنه احنا إن شاء الله نهار 14 نسافروا لتركيا ومش نلعبوا أربع مباريات غديكة، يوم 16 و17 و19 و21 نرجعوا لتونس نهار 22 ونرجعوا يباتوا ليلة في ديارهم ونرجعوا التحضيرات يوم 24.
6: نذكر برنامج مقابلات المنتخب التونسي في النافذة الرابعة، كل الموجات باش تتلعب بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس، يوم 27 أوت ضد منتخب الكابو فيردي منتخب الرأس الأخضر، يوم 28 أوت ضد منتخب الكاميرون، ويوم 30 أوت ضد منتخب جنوب السودان. نحكيو كرة طائرة. خالد بن سليمان يغادر الترجي الرياضي التونسي بعد مسيرة مع فريق باب السويقة دامت أكثر من 10 سنوات، حصد فيها 25 لقب. الاتحاد الليبي اللي كان طالب بهذا اللاعب باش يسهل صفقة ريبيرو. نكملوا مع السوبر الأوروبي غدوة، نحكيوا على نهائي السوبر الأوروبي اللي باش يتلعب في النمسا في الريد بول أرينا في سالزبورغ بإدارة الحكم عمر أريان، الحكم هذا اللي تم استبعاده من المونديال. هذا كل معنا في ثاني نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport. Facebook, نهار 3 من 8 ل 9. Don't take my Walid Bisbas. بالدنيا وما فيها.
8: برعاية
9: تم أحسن تعدل مخير. استعمل الأبلي ماي أريدو. أقضي جيري وتمتع بأقوى الزوق.

0: جوهرة.
1: موج مع الموجة.
0: تسمعوا من الاثنين للاربعة في المكان
2: من ما بيستعطين للاربعة
0: باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة. موج مع الموجة.
3: ساعتين وتسعة دقائق في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا. موعد جديد من باراسول، موعدكم مع الموسيقى، مع الفقرات المتنوعه اللي حضرناها. كوكتيل صيفي سامر ستار بالنسبه لبرشا اغنيات حلوه نختاروها لكم ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهرة اف ام. فقرات متنوعه، البونيمور مع الدكتور رودي صغير اليوم، تيوا برتندر باش يكون معنا في الكوكتيل الصيفي. تحيات ليكيب الكل، غادي خليل في الاعداد والتقديم، سمية صغير في الاخراج، نرجو سنرفق قليلة في الديجيتال. نبدأ تو سويت مع وائل الكفوري، ما في غيره.

0: تحب روحك على الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
2: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاس، يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلط لحد، وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنقيزة لأقرب اجنس بيجو. لوفر تقعد لآخر اوت، دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
3: جوهر

0: météo des plages.
1: نرجع من جديد في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. جد لكم التحيه الناس الكل بعد ما سمعنا بيلي ايليش في دانس مانكي واحده من لي سوكسي بتاعها بيان سور. باش تكون غنيه الحظ احنا باش نمشيو للميتيو دي بلاج والتوقعات الجويه في الشواطئ التونسيه. اكيد درجه الحراره متفاوته لكن احنا نعطيكم الارقام الصحيحه على حسب اخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. باش نبدا بسواحل الوسط الشرقي، هرقلة شط مريم القنطاوي وبوجعفر 34 درجه، سخان سبيردة صح عليهم 29 درجة، المهدية الشابة ورجيش 34 درجة، سينو زادة سواحل الشمال الشرقي تبرقة 32 درجة، هي ورسنجلة وسيدي سالم، الرمال وسيدي علي المكي 34 درجة. بالنسبة لسواحل خليج تونس، رواد قمرة المرسى سيدي بوسعيد قرطاج وبرج السدرية 30 درجة، سليمان 34 درجة. وبالنسبة لخليج الحمامات، الهوارية حمام الغزاز 30 درجة، قليبية 31 درجة، قربة 34 درجة، سخونة في الحمامات 36 درجة. وبالنسبة لخليج جبس شفار 32 درجة، جبس 35 درجة، هي وجربة وجرجيس صح عليكم الكل. قلنا انت وين تحب تعوم، خلينا في كومنتير على بوبليكاسيون لايف على الباج اوفيسيال جوهر اف ام. سينو مع هيفا وهبي مع سان ليفان بحبك.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: اليوم كل شيء تبدل، لا تكنولوجي، لا ميتي، ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا ويقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877 ولا مرحبا بكم في الكامبوس GFI, القلعة الصغيرة سوسة. École Polytechnique de Sousse, le succès commence par un bon choix.
3: جوهرة FM. Publicité.
2: Cocktail Saïfi.
4: وقيدكم مع تفرشي كوتنا ويشا، نذكركم اللي انتم زادت نجموا عندكم موعد مع الربح اليوم، تبعثوا حرف M كما محفل على 85 990 باش تربحوا معنا تيكيات العرض المحفل غدوة في ملعب بولي الأحوار، هذا في إطار ليالي الهلال الموسيقي، عرض ينظمه الهلال الأحمر بحمام سوسة. أبعثوا M على 85 990، عنا زوز تيكيات للربح. أكيد بعد عملية القرعة في عام آخر البرنامج نعلنوا عزوز فايزين. أما قيدكم توا مع الكوكتيل الصيفي مع تيوا بارتندر. تيوا أهلا وسهلا ومرحبا معنا. تيوا ولا كنا نحكي وي باي يقص الخط مع تيوا. على كل مش نعود نكلمو تيوا مش يحكي لنا، قال على الكوزموبوليتان أكيد كوكتيل ولا موكتيل زادة باش يكون هكا بنين. خلينا نشوفوا كيفاش نحضروا الموكتيل هذا، كوكتيل كوزموبوليتان. أهلا وسهلا تيوا. تيوا موجود ولا مش موجود؟ باي مش موجود تيوا. تو نعود ونكلموه شوية أخرى ونرجعوله أكيد في براسول. نمشي مع

0: كوكتيل صيفي.
1: نرجع من جديد للكوكتيل الصيفي مع تيوا بارتاندر. تيوا أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي جو على فات.
1: شنو حوالك تيوا؟
2: والله الحمد لله في حالك.
1: الحمد لله في حالك. لاباس، رمي معك. يلا إن شاء الله
2: عايشك.
1: يلا الكوسموبوليتان بالي.
2: عندنا الكوسموبوليتان روز اليوم كرياسيون قديمة شوية، قديمة جديدة، توندونس نعملوها السنة. باش ناخذوا 20 سنتيليتر أناناس، جو أناناس باكويت تاعنا. وباش ناخذوا السيرو فرامبواز، باش ناخذوا 20 ml سيرو فرامبواز، وباش نحطوا معهم 5 سنتيليتر نتاع كريمة فويتي. نحطوهم مع بعضهم في، إذا كان فما الميكسور، سينو عندنا ركادة، نخدموا الركادة باش نطلعوا الكريمة فويتي، باش تعطينا التكستور نتاعنا تولي ليس وتولي خاطرة شوية. نخدموهم مع بعض، نحطوا معهم الجلاسون إذا كان بيلي ولا كعب في الشيكر، نضربوهم بالقدا وبعد نحطوهم في الكيس ونزينوا بفرامبواز ولا نزينوا بكعبة فريز ولا كل واحد شنو ينزل يزين.
1: باهي باهي،
2: ويشربوا صحة وبشفاء.
1: ويشربوا صحة وبشفاء، هذا هو. ميرسي بوكو تيوا، يعطيك
2: الصحة. مرحبا،
1: نتلقى معك غدوة. باي باي. نوال الزغبي كيوت توت سويت.

سيتي من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ

0: 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحبة. ملا ملتقانا في لي ماجازان HA ولا في السيت ha.com.tn. HA, tous pour la mode, la mode pour tous. جوهرة
1: publicité. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة صعيدية.
2: هذا اللو موجز الإخباري. أسندت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إسماعيل جبري اليوم جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 إلى الباحثة خولة الخميري المختصة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية والمائية عن بحثها بعنوان أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء، وذلك خلال موكب أقيم بمقر الوزارة. وقد اختارت اللجنة العلمية لتقييم البحوث المترشحة بحث الخميري من بين 14 ترشحا بعد المرور بمرحلتين من التقييم، انتهت أولاهما باختيار 5 بحوث اعتبرت الأفضل قبل دراسة كل بحث على حدة في المرحلة النهائية واختيار البحث المتوج وفق معايير علمية وموضوعية. خلال إشرافه اليوم بمقر ولاية سوسة على فعالية الدورة الرابعة من تظاهرة نجاحات بلادي، تحدث والي الجهة سفيان التنفوري في كلمته عن أبرز ما تحقق في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
3: ولا يفوت لي أن أذكر بما تم تحقيقه في مجال مقاومة العنف ضد المرأة بولاية سوسة، حيث تم إحداث على المستوى الجهوي 6 فرق مختصة بحث جراء العنف ضد المرأة والطفل، 3 فرق من الشرطة، 3 فرق من الحرس الوطني للتعهد بالنساء ضحايا العنف. إلى جانب إحداثين تنسيقية جهوية لمقاومة العنف ضد المرأة بولاية سوسة منذ 19 أكتوبر 2019، تضم ممثلين عن مختلف الهيئات العمومية وغير الحكومية ذات الصلة لتحقيق تعهد أفضل بالنساء المتعرضات للعنف. كما تم كذلك إحداث مركز إيواء على المستوى الجهوي اللي سميناه مركز أمان لفائدة النساء ضحايا العنف وأطفالهن، حيث تم استقبال أول امرأة بتاريخ 8 جانفي 2025، وتم إيواء حوالي 68 امرأة و53 طفل، وتم الاتصال إلى أكثر من 32 مرأة إلى موفرة شهر جمعة 2016. على الصعيد الاقتصادي والتكريس لخيارات الدولة وتوجهات سيادة رئيس الجمهورية على مستوى تكريس الدور الاجتماعي للدولة وخاصة لفائدة الفئات الهشة منها، أحدثت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عديد البرامج لدعم الأسر الضعيفة ومحدودة الدخل للحد من الفقر والبطالة وتعزيز الاستقرار الأسري والتماسك الاجتماعي وتمكين النساء والفتيات اقتصاديا.
2: دوليا، أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء قانون إلغاء عقوبة الإعدام بالأكثرية في سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وفي قرار وصفه وزير العدل اللبناني عادل نصار بأنه قرار تاريخي. يذكر أن لبنان يطبق تجميدا غير رسميا لعقوبة الإعدام التي نفذها للمرة الأخيرة عام 2004. قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف لوكالة بلومبرغ للأنباء في مقابلة نشرت اليوم إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات، مشيرا إلى أن الأمور تتجه مجددا نحو التوصل إلى تسوية سلام أو اتفاق بين الجانبين. أعلن خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان أن القوات قوات الاحتلال الصهيوني قتلت أكثر من 1200 فلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: تسمعوا من الاثنين للاربعة في المكان من ما بيستعطين للاربعة باراسوك مع غازي خليل على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: هذه شيرين تباعا فرحانين برشا الحقيقة بالعودة الفنية الناجحة لشيرين. احنا مازلنا معكم في باراسول على دنيا ما فيها جوهر اف ام. نمشي وتوت سويت نحكي شوية على الأنشطة الثقافية الصيفية.
1: اسمعوا باراسول مع غازي خليل.
0: نحكيو مطالعة, نحكيو مصيف الكتاب, المهرجان الوطني لمصيف الكتاب دورة 33 مش شوية كان انطلق في 15 جويلية يتواصل حتى 15 أوت في مجموعة من ولايات الجمهورية. أكيد في المناطق الكل نجم نقولوا مصيف الكتاب الحدث اللي يفرض روحه كل صيف يعني من 33 سنة تقريبا. سعداء جدا باستقبال السيدة فاتن بن عبدالله اللي هي مديرة المكتبة الجهوية سوسة. باش نحكيو زادة على عرض إسقاط ضوئي مابينج يكون نهار 15 أوت بمناسبة اختتام زادة مهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 في هرقلة. العرض هذا يجي زادة كل ولاية نجم نقولوا كل مدينة كيفاش تحتفي بمصيف الكتاب. مدام فاتن أهلا وسهلا الساعة, مرحبا.
2: شكرا على الدعوة. تحية طيبة, تحية ثقافية عطرة بمساء صيفية في القيلولة رغم حرارة الطقس. أكيد البرنامج متاعنا أكيد فيه نوع من
0: الانتعاش
2: الصيفية, خاصة برنامج باراسول
0: يعيشك ربي يخليك.
2: الحقيقة هي تنظمت المكتبة الجهوية كسائر المكتبات الجهوية في الولاية التونسية المهرجان الوطني في مصيف الكتاب في دورته 33 اللي تنبع تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. وانطلقت فعاليته يوم 15 جويلية بأغلب وكيف كل المكتبات العمومية بولاية سوسة. كانت العروض يعني عروض فرجوية أو ورشات وسماح. اخترنا ولاية سوسة كوننا نخدم على تثمين النفايات البلاستيكية. كانت الورشات أساسا في المكتبات وإلا في الفضاءات المفتوحة أساسا تتمثل في تثمين النفايات البلاستيكية وأهمية
0: اخترتوا موضوع بيئي.
2: حبينا معناها حبينا سنه كونا احنا نخدموا على البيئه, خاصه كونوا عندنا اربع محطات اللي خدمنا على الشاطئ. خدمه المكتبه العموميه للنفيذه بشاطئ نفيذه, المكتبه العموميه الاطفال خاطرك عندنا زوز مكتبات, المكتبه العموميه هرقله زاد كيف كيف خدمه على الشاطئ, والمكتبه العموميه سهلول بحمام سوسه بشاطئ المنشيه, والمكتبه الجهويه خدمه عملت ورشات بوجعفر.
0: كيفاش كانت الأجواء يعني شنو حضرتوا شنو عملتوا؟ عملتوا مثلا ديتانت مثلا نجم نقولوا هكا مخيم للمطالعة, ممكن ينجم يكون فما قافلة مثلا تعملت باش تشجع المصطفين أنهم يقبلوا على الكتاب وعلى المطالعة.
2: الخيام الحقيقة كانت فما في نفيذة وفي المنشية, لكن في هرقلة فما فضاء هو فضاء أثري الهشرية يخلينا نستغنيه على الليتونت كونه هو فضاء مهيئ, معناها فما قاعة على البحر على المطل على الشرف. اللي يعرفوا هرقلة, مدينة هرقلة قريبة للمسرح, قريبة
0: للبحر
2: المسرح, معناتها تخليك معناها يجيوا الأطفال ولا الرؤساء, سواء الأطفال سواء الشباب يتمتعوا بالبحر, وفي نفس الوقت حرارة الشمس والطقس ما تأثرش عليه, ما يحسوش بها خاطركش المنطقة
0: متعة المطالعة ومتعة الكتاب
2: بالطبيعة. هذا هو معناها. ولكن في عندنا في حمام سوسة في شاطئ المنشية وفي نفيذة زادة خدموا على البيئة, تخدموا على نظافة الشاطئ ورك أساسا عملوا ورشات كيف كيف زادة تكون عندها نواحي بيئية أو تعاملوا زادة. الحقيقة كل الشكر لزميلاتي كونهم تعاملوا مع الجمعيات. احنا في المكتبة الجهوية تعاملنا كل الشكر الحقيقة جمعية البحوث والدراسات حول مدينة سوسة, خاطرك شو معطونا الفضاء متاعهم مهيئ ونخدموا على نفس الهدف اللي هو البيئة. كان السباس مهيئ أكثر, السباس اللي بحث حديقة شارل نيكول أو حديقة الطيور.
0: القبيل كيفاش كان؟
2: متوسط نوعا ما الحقيقة, كان في العروض العروض كانت ديما العروض، ما تعرف العروض الفرجوية تستقطب أكثر عدد كبير الحقيقة، كما العرض اللي صار في المارينا في القنطاوي. عرض هو اللي نزار القمري موجه أساسا للأطفال. هي راهو الفلسفة متاع المهرجان الوطني لمصيف الكتاب، كونه فما الأطفال والشباب، فما نوع من العزوف، نوليو إحنا المكتبة هي تتنقل فين المصطفين، فين موجودين. لكن نظرا لحرارة الطقس ونظرا معتموش المعتمديات الكل على مفتوحة على الشاطئ، فما معتمديات خدمت في المكتبات وعملت نظمت ورشات وعروض في المكتبات نتاعها. عندنا زاد كيف الا المكتبه باستثناء المكتبه العموميه مساكن نظمت عروض في الساحات العامه.
0: باهي ممتاز. انت قلت اللي انت حكيت على يعني وطرقت هنا الموضوع بيئي بالنسبة للمكتبة الجهوية بسوس، نسقتوا مع مكتبات أخرى جهوية أخرى مثلا باش يكونوا المواضيع وإلا المحاور اللي تخدموا عليها فما تشابه، وإلا كل مكتبة جهوية مشيت بالخصوصية اللي عندها ومشيت بالمحور اللي هي حطته؟
2: هو في الغالب ديما معناها الإدارة المطالعة مشكورة ديما تأكد في المهرجان الوطني لمصيف الكتاب كونا نعملوا أنشطة بيئية، لكن تخلينا الحرية معناها لكن في معناها في المجمل هو هذيك معناها فما مكتبات خدمت على البيئة وفما مكتبات اختارت مواضيع أخرى، خاطركش كان الموضوع قبل 3 سنين ولا 4 سنين موضوع عام للمكتبات الكل. من الدورة 32 والدورة كان الموضوع حر، معناتها كل مكتبة جهوية هي تختار التيم اللي تخدم عليه. مثلا 2024 خدمنا على الكتاب والسينما، سنة حبينا نخدموا على البيئة والكتاب، معناها هو
0: ممتاز.
2: وإن شاء الله نكونوا نجحنا، خاطركش أني واحدة من الناس تمتعت بالورشات اللي تقدمت كيفاش من نفايات بلاستيكية تولي ديزارتيكل دي ديكو تولي حاجات مزيانة اللي نجموا إحنا متى نستعملوها حتى في ديارنا.
0: حاجة هايلة برشا فيها. باهي خلينا نحكيو شوية على الاختتام والمابينغ اللي باش يكون في هرقلة 15 أوت المواد 8 بتاع الليل هكا
2: 8 بتاع الليل، خاطركش مربوطين احنا بالضوء. اخترنا الحقيقة الفضاء هكايا الهشرية خاطركش بالتجربة نجحت العروض فيه. مش يكون فيه يوم 15 أوت مش يكون فيه زوز عروض، العرض الأول هو الحقيقة العمل هذايا عملوه زملائنا في المكتبة الجهوية، كل الشكر نوجه لهم كل الشكر. هو نوع من الإسقاط الضوئي اللي يتمثل في إعداد معناه محتوى على الموروث العالمي وعلى الحضارات كيف سواء على المستوى التونسي على تونس وإلا حتى على مستوى العالم. في نفس الوقت في إطار زاد تطوير آليات الترغيب في المطالعة واستعمال التقنيات الرقمية، زاد كيف إعداد نوع من هذا الفيديو مابينج هذوما القصص العالمية المشهورة.
0: الكتاب بوابة إلى عالم
2: الخيال هذا مش يكون العرض الأولاني ساعة، والعرض الثاني زاد كيف مش يكون عن عرض مع اسمه بعنوان أنيستي عزة تقديم كوثر بالحجم، معناها خاطركش احنا للرواد معناها سواء للرواد سواء للمصطفين اللي مش نلقاوهم يلزمنا فما فرجة وفما في نفس الوقت فما فرجة ومتعة وفما المعلومة معناها.
0: يعني نجم نقوله موعد دوبل مع المسرح مع نيستي عزة كوثر بالحاج والمابينج هذا.
2: المابينج هذا هو بالطبيعة هو عبارة على مشاهد معها مؤيدات ضوئية وصوتية معناها مش يكون عبارة كأنه نوع من ديسا أنيمية، ما هو مش ديسا أنيمية معناها.
0: ويكون الاختتام
2: بالنسبة للمهرجان بيكون الاختتام إن شاء الله في اليوم هكايا يوم 15 أوت على الساعة 8 بتكونوا نختتموا فعالية المهرجان الوطني مصيف الكتاب بسوسة.
0: وفي رأيك كيفاش تقويموا المهرجان الموسم بتاع السنة ولا الدورة بتاع السنة كيفاش شفتها؟
2: الحمد لله في المجمل الحقيقة الإشكالية قعدنا نخدمه كان بالرواد متاعنا، معناتها الرواد متاعنا هما حتى كيف احنا نعملوا نحاول نمشيوا للساحات وإلا نمشيوا للشطوط وإلا قعدوا هما روادنا اللي يتبعونا ويجيونا، وإحنا نحبوا نستقطبوا أكثر عدد ممكن. ماذا بينا احنا العرض هذايا ما نلقاش فيه رواد المكتبات أكاهو، ما نلقاش فيه رواد المكتبة العمومية هرقلة ولا رواد المكتبة الجهوية، ماذا بينا الناس المصطفين اللي جاوا لمدينة هرقلة وإلا حتى في شط مريم والا المهمش اللي في سوسه ينجم الناس تتنقل يكونوا موجودين.
0: فماش هيك خلينا نسالها على الطاير هذه بعد ما كملنا حكينا على المابينج وحكينا على مصيف الكتاب. الاشتراكات تتجدد مع العوده المدرسيه مع
2: هو الاشتراكات على طول العامره.
0: نجموا يعملوا اشتراكات مثلا معاكم فماش مثلا هكا قولوا احنا شكون اللي لاهي بالاشتراكات حتى في الصيف باش يرغبوا باش يجيونا في الشتاء.
2: الاشتراكات موجودة على طول العام خاصة توا السنة ولات المكتبات العمومية بكلها مجهزة بمكيفات. الحقيقة كان ولينا فما معناها ما عادش هكا يجي متقلق المطالع ولا اللي مش يحب يقرا ولا مش يراجع ولا مش يراجع دروس ما عادش تقلق سخانة. كون ولات المكتبات الكل بولاية سوسة مجهزة بالمكيفات. في نفس الوقت عندنا البطولة الوطنية المطالعة في دورتها. في البطولة الوطنية في المطالعة هي اللي خلت فما حركية في المكتبات في الصيف خاصة احنا توا التقييم يصير في خلال الأشهر هذو في الفترة هذه والتقييم الجهوي مش يكون إن شاء الله في سبتمبر. معناها احنا العطلة هذه بالنسبة للأولياء والعائلات كيف يحبوا يحسنوا استغلالها معناتها الصيف ظهر لي طويل وفرصة للعائلة الكل مش كان للعائلة الكل باش يشدوا كتاب ويقرأوه ويطلعوه.
0: الاختتام بالنسبة للبطولة الوطنية وقتاش؟
2: البطولة الوطنية في 25 ديسمبر. الحاجة الباهية كونه عامنا العام الدورة الفايتة كونها أحسن عائلة أكثر عائلة طالعت في تونس كاملة كانت من سوسة وسنة نأمل كذا كيف كيف إن شاء الله نكونوا إحنا كيف كيف ناخذوا الكاس متاع أحسن عائلة تكون طالعت في سوسة
0: إن شاء الله. إن شاء الله. فماش تظاهرات أخرى تستنى فيكم هكا؟
2: افتتاح الموسم الثقافي إن شاء الله
0: وقت إيش؟
2: بتبيع اخر سبتمبر بدايه شهر اكتوبر بقدره ربي
0: ان شاء الله. حاب نشكرك برشا مدام فاتن بن عبد الله مديره المكتبه الجهويه بسوسه. تحيه كبيره ليك ونثمن على المجهودات اللي قاعده تقوم بها مع الفريق اللي معاك الكل. نحب تحيه خاصه من هنا من استوديو جوهر اف ام اللي هم زد.
2: شكرا. نحب بربي نزيد نشكر زميلاتي الكل وزملائي اللي راهم تحملوا حراره الطقس والتنقل راهو مش سهل. انت تعرف معناتها نتصور تعرف صعوبه العمل خارج مقر العمل معناتها
0: خدمه صيف وشتاء راهو
2: اي وخاصه مع السخانه معناها ولا. الحقيقه نحب نشكرهم الكل اللي تحملوا المشقه هكية وكانوا معنا بالحق معناها وهي فرصه هي فرصه لهم باش يثمنوا مجهودهم يثمنوا العمل اللي قاعدين يقوموا به. راهو مصيف الكتاب هو في النهايه هو العمل اللي يقوموا به العام كامل في الموسم الثقافي كامل. يكون كل اختتام نتاع الموسم الثقافي هكا يكون هو في المهرجان الوطني المصيف الكتاب.
0: ان شاء الله ختام مسك
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله ختام في احسن الظروف وان شاء الله الجمهور يكون حاضر
2: ان شاء الله يكون حاضر.
0: بالنسبه للموعد 15 اوت كما قلنا 8 في هرقله مع المابينج ومع عرض انيستي عزل كوثر بالحاج. تحيه كبيره ليك مدام فاتن. شكرا ليك ونرجع للموسيقى.
1: اسمعوا باراسوت مع غازي خليل.

0: نرجو معكم من جديد ديما في باراسول على جوهر اف ام. نجدد لكم التحية ونمشي للنصائح الصيفية. الموضوع اليوم في بونيمور موضوع مهم، موضوع شيق نجم نقول عليه، فيه برشا ما يتقال وفيه برشا ما يتحكي، برشا حنين يروح التونسي لبلاده، وحتى مش كان تونسي، راه كل واحد مقيم خارج أرض الوطن وقت اللي يروح لموطنه الأصلي المسقط راسه بذكريات كبيرة. كل صيف هكا في الفاكونس في العطلة الصيفية يرجع ويتوحش البلاصة اللي تولد فيها، يرجع ويتوحش البحر اللي كان يعوم فيه، يرجع ويتوحش حومته، علاش لا نجم نقول يتوحش حتى الناس هكا في عائلته يحب يشوفهم. شنو التفسير هذا؟ شنو الحكاية؟ الحنين للماضي والعودة لمسقط الرأس والعودة لذكريات الطفولة، هذا الكل عنده تفسير أكيد. مع سبيسياليست نمبر 1 دكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، بسيكولوج بسيكوتيرابوت وبسيكاناليست، ماتر براتيسيان اون هيبنوثيرابي زادة. دكتورة أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهر اف ام الكل.
0: شحوالك لباس؟
1: صباح الحمد لله. وانت تحت الباراسول لباس؟
0: الحمد لله لباس.
1: الحمد لله.
0: لا هي تحت الباراسول.
1: هاي هاي. الو، كما قلت يا غازي، فما برشا عباد تحلم باش تمشي تسافر في اخر الدنيا، وعباد اللي هي تقول لك معناتها انا جيت نحب نروح في الحومة في البقعة اللي أنا كبرت فيها، ونشوفك الدار هذيك اللي عندي فيها ذكريات الطفولة، نشمك الريحة بتاع الشارع هذيك اللي هو موجود كان في البقعة هذيك. ونجم نسألوه وإحنا علاش ساعات معناتها نستحقوا للدرجة هذه نرجعوا فك البلاد فك الحومة فك الدار، على خاطر في بقعة اللي نعرفوها واللي هي تعني لنا برشا، وهذا معناتها في العلم النفس هو نستحقوا باش نرجعوا للبقعة بتاع لي غاسين بتاعنا، نسترجعوا قطعة منا، نستحقوا نحسوا اللي ما بين الشخص اللي هو نحن اليوم وما بين شنو كنا قبل، فما أكل خيط هذاك اللي ما تقطعش. خطر دار ما هيش جست حيود، في بقعة في الدار هذيك تنجم تسترجع الصغر بتاعك الكل، توت اون انفون. وكل مرة نرجعوا نقولوا ما البقعة هذه نعرفها، الريحة هذه نعرفها، وحتى كان حياتنا تبدلت وحتى كان كبرنا وبنينا حياة أخرى في بقعة أخرى، ديما يقعد معناتها بصمة منا في البقعة هذيك اللي نستحقوا نرجعوا لها. إذنك الدار بتاع الطفولة هي كل بوان دونكراج نفسيا. البقعة اللي نحنا تعلمنا شكون اللي ممبر بتاع العائلة بتاعنا اللي نحنا موجودين زيادة وقاعدين في التاريخ معناتها بتاع العائلة هذيك. إذنك كي ترجع الغادي نجم تحس بالأمان، نجم تحس بالبقعة اللي تعرفها بالرويح بالجيران، وهذا الكل يخلي مخنا يرتاح، على خاطر ان احنا عايشين في مجتمع اللي ديما يزم نجري وديما يزم نتأقلمو للانفيرونمون اللي نحنا فيه، لهنا هذه بقعة مخنا ينجم جست يرتاح، على خاطر نعرفوها نعرفوا ناسها ونعرفوا العباد اللي دايره بينا، وما نستحقوش باش نعملوا إفور باش نتقبلوا باش العباد تقبلنا، مقبولين كيما نحن. دونك العبد معناتها تنجم تكون ترجع في الوقت الحاضر وفي نفس وقت تسترجع مشاعر قدم ديزيموشن قدم، وهذه تتسمى ذكرى اوتوبيوغرافيك اللي هي تحكي على رواحنا نو سوفونير اللي هما ما همش مربوطين كان بمواقف ولا بتصاور، اللي هما مزيدا مربوطين بالاحساس بتاعنا بالمشاعر بتاعنا. إذنك وقت اللي تتعدى في شارع هكا نجم ترجعك لفيرسيون قديمة اللي أنت فيرسيون قديمة بتاع روحك اللي أنت نسيتها. إذنك ترجع لدارك هكا ماهيش ترجع لبلادك ترجع لحومتك، ماهوشو يعني اللي أنت تعيش في الماضي اللي هو معناتها حاجة مختلفة جدا. وقت اللي العبد يقول لك قبل كانت خير، ليه؟ سي بلوتو معناتها باللي عشته الكل في حياتي، باللي عشته الكل بعد ما خرجت من البقعة هذه وسافرت وعملت، إبا البقعة هذه في وقت من الأوقات هي كانت العالم تاعي وكانت الانفيرونمون تاعي. اي دونك وقت لي هذه جمله معروفه معناتها وقت لي تعرف منين جاي تعرف وين تمشي وسورتو تفيق بالثنيه اللي عملتها للحد الان في البقعه اللي انت فيها. دونك لي غاسين تاعنا ما يمنعوش اللي نكبروا جست نستحقوا في وقت العطله فوق وقت معين اللي نحن معناتها نربطوا ما بين الماضي المستقبل والوقت الحاضر مع العباد اللي ما نستحقوش نفسروا لهم نحن شكون. دونك هذيك علاش معناتها ساعات العبد يستحق باش يروح باش يحس بالسعاده على خاطر البون ميغ ما تجيش جوست بالتطور وبالحاجه اللي تتبدل. نجم زادة تجي من ريكونيكسيون مع لي سوفينير تاعك و لو فات اللي تتمتع بالعطلة الفلسفية بتاعك نجم تكون سهلة كيما جست نروح الباري.
0: فماش فترات معينة هي اللي نذكروها أكثر من غيرها؟ مثلا لانفونس أكثر، لادوليسونس أكثر، نقولوا احنا لي مومون دو بونور هما أكثر، ولا لي مومون اللي كلينا فيهم الترايح أكثر مثلا؟
1: جو بونس كو نتفكروها الكل ومخنا جوستومون يعرف بالضبط كيفاش يتصرف باش يخلي لنا الحاجة اللي مستنا الأكثر عاطفيا ديما باش نقعدوا نتفكروها. دونك تنجم تكون فيها في جملتها متريحه امي، لكن اكثريه الوقت نحكيوا على حاجات اللي حكايات صارت مع الكبارات بتاعنا، حاجات اللي هي تفسر وتعطي لمحه على شكون العائله هذيك. الحكايات هذيك اللي نحكيوها نحن من بعد جدي وجدتي في الوقت كي كنا صغار يعملوا هكا ويتصرفوا هكا، معناتها انا جاي من البقعه هذيك مع الجد هذيك ولا
0: جد هذيك. يعني قد ما يكون فما، احس ما فهمت من كلامك، دي زيموسيون دي سنتيمون قد ما تكون انت تتذكر اكثر وتتوحش اكثر باش تروح.
1: بطبيعه نتفكر كان الحاجات اللي هي تعملنا والحاجات اللي هي اثرت فينا سواء في الباهي سواء في الخايب، هي دو توت فاسون اني كانت تستحق ترجع اكثر الوقت على خاطر عشت حاجات مزيانين. وصحيت فما دو بارون يقول لك صغاري يكبروا باش يمشيوا، يعني كان انت تعمل اللي عليك باش في الطفوله تاعهم وفي الادوليسونس تاعهم تبني معاهم دي سوفونير اللي هما باش يخليهم يتذكروهم وديما يرجعوا للبقعه هذيك باش يتغذيوا منها عاطفيا ونفسيا.
0: هذا هو ذكرتني في طنطون دي بلاد هذيك
1: سونتر هذيك هي. لا لا لا
0: باك الجو هذاك باك الروح هذيك باك
1: بالضبط بالضبط بالضبط. ونحن نعرفوا اللي المواطنين بالخارج يخلصوا برشا فلوس باش يرجعوا يقعدوا على الميدة في المنشر وياكلوا صحفة ثلاثة مشوية ونحكي على تجربة
0: خبزة تبونة
1: فوالا.
0: ميرسي بوكو يعطيك الصحة، نتلاقاو معك غدوة دكتورة هدس
1: إن شاء الله
0: بالسلامة. طنطن دو بلاد 113 تو تسويت في باراسول. نذكر اللي زاد شوية أخرى ونعلنوا على الفايزة معنا في ولا الفايز بيان سور في برنامجنا اليوم بالتيكيات للمحفل. 504 بريك شارجي، allez, montez les neveux, juste un instant que je mette sur le toit la grosse

0: هكا نوصلوا معكم مع 53 دقيقة نكملوا رونديفو باراسول لليوم. ميرسي بوكو للناس الكل يعطيكم الصحة. غدوة نعاودوا نتلقاو كالعادة من الساعتين للأربعة. نقولوا مبروك أي علاش ليه مبروك اللي تربح معنا دو تيكي العرض عشاق المحفل غدوة في ملعب بوعلي الأحوار في حمام سوسة. هذا في إطار ليالي الهلال الموسيقية. عشاق المحفل غدوة باش يكونوا حاضرين وأنتم زادة عشاق المحفل تمشي وتبدوا الجو بالطبيعة من تنظيم الهلال الأحمر بحمام سوسة. طولناها الحكاية. مروة عباس مبروك يا مروة عباس من هرقلة. لي دو تيكي هادو منتوما زادا مازال عندكم موعد للربح بعد شوية في برنامج بايلا. سينو بعد شوية زادا موجز أخبار الأربعة مع بسمة سعيدية. تحية غازي خليل في الإعداد والتقديم, منير إسماعيل في الإخراج, ياسمين الجديدي في الديجيتال. ردوا بالكم على رواحكم وبقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا في دامين وباي باي.
1: على جوهرة اف ام تي في موجة مع موجة.

and you find out if you do.

0: حياتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: جوهرة publicité.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تسلمت اليوم 310 عائلات من مختلف معتمديات ولاية منوبة مفاتيح الدفعة الأولى من المساكن الفردية الجاهزة رياض 5 ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بالفجة من ولاية منوبة، والذي يشمل 1547 مسكنا فرديا وجماعيا. ما زالت الأشغال متواصلة به، وذلك بعد رصد اعتمادات للإنجاز بلغت 105 ملايين دينار بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والصندوق السعودي للتنمية. دولياً، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم قرار أن يقضي بتعديل قانون الانتخابات العامة يعيد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى مستوى 132 عضواً، بعد أن كان التعديل السابق قد رفع العدد إلى 200 عضو، وذلك قبل أيام من بدء التسجيل الميداني للناخبين وقبل نحو 3.5 أشهر من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في تاريخ 28 من نوفمبر القادم. أعلنت وزارة النقل اليمنية مقتل 4 باكستانيين وإندونيسي وإصابة 4 آخرين من طاقم سفينة تهام التي استهدفها الحوثيون اليوم في مضيق باب المندب. وقالت الوزارة في بيانها إن أحد أفراد فريق الإنقاذ أصيب أيضا، ولحقت أضرار مادية بالسفينة في الهجوم الذي وصفته بأنه اعتداء إجرامي جديد يضاف إلى سجل الانتهاكات الحوثية التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية. أحبطت القوات المسلحة اليمنية في محور تعز اليوم محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي في جبهة الكريفات شرق مدينة تعز. أكدت وزارة الصحة المصرية اليوم أن 15 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 32 آخرون عندما انقلبت شاحنة صغيرة كانت تقل عمالاً في محافظة الإسماعيلية بمصر. إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار،
5: www.jawharafm.net

0: TV. موجة.
1: جوهرة FM.
2: الدنيا مزيكا.
3: جوهرة FM.
1: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. بايلا
1: الثلاث 11 اود 2026 الموافق ل 27 صفر 1448 هجري. اهلا وسهلا ومرحبا، تحيه لكم مما كنتوا في الاستماع والمتابعه كالعاده. رونديفو معنا بكم من توا حتى للسبعه نتاع العشيه، الاربعه وخمسه دقائق. منير قاعد يغزل لي على الوقت. الاربعه وخمسه دقائق سي منير، شنو احوالك؟ باهية. الأربعة وستة دقائق تو ما شاء الله، كنت نشوف فيها الأربعة وأربعة دقائق تو الأربعة وستة دقائق. دونك تحية لكم وكنتوا في الاستماع والمتابعة. رونديفو كالعادة جدد معاكم من بايلا من توا حتى للسبعة على امتداد ثلاثة سوايع، نطبوا معاكم الأخبار الفنية، المهرجانات، السهرات، الريتم الصيفي ديما في بايلا مع ليكيب الكل. دونك سي منير إسماعيل الحاضر وكله موجات إيجابية. أهلا وسهلا مرحبا سي منير، شنو أحوالك؟ يا ربي ورضاك. نسلموا على ياسمين في الديجيتال وعلى جهرة في ام تي في، أهلا وسهلا مرحبا ياسمين جميلة. سلموا زادة على مروان سعد كيف كيف جميل بقديدة في التنسيق العام، ومن قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. نرافقكم إن شاء الله بأخبار واستضافات وكما قلنا متابعة للمهرجانات. هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين أهلا وسهلا.
2: مساء النور، أهلا وسهلا بك هبة، مرحبا بالكيب الكل ومرحبا بكل المستمعين في عشوية جديدة. إن شاء الله يكونوا بخير وإن شاء الله مع بعضنا نستمتع.
1: يلا خلينا نسلموا على مستمعاتنا. عندي مستمعة وفية نحب نقدم لها ديديكاس سبيسيال، جمولة الغالية، نقول لها ربي فضلك ربي خليك تبدأ مهكم قد قدها مبرمجة على بايلة. دونك الأربعة قتلي وأربعة دقائق أنا سي كملت الأخبار مع بسمة صعيدية ونستنى فيكم تدخلوا. دونك الأربعة وستة دقائق خويا أمور واضحة بالدقائق احنا بالحق. رد بالك راهو عندنا مستمعة وفية مش نورمال. سلموا عليها، سلموا على ولدتها ونسلموا عليكم أنتم اللي تكونوا شادين ثنية إن شاء الله، ثنية زينة للجميع. ريتم يبدأ معاكم توت سويت. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
0: بايلا
1: بايلا.

0: هذا الشيء بنوصل مع الخمسة وستة وعشرين دقيقة على موجاتنا. تحياتنا لكم وين ما كنتوا في الاستماع. ساعتنا الثانية من باي لايك العادة نحكيوا فيها سهرات مواعيد مهرجانات وعروض, وأكيد بعد شوية أقول لكم وين السهرية وين الغونديفو اليوم باش يكون في مختلف المهرجانات التونسية. ما خلينا نذكركم أنه اليوم زادة باش يكون جمهور جمنا من ولاية قبلي بالجنوب التونسي على موعد اليوم مع عرض عشاق المحفل في سهرة افتتاح الدورة 20 لمهرجان جمنا الثقافي نسمات الواحة. نحكيو على فعاليات مهرجان تتواصل إلى غاية 16 أوت, ويكون الاختتام عرض موسيقي فني بإمضاء الفنان الشعبي وليد الصالحي. تضمن الدورة 6 سهرات فيها مراوحة بين العروض المسرحية والموسيقية المتنوعة وفنون السيرك وغيرها من البرمجة اللي باش تستعرضوها توتسويت. دونك اليوم عشاق المحفل صارت الافتتاح, غدوة 12 أوت عرض مسرحية جعفر القاسمي بسي, نهار 13 أوت عرض الفرقة الوطنية للفنون الشعبية الليبية, نهار 14 أوت عرض السيرك, نهار 15 أوت عرض الفنانة أنس بن سعيد, ونهار 16 أوت الاختتام مع عرض للفنان وليد الصالحي. دونك برمجة ملمومة منظمة من 11 ل 16, كل يوم عرض, كل يوم هكا شريحة عمرية يمسها المهرجان كما قلنا اللي فعاليات الدورة 20 اليوم تنطلق إلى غاية 16 أوت. أما زادة 11 أوت عنا مجموعة من السهرات
1: عنا مجموعة من السهرات اللي باش تكون في المنستير مثلا الليلة إن شاء الله الموعد مع عرض الزيارة لسامي اللجمي. يظهر لي العرض اللي وين يكون حاضر إلا والنجاح الفني والجماهيري يكون في الموعد. سهرة استثنائية تحت عنوان دانس فولكلوريك دو موند, وين تجمع فرق فولكلورية واستعراضية من مختلف شعوب العالم على ركح المسرح الأثري بقرطاج في إطار مهرجان قرطاج الدولي في بنزرت اليوم. الموعد باش يكون مع أمينة فاخت كما قلنا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. حمامات سهرة غنائية باش يكون حاضر فيها الفنان اللبناني آدم. مهرجان الصيفي الدولي بسيدي بوزيد, حفل الاختتام باش يكون الليلة في سبيتلا, باش يكون الموعد مع الفنان المغربي لاتزارو دونك اللي نعرفو يذول لي مهبولنا وعديد الأغاني الناجحة. فوالا دونك هذم أبرز العروض اللي نستناوهم الليلة. في المقابل فما عديد المهرجانات وملي حكينا بكري باش تنطلق إن شاء الله في الأيامات الجايين, لعل منها الدورة 31 من مهرجان جرزونة, برمجة متنوعة, برمجة ثرية بين المسرح بين الموسيقى, باش تنطلق يوم 20 أوت حتى 26 أوت. نعطيكم البرنامج سهرة الافتتاح, عرض شعبي صوفي مالوف مسبوق بعرض الكرنفال. سهرة 21 أوت عرض اسطنبالي لبلحسن ميهوب, 22 أوت مسرحية بسي لجعفر القاسمي, عرض الصلاح لسامي بلحسن 23 أوت, 24 أوت عرض عرائسي بعنوان خيال الجميل, عرض للهيب هوب يوم 25 أوت, وسهرة اختتام 26 أوت عرض فني بإمضاء فهمي الرياحي. وهذه هذا برنامج دورة 31 مهرجان جرزونة.
0: احنا كالعادة نعطيكم ديما وين السهرية, وظهر لي احنا باش نعطيكم انا فونغول سهرية الحمامات. ادم باش يكون حاضر في سهرية الحمامات. نعرفوا ادم الفنان اللي يمكن حطم الارقام القياسية في سرعة اقتناء التذاكر, يكون حاضر في اكثر من موعد, فرحان برشا بلقاء الجمهور التونسي. الحمد لله ما تزمنش قدومه بك الصور والفيديوهات الهستيرية. يعني فنان خلينا نقوله باش يكون حاضر نهار 11 اوت اليوم دونك في اطار مهرجان الحمامات الدولي, يكون حاضر زادا في اطار مهرجان زادا نهار 12 اوت اوغا فيستيفال. نحكي زادا نهار 13 اوت باش يكون في اطار مهرجان بنزرت, وسهره خاصه باش تكون نهار 14 اوت دونك في قمرت تونس. هذوما سهرات اللي هو زادا سعيد وقاعد يبوستي في سهراته في تونس وتورني اللي باش يعملها في تونس. دونك اليوم الجمهور باش يكون مع اغاني ادم ويردد يمكن قلبي مرتاح. هذايا اللي باش نسمعو تو تسويت على موجاتنا. الغونديفو يتواصل معاكم حتى للسبعة.

0: هذه مايا دي بنسمع على 45 دقيقة زعما مايا كي تجي لتونس تعمل بوبليك هكا ويقص
1: بدون شك بدون شك كل الفنانين عندهم لي فان نتاعهم في تونس كل بأنواع وبأشكال دونك نتصور يعني القائمين على المهرجانات واعيين ويعرفوا انه ما فماش علاش يخافوا من اي عرض تبقى فما امور خارج على نطاقهم بدون شك يعني
0: وهنا يمكن امين يفتحوا قوس انت تقولي كل فنان عنده جمهور لكن اليوم كي نسمع بعض التصريحات لمدير المهرجانات او رؤساء الهيئات التسييريه لبعض المهرجانات فما اسماء كبيره اليوم بيتعلت انه ما فماش ببليك دونك يتم الغاء العروض نتاعها لعل اخرها يمكن عرض امينه فاخت في اطار مهرجان صفاقس الدولي الحفل اللي حكينا عليه اول الغونديفو يبدو انه مهرجان صفاقس الدولي يوضح من خلال البلاغ ويكمل زاد ياكد انه في تواصل مع اداره اعمال امينه فاخت وانه سبب اللي من خلاله اداره اعمال الفنانه طلب انه يتم الغاء العرض هو مساله البيوع دونك اليوم تدخل برشا حاجات الحقيقه على الخط هي الكوميونيكاسيون هي انه الجمهور ولا يقص لو جور مي معناه ما عادش يعمل لك البلانيفيكاسيون قبل 3 4 ايام اليوم فما برشا عروض يمكن كل عرض يفرض روحه يقول لك انا اليوم باش نمشي للفنان الفلاني اتا وغدوه نقص للفنان الاخر دونك اليوم يمكن تبدلت شويه استراتيجيه العمل وحتى التونسي في المونتاليتي نتاعو ولا يقول لك تو سي بون اخر وقت نمشي نشد صف نقص كيف كيف زاد اون ليني ولا توا لي تيكي دونك ينجموا يقصوا يقول لك من غير ما نقعد ناخذ مشقه ديبلاسمون قبل العرض بسويعه ولا سويعتين نقص على لي زابليكاسيون ونمشي للحفل نتاعي دونك يبدو انه اليوم المعادله علاش سالتك السؤال ما عادش مرتبطه باسكو الفنان عنده دي فان ولا دعايه تدخل لازم نقرا المونتاليتي نتاع التونسي كيفاش ولا يخمم دونك هذه كل داخل هكا في الحسابات لانه فما برشا زاده اسامي كبيره مش فقط في مهرجاناتنا التونسيه حتى زاده خارج تونس كان من المفروض يكون عندها مثلا جمهور والجمهور تغيب قبيله نحكيو حتى على مهرجان موازين النسخه الحاليه لبعض الاسماء الكبيره ما كانش الجمهور حاضر كما ينبغي دونك تقعد الامور نسبيه وتقعد اليوم العقليات هي اللي تغيرت وعصر السرعه واليوم اغريني باش نجم نجي للعرض حتى لو كان نحب الفنان يلا احنا باش نغريكم بالطقس لانه طقس جميل اليوم دونك نحكيوا على طقس بالنسبه لليل كيف باش يكون طقس صافي الى قليل السحب ريح من القطاع الشرقي قويه نسبيه من منطقه سيرات وبالجنوب وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق البحر في الليل بيكون هادئ الى قليل الاضطراب نحكيو على حرارة ليلا عامة بين 27 و 32 درجة وتوصل ل 35 درجة بأقصى الجنوب الغربي هذا فيما يخص طقس الليلة دونك 11 أوت بما أنه نحكيو على الوضع الجوي ونحكيو على الطقس ونحكيو على الأجواء اللي تهم هكا الظواهر الطبيعية اللي ولينا هكا نهتموا بها برشا خلينا نحكيو على ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس اللي باش تشهدوا بلادنا غدوة الأربعاء 12 أوت 2026 يعلم المعهد الوطني لرصد الجوي العموم بأنه باش ينتظم باش يتم تنظيم عملية رصد كسوف جزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد نحكيو على الإقليم الأول اللي يشمل ولاية الكيف بمحطة الرصد الجوي بالكيف الإقليم الثاني ولاية نابل بشاطئ سيدي الجهمي بمعتمدية سليمان باش يتم تنظيم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك الإقليم الثالث ولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان الإقليم الرابع ولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر الإقليم الخامس ولاية مدين بسيدي جمور بجزيرة جربة وباش تنطلق عملية الرصد أبارتير من 6:30 متاع العشية إلى غاية غروب الشمس دونك نجموا تدخلوا للصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي وتاخذوا أكثر معطيات واللوكاليزاسيون والأجواء هذه الكل لأنه حدث فلكي مهم ونذكر احنا قديش عنا ما حضرنا على الكسوف نذكر مرة بركة خذها اللي حضرت على الكسوف ربحت
1: لي هو وقتها الكسوف الكلي
0: كلي صحيح تذكر كليوناتات ولعبت خايفة
1: كليوناتات بالكرتون
0: ليه وكلي وربحت من راديو وقتها شاركت في راديو شقيق وانا صغير وربحت اللونات يعني اللوتون شو يجي فيه اللونات من الإذاعة نورمالمون اخو من أقرب نقطة بيع كان خير لي دونك خليوا صغاركم شو يكتشفوا كما قلنا ظواهر هذية ويتمتعوا بها دونك نحكيوا على ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس اللي بتشهدوا بلادنا غدوة 14 أوت وأكيد زادا في بي دون لو كنا حكينا بأكثر تفاصيل على الظاهرة هذية ومعطيات ترجو تلقاو على موقعنا جوهر FM.net سهريتنا نربحوا سهرية ولا
1: سهرية؟ طبعا المحفل الجربي ما ندرك من المحفل الجربي. تذاكر للربح تبع SMS في يوم جي على 85 990. إن شاء الله تكونوا من الفايزين.
2: بايلا
0: بايلا

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
5: ستة والتيق على جوهر فام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية مع موعد كلاسيكو البطولة، كلاسيكو الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم رسميا يوم الأحد 23 أوت أبارتير من 4:30 تاع العشية. كلاسيكو فريد من نوعه تقريبا لأول مرة في تاريخ الرابطة المحترفة الأولى، كلاسيكو الترجي والنجم باش يدور في الجولة الأولى. الجولة الافتتاحية طبعا اليوم الرابطة كانت أعلنت على الجولة الافتتاحية تتلعب على زوز دفعات يوم السبت 22 أوت. كل المباريات تنطلق على الساعة 4:30 في ملعب الهادي نايفر. الملعب التونسي يستضيف النادي الصفاقسي في كلاسيكو مصغر، ديربي مصغر أيضا بين أمل حمام سوسة والاتحاد المونستيري. في انتظار تعيين ملعب، إما ملعب بوعلي الحوار أو ملعب سوسة الأولمبي، اتحاد بنقردان يواجه نادي حمام الأنف في بنقردان الاصطناعي. وتقدم ساقية الدير يلعب مع شبيبة عمران في ملعب الطيب المهيري بصفاقس يوم الأحد 23 أوت. كما ذكرنا ترجي يواجه نجم ريدي الساحلي في حمد العقربي برادس. نجم المتلوي يواجه النادي الأفريقي. النادي البنزرتي في الكانز أكتوبر يستضيف مستقبل المرسى. ترجي جرجيس في مراكب جرجيس يلعب أمام الأولمبي الباجي. نجم رياضي الساحلي اللي كان اختتم البارح التربص التحضيري وين لعب 3 مباريات ودية يستأنف غدوة التدريبات انطلاقا من الساعة 5:30 مساء بمركب محمد معروف. ثم مهاجم جزائري باش يمضي للإطوال في الساعات القادمة. نادي رياضي الصفاقسي يتعاقد مع المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو 22 سنة، مهاجم كونغولي على سبيل الإعارة من نادي العين الإماراتي. سبق له أنه تقمص أزياء رديف نادي غرناطة الإسباني ونادي النجم الكونغولي. الاتحاد المونستيري من المنتظر انه باش يتعاقد مع الغيني بانغورو سيكو، يشغل خطة جناح وايضا متوسط ميدان هجومي. لعب الموسم الماضي مع مولدية واران الجزائري. نذكر بانتدابات الاتحاد اللي كان انتدب المدافع مالك الماري، المهاجم وهداف الوديات لحد الان احمد بوعسيدة، حارس المرمى إدريس العرفاوي، بشير يعقوب وأسامة بن حمودة. الاتحاد الرياضي ببنقردان جدد عقد المهاجم والجناح الأيسر إدريس المحيرسي لمدة موسم، كما جدد أيضا عقد الحارس قيس بن فضل لمدة 2 مواسم. موعد نهائي السوبر الأوروبي غدوة انطلاقا من الساعة 8:00 بملعب الريد بول أرينا بإدارة الحكم الصومالي عمر أريان. الحكم هذا اللي نتفكره كان استبعد من المونديال. عشاق ميسي، ليونيل ميسي يعلق تجميد النشاط، يعلق النشاط بعد وفاة والده. حداد متواصل من ليونيل ميسي في مدينة روزاريو، كان تغيب على المباراة الفارطة وباش يتغيب على المباراة القادمة لنادي انتر ميامي قدام ناشفيل يوم الأحد القادم. هذا كل ما عنا في 3 نشراتنا الرياضية. في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
0: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport. بايلا بايلا.

0: كان وجو هكا الموسيقى التركية. نرجعوا لجونا وموسيقتنا وعروضنا ومهرجاناتنا والمواعيد اللي تنجموا تسايفوها في الاجندة. 6:16 على موجاتنا باهرة، و 6:16 راهو ريت كي يقول لك الوقت هكا طاقي. انا هي امور طاقية، الامور تمشي معناها اتمنى وقدرة فمك يا اخي. يلا سيدي خلينا نمشيو لتفاصيل عرض فيح الزهر اللي باش يكون ان شاء الله نهار 14 اوت في اطار الدوره 53 لمهرجان المنستير الدولي. ضيوفي حاضرين بحذايا سيد فتحي بوسنينة رئيس جمعيه جوق مدينه سوسه للمالوف بسوسه والموسيقى المغربيه الاندلسيه، واحمد ناجي صالح عازف قانون في الفرقه. باش نحكيو على العرض، باش نحكيو على الجوله، باش نحكيو على الجمعيه. هذا الكل تلقاوه معنا في بايله ديما على جوهره فيم وجوهره فيم تي في.
1: بايلا
0: بايلا والله احمد يا اخي وراحت، واحمد يحكي وانا في الاوف يا اخي وراحت. اسمه شنو؟ بايلا اسمه شنو؟
2: كان في المستير سافر
0: سافر
2: اسمه بايلا.
0: اسمه بايلا سلموا عليه برشا باهي برشا والله جاي يعمل كيف. قدموا له تحية. يا سيدي قدموا تحية لسي فتحي بوسنينة اللي باش يعطينا تفاصيل على الجمعية وباش يحكينا على الجولة ويحكينا على الأجواء. كنا في الجزائر سي فتحي، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك.
0: شنو أحوالك؟
3: الحمد لله.
0: سي فتحي قربنا شوية الميكرو باش نجمو نسمعوك. عطينا أستاذ ما شاء الله وشكون ما يعرف سي فتحي بوسنينة. دونك جمعية جوق مدينة سوسة المالوف بسوسة والموسيقى المغربية الأندلسية. خلينا ناخذوا فكرة على الجمعية، تاريخ الصولات والجولات نتاعكم داخل وخارج تونس، خلينا ناخذوا فكرة.
3: هي في الحقيقة جمعية تعنى بالمالوف والتراث المغاربي الأندلسي. تكونت عام 2018. بدأت يعني في العروض نتاعها وبدأت تخدم. هي الحقيقة الجمعية هذه هي راهي جمعية كما المدرسة،

0: في الكونسرفاتوار مرة في الجمعة. وعنا المشكل هذا زاد مشكلة المقر وإلا الإقامة متاعنا اللي هي ماهيش معناتها قارة كل مرة بنمشيو للبلاصة هكا. دونك بالمجهودات اللي عندنا احنا الحمد لله مازالت الفرقة يعني قائمة على قائمة الذات إن شاء الله
1: الحمد لله. قداش تضم توا باش نحكيو على عرض إن شاء الله عرض فيه الزهر دونك نهار 14 أوت باش يضم خيرة العازفين هكا ولا
0: لا؟ ما عنديش خيرة العازفين عندي عازفين وفيهم خيرة العازفين وفيهم كلهم يعني كلهم تلامذة معناتها
1: احنا نقولوا هما من خيرة العازفين وماله خاوديهم خارجين من الجمعيه
0: هي كفرقه وكذا الحقيقه من خيرة الفرق الموجوده معناتها في البيع
1: تو يسمعوا فكره يقولوا يا هكا يا سي فتحي
0: لا لا لا لا مسلسل يعني جيم ديما نصرح مره
1: يعطيك الصحه
0: يعني شنو خيرة العازفين لا اني خيرة العازفين والكلهم كلهم مع بعضهم يعني تقريبا 40 ولا 43 عازف ماني ما نفرقش بين الباهي واللي معناتها مازال في الأوج نتاعو مازال الكلهم يمشيو نيفو واحد فهمتني دونك يتريناو معناتها يخدموا على برنامج واحد والناس الكل يخدموا نفس البرنامج فهمتني سواء اللي معناتها اللي بادي واللي الديبيوتون والا الواحد. الحقيقه احنا ما عندناش محترفين
1: بيان سور هم في الجمعيه
0: يعني في الجمعيه معناتها
1: معناتها ولكن حبهم كان وغرامهم وحبهم للي يقدموا فيه ما ينجم كان يوصلهم ان شاء الله لاعلى المراتب دونك خلينا نعطيوهم بوش احنا من موجات جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في صعيب سي فتحي استاذ صعيب ومعاهم
0: شوف هو الحقيقة مأطرين يعني تلامذة تبارك الله عليهم يخدموا في خدمة باهية وكما قلت لك يعني تحصلوا على الجواز الأولى في المهرجان تستور يعني هدايا على خاطر المجهودات نتاعهم اللي قاعدين يعملوا فيها كل يوم وقاعدين يخدموا وزيد أون بلوس معناتها محاطة بشيوخ أخرين اللي هو شيخ سي عماد القلعي وشيخ سي عمر الزرقاتي يعني الجمعيه فيها شيوخ وفيها يعني طلبه اللي هما يخدموا يعني يحبوا المالوف
1: تخيب يحبوا المالوف وان شاء الله يكون المستقبل واعد امامهم دونك خلينا نمشيو لاحمد ناجي صالح عازف قانون في الفرقه من خيره العازفين باش سي فتحي ما يتغشش يا سيد احمد يحكي لنا وقتاش انخرطت في الجمعيه
2: والله عندي توني في الجمعية 4 سنين ما حسبتش الحقيقة تعدوا في سعب أنا عسك قانون كما قلت لك والله ما كنتش كلي مغروم برشا معنا بجو الملوف كنت معنا قبل ناس برشا تركي ناس برشا
1: كنت ناس برشا تركي
2: برشا يقولوا عليا ديجا ديما الأساتذة غادي يعني عندي مستير معنا ديجا نجي من مستير معنا عندي كلاسي ديما يلاحظ علي تركي وتسكن تركي وشي معناها فهمت معناتها ما كنتش مطلع على الموسيقى المالوف كي دخلت في الفرقة ذي معناها فرقتنا فرقة جوق الحقيقة بالوقت معناها بالممارسة بالتعب بالصولات والجولات كما قلت انت معناها
1: تعطيكم ثقة تكتسبوا أكثر ثقة في النفس
2: حسينا بالمسؤولية تجاه كما نقول الفن هذا وقاعدين نحاول ونخدم ونعمل في مجهودات مزيانة معنا على رأسنا سي فتحي ديما معنا وقف معنا وديما تعب معنا وهذا هو معنا إن شاء الله ديما نكونوا في المستوى
1: إن شاء الله نحكي ولا عرض في حزهر دونك خلينا نفهموا أكيد أنت سي فتحي باش تعطينا أكثر رؤية الفنية وكلما اليوم أحمد نجي صالح حكينا على تحذيرات حكينا على عرض ذي شو مشراو فيه في حزهر ديجا من الاسم شنو باش يفوح الزهر في دونك المونستير نهار 14 اوت هكا ولا
2: والله التحذيرات ديجا لعبنا احنا العرض معناها في المسرح البلدي نتاع سوسه في الشتاء وقعدنا معناها في طول المده نحضروا ونحسنوا ونزيدوا هذه خاطر معناها ماك تعرف مش كيما عرض في معناتها هذا خذينا تسماه المهرجان خذينا مسؤوليه اخرى خذينا معناها عندك حاجات معناها طلبات جمهور وعندك حاجات تحس انه عندك معناها برشا معناتها حسيل
1: وزنتوا ما بين اللي باش يستمتع به الجمهور وبين الريبرتوار اللي انتم تخدموا عليه في اللي تورني
2: كيف الحكايه هذه معناها عملنا زدنا حاجات تتماشى مع ذوق معناها وفي الاخر باش تخلي الجمهور احنا معناها نعطيه الهويه نتاعنا ونعطيه الواحد نتاعنا الجمهور يكون معناها يتلائم مع الذوق
1: معناها اي سي فتحي العرض اي فيح الزهر اختيار الاسم
0: هو في قلب أزجال و

0: وأشغال. يعني خدينا اسم زجل هو فيح الزهر اللي باش نغنيه, معناتها هو يعني زجل مغنى. خديت منه العنوان وسميته فيح الزهر. زجل مزيان. خدمنا على بعض الحاجات اللي هي غير معروفة في المألوف التونسي, ما نخدموش يعني المعمول وإلا يعني اللي هو قاعد يتمشى توا. يعني المألوف احنا توا كجمعية رانا جمعية باحثة, نبحثوا نبحثوا في القديم, نبحثوا في الحاجات اللي ماهيش معروفة اللي ماهيش مسموعة, نعاودوهم ونخدموهم, فهمتني, أسجال وسواء زجل ولا شغل ولا موشح, ناخذوا القديم ونعاودوا ننوتوه ونخدموه, فهمتني. دونك العرض هذايا في شكل أسجال وموشحات بيان سور, فيها تطريز وإلا تطعيم ببعض الأغاني التراثية القديمة, مثل معناتها كما يعني مجموعة أغاني مألوف, أغاني صالحة في المزموم هذيك يعني للجمهور. ما احنا كان باش المنتوج نتاعنا باش نقدموه يعني كعملنا بحث وشنو اللي معناتها ها هو هذا وهو المألوف نتاعنا اللي هو معناتها ماهوش مسموع, فهمتني, حاجه ماهيش مسموعه باش يسمعوها جديده حاجه اخرى.
1: تري بيان. دونك العرض نهار 14 اوت, شو باش نشوفوا سور سين؟ العدد خلينا نشوفوا رؤيه فنيه اكيد
0: جوستمون باش نشوفوا شباب يعزف ويغني في نفس الوقت, يعني فهمتني ما عندوش مجموعه, معناتها باش نشوفوا الازياء التقليديه اللي هي معناتها اني ديما نشدد برشا على الزي التقليدي من معناتها سواء يعني النسائيه والا الرجاليه. باش نشوفوا بعض المقطوعات, بعض باش نشوفوا الاستخبارات للوليدات, فهمتني, ليجان استخبارات في عده طبوع, واحنا باش نخدموا زاد التونسي وباش نخدموا حاجات جزائريه وحاجات مغربيه اللي هي فيها ريتم وفيها حاجات يعني فيها ريتم للجمهور, فهمتني.
1: تري بيان. دونك الموعد يكون نهار 14 اوت ذكروهم في اطار الدوره 53 لمهرجان المنسير الدولي. دونك سهره المألوف مع جمعيه جوقصوصه بقياده فتحي بوسنينه اللي اعطانا فكره هكا مقتضبه عن عرض. ان شاء الله نتمنى انكم تمشيو وتحضروا له بكثافه بيان سور.
0: مرحبا بهم الناس الكل. جماعه سوسه نعرفهم راهو باش يجيو غديك, راهو على خاطر ديما يستناو فينا باش يقولوا وقتاش العرض وكذا, خلينا نجيو نحضروا في العروض نتاعكم, فهمتني. دونك احنا راهو كفرقه ما نخدموش برشا, راهو عندنا يعني نخدموا مره بركه تقريبا في العام, يعني مش نخدموا ديما.
1: وعلاش
0: ما نعرفش, هذه حاجه ما
1: مش انتم ما تلقاوش عروض معناها؟
0: لا ما نلقاوش ولا ما فماش يشكون, معناتها يعيطونا كان في رمضان وكهو يعني
1: عندهم هاي الاجواء المالوف تحسها مقتصره
0: رمضان ولا يقول لك يعيطوا لك كان في رمضان, دونك ما نخدموا كان من رمضان لرمضان. على كل حال احنا اذا كان فما مثلا ما تظاهره مثلا كما نقولوا تستور ولا حاجه كيما هكاك في سفاق سوق الوان يعيطونا, سينو نقعدوا نخدموا على في سوسه نخدموا فيها كان مره بركه في العام. على كل احنا ما احنا
1: هاو اليوم دعوه باش ينظمونا اكثر عروض اليوم, فما شباب فما ناس مغرومه بالمالوف
0: فما برشا هكا علاش قلت لك يعني فما الجمهور اللي في سوسه الكل يطالب والا قاعد يستنى في عروض اخرى من الجوق.
1: مشكوره دونك هيئه المهرجان, مشكور سي معز عباس,
0: بارك الله فيك سي معز عباس اللي هو
1: نظم
0: سهره مالوف خاصه مالوف, وباش يجيب زاده من الجمهور, معناتها يجيو باش يفرض عليهم هو يعني زي تقليدي زاده في الجمهور باش يجيو, فهمتني. وبارك الله فيه زاده سي محمود صالح اللي هو والد سي احمد اللي هو كان واسطه باش وصلني لسي معز اللي هو مدير المهرجان, وكان مقتنع, فهمتني, كان مقتنع شديد الاقتناع بالبرنامج اللي باش نقدموه احنا.
1: تري بيان. ان شاء الله موافقين. عرض 14 اوت, امشيو غوصوا لي تيكي نتاعكم, استمتعوا بالعروض, نظفوا وذنيكم وقولينا, وحتى بصريا مهم نشوفوا الهويه نتاعنا التونسيه من خلال لباس تقليدي. يا سيدي احمد, شنو نقولوا للناس اللي باش تجي ان شاء الله 14 اوت؟
2: والله يعني معناتها من جيت يعني كشاب معنا صغير في العمر, ندعو العباد الكل معنا اللي في عمري يكونوا تحضر العرض ذات, حتى اللي ما تعرفش معناها المالوف وتسمع بيه تقول مالوف وكذا وشنو هذا, معناها فما برش حاجات مزيانة للسماع, فما برش حاجات للاكتشاف، فما برشا ريشيرش كما قال سي فتحي، فما برشا حاجات لازم نعرفوها على رواحنا ولازم معناها نعتزوا بها ونسمعوها. وهذا هو معناتها ندعو كل العباد الصغيرات معناها اللي في عمري كون تجي تحضر.
1: صغيرات اللي في عمري سمعتها، صغيرات اللي في عمري، في صغيرات كبيرات راك عندك عرض نهار 14 اوت من صغيرات، امورنا واضحه كل زي فتحي، امورنا واضحه. يعطيك الصحه سيد احمد نجي صالح عازف قانون في الفرقه، وسي فتحي بوسنين رئيس جمعيه جوق مدينه سوسه المالوف بموسيقى بسوسه والموسيقى المغربيه الاندلسيه على مدنا بكلها تفاصيل. كما قلنا نهار 14 اوت في اطار الدوره 53 لمهرجان المنسير الدولي، عرض فاح الزهر. دونك هاكا امشيوا واستمتعوا بالعرض هذا. شكرا لكم نورتونا، يعطيكم الصحه. شكرا لكم، يلا تو تويت مع الموسيقى.
3: بايلا
1: بايلا.

0: حياتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
2: بايلا
0: بايلا
3: واصل معكم في بايلا 46 دقيقة. طبعا حالة الطقس كيفاش باش يكون السهرية وكيفاش باش يكونوا الأيامات الجايين توتسويت باش نتعرف عليهم بأكثر تفاصيل هيبة.
4: بيان سور الأستاذ عمرو بحبة هو اللي باش يعطينا التفاصيل وباش يقول لنا على الطقس الجميل والصيفي سيتواصل لفما تقلبات جوية منتظرة. أستاذ عمرو بحبة الخبير في طقس تونس يكون حاضر معنا توتسويت، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا.
5: السلامة، مرحبا هيبة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين، تحية من عرش كن معك في الاستوديو، تحية لك. مرحبا يا سي أمين، تحية لك من كل
4: عايشك. أزمك يبدأ ما مازال ما سي أمين ما دام يا سي عامر شنعوه لك.
5: مرحبا هيبة، مرحبا.
4: الحمد لله الأجواء طيبة دونك أينما كنت.
5: أجواء صيفية الحمد لله، ما عندناش موجات حر صحيح الطقس خلال ساعات ما بعد الظهر معناتها طقس سخون نسبيا ولكن خلال ساعات الصباح والمساء يعني أجواء عادية، طقس عادي صيفي عادي، طقس أوس عادي، ما عندناش موجات حر، حرارة حول المعادلات ساعات أكثر شوية والحمد لله الأجواء طيبة في انتظار إن شاء الله تقلبات قريبا إن شاء الله.
4: أيوة خلينا نحكي دونك على تقلبات اليوم 11 أو دونك نتذكر في مداخلة كنا حكينا على استقرار نسبي للوضع الجوي من هنا 15 أو دونك وكنت أشرت أنه بعض التقلبات بوتيتر تكون في النصف الثاني دونك خلينا نشوفوا النماذج والخرائط شنو أعطات من تحيينات.
5: بالضبط قلنا حتى ال 15 أو تقريب طقس مستقر وإن شاء الله حتى آخر تحديثات متاع اليوم متاع أمس حتى الأيام القليلة الماضية إن شاء الله تقلبات ستعود يوم 15 أو يعني نهار السبت الشيء نهار الأحد زاد كيف وحتى الأسبوع القادم يعني الفترة متاع النصف الثاني متاع شهر أوت إن شاء الله باش تكون فيها يعني أمطار في خلال عدة أيام مش كل يوم أما عدة أيام باش تكون فيها أمطار. البداية إن شاء الله باش تكون نهار السبت نهار الأحد حالات عدم استقرار اللي نسجلوها هي بتعرف حكينا فيها قبل في عدة مناسباتك الحالات اللي ديما نسجلوها خلال الفترات الحارة يما في شهر ماي وجوان وإلا بعد في جويلة بقى مش برشا وإلا بعد كما قلنا خاصة في أوت غسالة النوادر معروفة العبارة في الموروث التونسي الثقافي التونسي والمناخ التونسي الأمطار هي اللي تتكون من العشية العشية السحب رعدية تكون معها في بعض الأحيان أمطار يعني غزيرة في وقت وجيز تنجم تصاحبها تبروري إن شاء الله ما يكونش كبير زاد كيف كيف نسجلوا في الكثير من الأحيان جريان الأودية والمطر تكون في العشية ساعات تقعد حتى البداية ساعات الليل وديما تكون أكثر في المناطق الغربية. المناطق الغربية يعني ولايات أساسا القصرين سليانة سيدي بوزيد زادة القيروان الكاف وحتى شمال قفصة وطبعا وقت تكون التقلبات قوية تنجم تتنقل وتنجم توصل جهة الساقس جهة الساحل توصل المنستير المهدية جهة نابل لهنا نحكي بصفة عامة مش على نهار سبت ولا لحد الجاي نحكي بصفة عامة على النوعية متاع الأمطار هذه وفي بعض الأحيان حتى في شمال تونس دونك هذه النوعية متاع الأمطار إن شاء الله باش ترجع بداية من يوم السبت وإن شاء الله باش نسجلوا أمطار في الكثير من الولايات التونسية وعلى رأسها كما قلنا هيبة وأمين على رأسها المناطق الغربية التونسية وإن شاء الله تشمل حتى مناطق أخرى مش بالضرورة باش الأمطار تكون موجودة خلال التقلبات الأولى نهار السبت في كل المناطق ولكن يعني عموما نهار السبت والأحد وحتى الأسبوع الموالي الأمطار باش تكون موجودة في العديد من الولايات التونسية وتكون كما قلنا أهم خاصة على الولايات الغربية بحكم النوعية هذه متاع التقلبات أمطار الحمل الحراري والتضاريس تضاريس يعني المناطق الجبلية المناطق المرتفعة يعني غرب تونس إن شاء الله.
4: هذه دونك التوقعات الجويه دونك نقولوا انه نعرفوها راني نقول لك اشتاء اوس وخذ ما نحس واعطينا مندس والذريه موجوده هكا ولا مش كان غطيت النوادر
5: هيبه خليني في الامطار والسحب الرعديه
4: نعرف نحكي لك تو اللي يسمعوا فينا يقول لك يا خويا
3: انا مربحبه مش اختصاص يعني
4: امثال شعبيه لا عنده على الامثال الشعبيه
5: كان فما كان شرقت غرقت هيبه حكينا فيها قبل برشا مرات اي ما كان شرقت فما اي فما صحيح فما بعض فما بعض الأمثلة الشعبية يعني واقعية صحيح معناتها حتى علميا راهو معروفة معناتها احنا نسميوها الرجوعات الشرقية معناتها ريتورديست معروفة كان شرقت غرقت ولكن فما بعض العبارات الأخرى في الحقيقة ما مش اختصاصي برشا
4: أما خلينا نقولوا للي بوتيتر باش ياخذوا كونجيات معناها في النصف الثاني من شهر أوت راهو الطقس متقلب دونك وهذه آخر تحديثات
5: وأنا واحد منهم هيبة
4: وأنا سبتمبر ما عارفش كان تحديثات عطاتك على سبتمبر ولا
3: أستاذ عمر بحب أنت حكيت حتى على شهر سبتمبر
5: اي صحيح وهو كذلك باهي خلينا ساعة نعلقوا هيبة أمين على النصف الثاني من أوت باش نطمنوا الناس هو راهو الأمطار كما قلنا بكري هذه النوعية هذه نتاع الأمطار الحاجة الباهية معناتها في مستوى يعني البحر والاصطياف إلى آخره اللي هي تجي ديما في آخر العشية وزاد حاجة أخرى معناتها ديما تبدأ في المناطق الغربية يعني ما توصل للمناطق الساعة المناطق الشرقية مش بالضرورة توصل لها وإذا كان وصلت باش تكون في آخر العشية أو الليل يعني عموما توصل ديما بعد الستة وساعات حتى السبعة وساعات حتى الثمانية يكون وقتها يعني المواطن عمل الغطسة متاعه وكمل التبحيرة متاعه دونك مش مشكل بالنسبة للبحر يعني مع حالات عدم الاستقرار هذه مش مشكل كبير خاطر الحالات هذه تكون موجودة أكثر في الغرب مش في شرق تونس مش على السواحل وحتى لكن توصل للسواحل توصل في آخر العشية نورمالمون بعد الإنسان يكمل التبحيرة متاعه بالنسبة لفي أمين الأمطار متاع اللي هي متوقعة صحيح في شهر سبتمبر كنت قدمت حتى توقعات يعني من المتوقع لسبتمبر وذا حسب النموذج الأوروبي متوسط المدى وبعيد المدى اللي هو يعتبر يعني النموذج الأوروبي هو أهم نموذج في العالم خاصة في المنطقة متاعنا المنطقة الأوروبية والمتوسطية والشمال أفريقية يعني وضع شهر سبتمبر ممطر ونفس التوقعات هذه مش من توا تقريب من شهر مارس وأفريل وضع نفس التوقعات وما زال مصر عليها يعني إن شاء الله توقعات إن شاء الله الاحتمال متاعها كبير باش يكون صحيحة
4: يعني تبقى المطر
5: اي المطر فما زوز انواع نتاع تقلبات في سبتمبر فما الحالات نتاع عدم الاستقرار كيما اللي باش نسجلوها ان شاء الله اخر جمعه هذه والجمعه الجايه وكما قلنا بصفه عامه من النصف الثاني من شهر اوت اللي ديما تتكون من العشيه العشيه ولكن شهر سبتمبر راهو نظريا تبدا تنزل فيه المنخفضات الجويه يعني مش حالات عدم استقرار نتاع اللي نتاع سويعه ولا زوز في العشيه لا نجم نسجلوا منخفضات جويه في شهر سبتمبر وتنجم المنخفض الجوي يدوم يومين او ثلاث وتنجم تكون فما امطار بكميه يعني مهمه الى اخره دونك هذوما زوز انواع نتاع تقلبات متوقعه خلال شهر سبتمبر على الاقل حسب النموذج الاوروبي كما قلنا متوسط المدى وفي الحقيقه راهو مش فقط النموذج هذا تقريبا اغلب النماذج فما نماذج اخرى امريكيه وفما النموذج الكندي الى اخره يتوقعوا امطار بكميات يعني طيبه وحتى ربما حتى مهمه خلال شهر سبتمبر اللي ان شاء الله باش يكون باذن الله باش يكون ممطر مش فقط في تونس في مناطق دول في دول منطقه الحوض المتوسط الكرل وخاصه الاوسط والغربي يعني فرنسا اسبانيا تونس الجزائر المغرب ممكن حتى ليبيا مالطا ايطاليا الكل المناطق هذه كل ان شاء الله باش تكون ممطره ونذكروا هيبه وامين اللي معناتها عموما خلال شهر سبتمبر كل سنه وحتى حتى في شهر اكتوبر يعني بدايه الخريف عاده نسجلوا حالات عدم استقرار وتقلبات قويه في المنطقه المتوسطيه نحكي على المنطقه الكل مش كان تونس وحتى تونس راهو سجلنا خلال السنوات الماضيه تذكروا مثلا السنه الماضيه واللي قبلها سجلنا تقلبات كبيره في صياده سجلنا في جهه الساحل في سوسه في اكتوبر مثلا في جهه نابل سجلنا في صقليه في جنوب فرنسا في فالنسيا، في برشلونة، في الجزائر، في المغرب، سجلنا برشا مرات شيول وحتى فيضانات. الشهر سبتمبر وشهر أكتوبر يعني بداية الخريف عادة نسجلوا فيها تقلبات قوية، وحتى في تونس راهو سجلنا، وذي الكل راه متوقع. نحكي على المنطقة الكل مش كان تونس، وربما حتى في تونس النجم وانا نسجلوا تقلبات قوية خلال شهر سبتمبر وشهر أكتوبر.
4: إن شاء الله تكون فما تدابير من توا البلديات تقوم بها، وإجراءات تكون حاضرة، وخطط عمل تكون واضحة. شكرا لك أستاذ عمرو بحبة الخبير في طقس تونس اللي يعطينا آخر التحيينات والنماذج، دونك يلخصها هكا ديما في مداخلة جميلة وقيمة معك أستاذنا. شكرا لك، يعطيك ألف صحة. معك دالي نوصل لآخر الغونديفو بالنسبة البايلة، باش نعطيو جوست أسامي لي غانيون معنا. دونك ياسمين بورقيبة تربح معنا دو تيكي لعرض عشاق المحفل اللي باش يكون إن شاء الله غدوة 12 أوت بالملعب البلدي بوعلي الحوار، وكيف كيف أماني بن عبد الله مبروك عليكم الزوز دونك من حمام سوسة، إن شاء الله ديما فايزين معنا كل واحدة دو تيكي. يلا أمين،
3: شكرا لك هبه، شكرا منير، شكرا ياسمين، وشكرا كل اللي اختاروا دنيا وفيها. جمال بقديده زاده في الستاندار، غدوه موعدنا ايات جدد في عشويه جديده، ان شاء الله تكون طقس فيها، احنا ما دام ختمنا بالطقس يكون طقس فيها مروح وجميل ومناسب للناس كل التوانسه الكل تكمل خدمه مخر، الناس اللي زاده جات تتفرهد، ان شاء الله تعدي عطله امنه وجميله.
4: باي باي.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تفعل نظام إنذار مبكر لمجابهة موجات الحر، وغدا تنظيم عمليات لرصد الكسوف الجزئي للشمس في 5 جهات من البلاد. في تفاصيل أخبارنا، أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء يوم غد الأربعاء 12 من أوت الحالي. وأفاد المعهد أن عمليات الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، وهي محطة الرصد الجوي بالكاف في الإقليم الأول، وشاطئ سيد الجهم بمعتمدية سليمان من ولاية نابل في الإقليم الثاني، حيث ستنظم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك. كما ستشمل عمليات الرصد محطة الرصد الجوي بالقيروان في الإقليم الثالث، ومحطة الرصد الجوي بتوزر في الإقليم الرابع، إلى جانب موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدين في الإقليم الخامس. وستنطلق عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء، وتتواصل إلى غاية غروب شمس يوم الغد. تم اليوم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. جاء ذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجاني لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة بمشاركة الوزارات والهياكل المعنية. أيضا تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وضمان التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين، فضلا عن تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس. وتشمل الإجراءات أيضا تحيين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة المواطنين، مع إيلاء عناية خاصة بكبار السن والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. تلقى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم اتصالا هاتفيا جمعه بنظيره الأوكراني أندري سيبيها، تم خلاله تناول مختلف أوجه علاقات التعاون القائمة بين تونس وأوكرانيا، والتي تمتد على مدى 35 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلى جانب استعراض السبل الكفيلة بمزيد تطويرها والارتقاء بها. أيضا تم التطرق خلال هذه المكالمة الهاتفية إلى أهمية مواصلة دعم التعاون في المجال الجامعي، لا سيما الحرص على تمكين الطلبة التونسيين من مواصلة دراستهم بالجامعات الأوكرانية في أفضل الظروف الممكنة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، بما من شأنه أن يوفر إطارا ملائما لدفع التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته. وعلى صعيد آخر، جدد وزير شؤون الخارجية التأكيد على دعم تونس لكافة الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للحرب التي تدور رحاها في المنطقة، من خلال تفعيل مبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة واعتماد الحوار السياسي سبيلا للوصول إلى تحقيق هذه المبادئ. دوليا وفي الشأن الليبي، أكدت مؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها قد تعلن حالة القوة القاهرة إذا استمرت الهجمات بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة في المدينة جراء تجدد أعمال العنف في مدينة الزاوية الليبية، والذي أدى مؤخرا إلى تعطيل قطاع النفط مرة أخرى. هذا وتشهد مدينة الزاوية الواقعة غرب طرابلس والتي تضم أكبر مصفات عاملة في ليبيا تشهد اشتباكات متكررة بين الجماعات المسلحة، كما استهدفت هجمات بطائرات مسيرة مجمعها النفطي خلال نهاية الأسبوع المنقضي وحتى يوم أمس الاثنين، مما تسبب في انهيار خزان يحتوي على نحو 4.5 مليون لتر من البنزين إثر اندلاع حريق هائل. أعلنت قطر الوسيط بين واشنطن وطهران أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بلغت نقطة مفصلية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. رفعت منظمات حقوقية أمريكية دعوى قضائية ضد رئيس ترامب بسبب العقوبات التي فرضها على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمنع ضحايا جرائم الحرب من السعي لتحقيق العدالة. وكانت إدارة ترامب في هذا الصدد والتي ترفض سلطة المحكمة الجنائية الدولية كانت فرضت حظر سفر وتجميد أصول على عدد من القضاة والمدعين العامين بسبب تحقيقاتهم المتعلقة بكيان الاحتلال الصهيوني. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت.
2: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 11 أوت مع عرض الفنان لطفي بوشناق.
3: يا لله وينك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعب.
2: معدكم في سهرية 12 أوت مع أوبرا بكين من الصين. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 11 أوت مسرحية تونسي ونص لنبيل بن مسمية. يتواصل الموعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. معدكم في سهرية 12 أوت مع الأوركستر سيمفونيك دو كارتاج.
0: جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.

0: C'est le sport avec Planet Sport.
1: 7:10 مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. متى حتى للثمانية سويعة أقل 50 دقيقة، لكن بهين معبين بالمتابعات والأخبار والاستضافات، خاصة نحاول في كل نهار يكون بحضنا ضيف من نوع خاص أو ضيف يختلف على الضيف اللي يتعدى قبله أو اللي يتعدى في النهار اللي قبله، حتى نستفيد ونفيد السادة المستمعين والمشاهدين. تحية طبعا لكل السادة المستمعين والمشاهدين، خاصة في كل أنحاء العالم يتابعوا فينا عبر جوهرة تي في. خلينا نرحب بستوفيق زعبوب. مساء الخير.
2: أهلا وسهلا.
1: وسهلا بك ستوفيق.
2: مساء الخير جمال، مساء الخير كل حضور السدو، مساء الخير ضيفك الكريم، مساء الخير زادة كيف للناس اللي تشاهد فينا في تونس وخارج أرض الوطن.
1: وبرشا تفاعلوا معك البارح لكلام التحكيم، دولارك طالع بالكديس توفيق في الكلام اللي قلته البارح حول السيد ناجي جويني ومحمد بن حسانة وغيره.
2: إن شاء الله ديما كلمة الحق وكلمة اللي راوها مش تصلح الكورة أخوي نقولها.
1: تحسبش توفيق ديما قول كلمتك، ما تحسبش.
2: لا لا بدون
1: ساعات خاطر جماعة الأخوة التقنية قالوا لي ساعات يحسب، ما تحسبش.
2: لا نجامل ولا نعادي.
1: أيوة هذا كو
2: شعارنا. هذا شعارنا.
1: هذا
2: ومانيش ناطق رسمي نتاع حتى جمعية. وحتى شخص. شكرا سي منير بارك الله فيك.
1: واصل واصل سعيد برشا باش يكون بحذانا أستاذ حوكمة واستدامة، هو الدكتور سمير الترابلسي. طبعا أستاذ حوكمة واستدامة في جامعة كبيرة بروك يونيفرسيتي في كندا، وديما في كل مرة نستغل وجوده إلا ونكون سعادة باش يكون بحذانا. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا بك.
3: السلام سي جمال، بارك الله فيك على الاستضافة هذه. تحياتنا لجمهور النجم العظيم ومشاهدات ومشاهدي جوهرة اف ام في كامل الجمهورية.
1: طبعا البداية باش تكون بالنجم، مادام انت بيدك في التحية عملت تحية للنجم. طبعا انت اكيد قاعدة تعيش في الحملة اللي عملها جماهير النجم، مجهودات جبارة، مجهودات كبيرة. طبعا الفريق وصل بفضل مجهود الجماهير متاعه إلى غلق تقريبا كل الملفات، سواء غلق نهائي ولا غلق جزئي، المهم أن الفريق تخلص. وتقريبا الهدف اللي هو الحصول في المشاركة، يعني الحصول على المشاركة وتأشيرة المشاركة حصل عليها بفضل هبة الجماهير. حبنا ناخذ رأيك سمير، ما رأيك في هذا المجهود الجبار اللي قام به جمهور النجم الرياضي الساحلي؟
3: أنت قلت مجهود وأنا نقول ملحمة. ملحمة مش يسجلها التاريخ أحرف من ذهب. والملحمة ذي الحقيقة وصل للصدى بتاعها لكل البلدان العربية، وتحدثت عنها الصحافة العالمية. اللي قام به جمهور النجم راه ميزمش ننساو في ظرف اقتصادي عالمي صعيب برشا. ذي جمهور النجم أعطاه درس في الإخلاص، في الوفاء، في الانتماء الصرح عظيم وكبير. الناس قالت لك الماء اخويا مش لازم والضوء مش لازم، نصبروا ونعطش ونعيشوا في الظلمة، النجم قبل كل شيء. هذه زادة معناها الحقيقة نحب نتوجه تحية اكبار لجمهور محبي واحباء النجم الساحلي اللي هما مش في سوسة، مش في الساحل، مش في الجمهورية التونسية، في كل العالم. عندي صديقي سي معز ليمي من رجال وسب التحية، رئيس جامعة مرموقة جدا، حب على مريول وأبو المون. قلت له سي معز زاني خلصهم الكذوم، خلي لا نحب نعاون النجم الساحلي، حباني خلصهم الكذوم، جيب لي أي شيء من الساحل أما راهو التريكو ولا أبو المون ما عندي يعني. وذا مثال على نخب كفاءة النجم المتواجدة في كامل العالم. حاجة أخرى أني الحقيقة نحب نثمنها، صحيح نحب الإطوال ونحب الإطوال لكن بصفة معقولة، نحب نثمن الهبة متاع النوادي متاع الرابطة المحترفة الكل اللي ما حبوش النجم ما يشاركش في البطولة. الحمد لله جمهور النجم ورى أنه النجم نعمل على روحنا كما سياسة الدولة الكل، فالنجم الساحلي اختار أن يعمل على روحه. لكن إن شاء الله نستغلوا هالموجة الإيجابية هذية بتاع التكاتف بين جمعيات، وإن شاء الله في الموسم هذية 26-27 نشوفوا الجماهير تعزوز في رق في الملاعب متاعنا. علاش؟ لأنه مشكل النجم الساحلي مشكل مالي، وإذا احنا ما يكونش الملعب تاع النجم الساحلي ما معناها فيه الزوز فرق، نحرم الفريق من عائدات مالية اللي هي الدم والشرايين اللي يتمتع بها النجم الساحلي.
1: وانا هنا سي سمير نحب نرجع ربما للهبة هذه اللي تحكي عليها انت والتاريخ اللي باش يسجلها جمهور النجم. هل انت شخصيا كنت تتصور انه الفريق في وقت وجيز، خاصة وانه راو وصلنا ل 48 ساعة تقريبا 24 ساعة وغيرهم، هل انت كمحب وكمتابع كنت تتوقع انه باش يتمكن الجمهور في ظرف تقريبا 24 ساعة انه يقوم بالمجهود هذا؟
3: اسمعني، جدودنا راهم خرجوا المستعمر صحيح التونسيين والتونسيات، لكن الساحل قدم رجال دولة خرجوا المستعمر، فإذا هم خرجوا المستعمر ما همش بشي يصعب عليهم إنقاذ فريق عمره 100 سنة، فريق ما هوش فريق رياضي فقط، هو فريق عنده تأثير في الساحل العظيم في الجمهورية التونسية الكل، يكون في النجم صحيح النجم الساحلي الفريق متاعه كرة قدم لكن ثم رياضة القاعات، ثم معناها التفاعل الاجتماعي، ثم معناها النجم عنده تأثير في المجتمع. فالحقيقة صحيح معناها المهمة ما كانت سهلة، وهنا لابد من تثمين العمل متاع الهيئة التسييرية الحقيقة اللي قاموا بمجهود جبار، لكن الميدالية الذهبية يأخذها جمهور النجم في كل العالم ليورى أنه النجم الساحلي هذا صحيح يمر بصعوبات لكن في وقت اللازم يلقى الجمهور، وإذا يلزم نستخلصوا منه العبر.
1: وهو بش نجيه واحد بش نجيه، لأنه بش نجيه من بعد ما بعد هذه الحملة صحيح. ونعرف أنت خاصة حتى في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الاختصاص متاعك الحوكمة والاستدامة، ونعرف قيمة الحوكمة والاستدامة، هذا المشروع اللي تبني عليه يعني المؤسسات الكبرى صحيح. والدول الكبرى يعني مشاريعها والنهضة متاعها. احنا اليوم هل أنه عندنا فكرة على ماذا تعني الحوكمة والاستدامة وهل يمكن تطبيقها؟ ولو أنك سي سمير نذكرك راه جيت بحضانا أكثر من مرة وكنت تنادي ببرشة قرارات وبرشة يعني نقولوا اتجاهات وبرشة خطوات، هل تحقق تم؟ لا ما نعرف سي توفيق تعليقك.
2: لا كلام منطقي وكلام معقول، لانه اي عمل واي نجاحات لازم تستثمر فيه. النجاح نتاع الهيئه التسييريه والجماهير الكل مع بعض، معناها النجم الرياضي الساحلي مطالب باش يستثمر هالانجاز ولا هالملحمه كما قال تو سي سمير فيما بعده. وهذا هو الاهم، انه كيفاش نغيروا استراتيجيه العمل في النجم الرياضي الساحلي، الهيكله الجديده معناها اللي تواكب العصر 2026، ما نجموش نخدمه بنفس الآليات نتاع قبل. فعدة أشياء اللي الهيئة المديرة الجديدة اللي قاعدة تخدم تو معناها مطالبة مش تستثمر المجهودات نتاع الناس الكل، وخاصة الجيل الجديد والشباب اللي قاعدين وشفناهم اللي عندهم معناها عدة بوادر نتاع
1: أفكار
2: جديدة في معناها في اي طور، في طريقه مثلا جمع الاموال، في طريقه كومي سابيل الماركتينغ، في طريقه زاده كيف التسيير. فهنا وين تكمن الصعوبات، ولكن صعوبات اذا كان الناس الكل كما تو شفنا الهبه يتعاونوا الناس الكل ويستشيروا اهل الذكر في الحوكمه وفي ما هو السبل اللي على امنا اثرهم اللي نجموا ننهضوا بالنجم الساحلي ل 2030 وكيفاش نبرمجوا له مش ان 2028 و29 ما يقعش في نفس المشكل اللي قاع فيه معنا مخلفات تاع 7 سنوات التالي. فاعتقد اللي التوجه معناها مهم جدا، ولكن المرحله القادمه معناها
1: مهمة
2: جدا، والمعركه هذه اللي انتصر فيها احب النجم الساحلي وانتصر النادي ككل معناها هي مجرد خطوه اعتبرها للاختبار الحقيقي اللي هو الاعتماد على النفس.
1: به خلينا نمشي احنا قبل ما نحكيه على المستقبل، انا احب نستغل وجود سي سمير بحضنا ونساله هل عندك قراءه للاسباب الحقيقيه سي سمير اللي وصلت الفريق للدرجه
3: هو ثم

0: انت ما قمتش بمردود على الميدان يسوى يسوى هك 800 مليون ولا 400 مليون اللي خذيتهم، ربي ما يباركش. هذه حاجه نقولوها للاعبين اللي ما حبوش يتفاعلوا ايجابيا وينحيوا الفلوس. معناها احنا مش نحبوا نعملوا معناها ترتيبات ومعناها نسالك 500 مليون مش تعطيهم لي وما يهمناش. وعلاش؟ خاطر هذه دخلت فيها ناس اخرى محامين اللي هما يخلصوا كي يخلص
1: وكلاء
0: لاعبين. معناها دخلت برشا عباد
1: لا تجارة
0: ولا التجارة نتاع معناها. وماذا بينا المشاكل هذه تستدام باش نقعدوا كل عام واحنا قاعدين صفيه في عقود لم يقع احترامها. معناها ثم الجانب الثاني هو نقص السيولة. سامحني، معناها النجم الساحلي كي يلعب قدام 3000 متفرج كيفاش باش يخلص لي فورنيسور؟ كيفاش باش يخلص العملة؟ دوك عندنا زوز مشاكل، ثم السيولة، ثم عدم احترام العقود، ثم السبب الثاني هو نقص السيولة لعدم حضور الجمهور. كيما شفت الهبة هذه اللي عملتها سيريا ثمنوها، لكن العدد نتاع المراول والواحد هك شفت معناها ما الطلب فاق العرض وخرجت الهيئة التسهيلية ورجعوا جمعة جاية ورجعوا كذا. ماذا بينا هذا قد تخطيط المسبق، احنا نثملوا المجهود نتاع الهيئة التسهيلية وعلى رأسها السي كريم العكروت الحقيقة اللي للمرة الثالثة الحقيقة معناها يتجند ومعناها ويرمي روحه، وهذا لابد من تثمينه. وفي النجم الساحلي لازم نتعلموا نخدموا مع بعضنا مع بعضنا، ما لازمناش نخدموا ضد بعضنا. كي نخدموا ضد بعضنا النجم الساحلي يدخل في ضائقات، فهمت؟ الحاجه الثانيه اللخبطه التسييري. الحقيقه ثم لخبطه كبيره، جاء سي زبير ومشى في وسط الموسم، جاء سي فؤاد قاسم وبعد مشى مش يمشي ما مشاش، قعدنا مده نلوجوا على رئيس هيئه التسييريه. إلزون أنونسي سي سامي السعيدي، بعد سي سامي السعيدي لحقا واني منلومش عليه كي شاف المشكل المالي العويس، إنسان رياضي ومسؤول ما ينجمش يرمي روحه وما يعرفش النتائج. فجاء سي كريم، أنا ثم لخبطة. ثم حاجة أخرى زادة اللي هي فشل في التصرف المخاطر. ثم علم ذا نسميوه أني كي يبدأ عندي ذائقة مالية ذا نسميه الخطر المالي، هذاك النجم نحتاطوا منه ونجم نتصرفوا فيه. ثم زاد غياب الكفاءات المختصة في التسيير الإداري والحكم حتى على مستوى جماعة كرة قدم. راهو تكون انت مسير سابق
1: لا يعني،
0: ولا تكون لاعب سابق
1: لا يعني،
0: لا يشفع لك باش تنجح. وانا شفنا النتائج الفريق القومي كيفاش معناها ذلينا في
1: في كاس العالم الأخيرة.
0: فلابد من ان شاء الله المرحلة القادمة نكونوا عندنا اهداف
1: واضحة. ماذا بيدخلش المرحلة قادمة مش تحرقني شوية المرحلة فقط نخذرك استفيق نحوس الكلام سي سمير وقت اللي قلت له ما هي الأسباب الحقيقية. الحقيقة يعني قراءة علمية سليمة، يقول لك الأسباب هي العقود. أول حاجة طريقة برم العقود اللي وصلت الفريق إلى قضايا كبيرة وكبيرة جدا. ثاني حاجة نقص السيولة، خاصة أنه يقول لك الإقبال على الحضور الجماهيري في الملاعب يعني موش كبير، وهذا طبعا خلى الفريق في ضيق. يقول لك زاد اللخبطة والفوضى، الفوضى الإدارية لأنه هيئات تمشي وتجي في ظرف قصير ما فماش عمل، وزاد يقول لك يعني ما فماش قراءة للمخاطر. حسب رأيك فماش أسباب أخرى استفيد؟
2: لا فما أنا حسب رأيي لاماتوريزم، معناها وقت اللي تدخل الإدارة وتلقى ناس معناها ديزاماتور ما عندهم حتى فكرة على كيفية أنا كتابة حتى عقد متاع لاعب أو كيفاش نتعامل مع أناجون، وإلا كيفاش زادة كيف مش نبعث فلوس متاع لاعب اللي سوى بعته ولا مش نشري لاعب. وبعد جي الخطايا وجي المشاكل، لأنه سبحان الله لا يحبوا يستشيروا أهل الذكر، لا يحبوا ياخذوا على الأقل من الناس اللي خدمة سابقا وعندها الكفاءة والخبرة اللي تنجم معناها تنصحك لمصلحتك انت ساعة اللي مش تدخل الدواليب التسيير وانت بلو ما تعرف حتى شيء، على الاقل نستشير. ما فيهاش عيب، لا يراوها استنقاص بالنسبه ليهم، وهذاك اللي ضر النجم الرياضي سهل. زاد كيف النرجسيه المفرطه لبعض المسؤولين والاداريين اللي خلات النجم الرياضي الساحلي زاد يقع في معناها مشاكل، وخاصه معناها سوء تصرف في الرصيد البشري او سوء تصرف الاداري في بعض المشاكل الملفات اللي كانت من المفروض انه لو تحلت في وقتها ما كناش نوصلوا، لانه احنا بصراحه

0: كباقي الجماهير. تفاجأنا بدوسيات اللي كانت من المفروض أنها تحلت عند 3 سنوات ورغم البداخيل اللي وقتها وتعمنا وفما ملاعبية تبعت وفما ملاعبية مازلنا نسمعوا بهم سنارة ومش خالصين. كيفاش كيف تدار الأمور؟ علاش قلنا احنا الشفافية راهي نقطة من النقاط اللي تخلي الجمهور يثق فيك كمسير ولا كإداري ولا كرئيس جمعية. وقت اللي تجي للجماهير نتاعك وتوضح لهم وتعطيهم ليكات فيريتي وتعطيهم شنو اللي موجود، الناس كل تساعدك وتقف معك. اما انت تجي تقول لنا والله ملاعبي فلاني خالص والملاعب يعطيني 20% وبعد 3 سنوات يتضح انه اللاعبين هذوما ما خذوا ولا فرنك لا من منحه التكوين ولا من منحه المباريات او حتى من الرواتب. انا تقول كيفاش معناها الناس هذوما سيرت النادي وخلاته في ورطه. دونك هنا يلزم معناها ناخذوا العبره يا جمال، مش ما نعاودوش نفس الاخطاء اللي صارت في السابق مع الحوكمه الرشيده في الاموال المرصوده توا وازد كيف في المستقبل. مش الرؤيه نتاعك تكون واضحه ما تعملش نفس الاخطاء اللي صارت قبل مهما كانت لانه ما تعرف الجمهور راهو اهدافه ورغباته كبيره، فلازمنا زاد نكونوا رزان ونردوا بالنا.
1: لانه الاسئله باش تطرحها بعد الاغنيه هذه على سي سمير الترابلسي هي ما هي الخطوات الضروريه وما هي الحلول الآجلة والعاجلة وإلا حتى زاد المستقبلية لربما أن الفريق ما يتيحش في الوضع هذا؟ ثم هل أن الفريق النجم الساحلي حاليا مطالب بالنتائج ولا الهدف هو الخروج من الأزمة؟

في الدوزه عقلي لاباس ما قلبي حزين ضاعت افكار وكل يوم في موجه اشت حكايه نحكي لك تبكي العين باقي حي انا وسط الموتى مره نفرح ومره حزين

0: نرجع اذا في بلانيت سبور. نذكر اللي بحثنا الدكتور سمير الترابلسي توفيق زعبوب ونمشي لل احنا نحكيه طبعا على الخطوره وخاصه الحقيقه الوضع المالي اللي تعيشه النوادي. راه مشكله نجم ورد بكم, احنا اليوم عندنا مشكله في تونس هي الازمات الماليه اللي تعيشها اغلب النوادي, واللي طبعا الكل خلاتهم الفرق في قضايا على مستوى الفيفا, على مستوى الكاف, على مستوى النزاعات وغيرها. وهذا يدل لي تقريبا فما يعني خلل في التسيير أو خلل في أخذ العبرة, خاصة أخذ العبرة ونسطرها مليح, لأنه مش معقول أنه كل فريق تتعود له نفس المشاكل. هذاك علاش سي سمير حبنا نقدم شوية نحكيه باهي شنية الخطوات اليوم. جمهور النجم ضرب المثل والهيئة التسييرية نجحت 100%, تحية للدكتور كريم العكروت والفريق اللي معاه في ظرف وجيز اليوم حطوا معناتها الفريق او انقذوا الفريق على الاقل من كارثه انه النجم يكون حتى مش موجود في البطوله. اليوم النجم سيشارك وبمجهود جبار من جماهيره, لكن قدام شنو الحلول؟ شنو انت كي تعمل دراسه يعني كمختص في الحوكمه والاستدامه, شنو ينقص النوادي تاعنا؟
1: لا, الحلول تم على ثلاثه مستويات خطر, والثلاثه مستويات هذوما يلزم يتصلحوا في القريب العاجل. الحلول على مستوى النادي, على مستوى الهياكل الرياضية, وعلى مستوى وزارة الشباب والرياضة, على مستوى الليتوال والمعناها الفريق يلزمنا نقصوا من الكلام ونختموا برشا. خاطر توا يعني هذه المرة الثالثة نجي بحذاك.
0: صحيح.
1: وبراتيكمون
0: نعاود في نفس الكلام. أنا بكري قلت لك شنو تغير.
1: نعاود في نفس الكلام, علاش نعاود في نفس الكلام؟ خاطر الكلام هذا ما تطبقش. فهمت؟ كان يطبق الكلام هذا توا نوليو نتعداو لحوايج أخرين. ما على مستوى النادي لابد معناها بعد النجاح هذا, خاطر عندنا موسم رياضي جاي 2026 2027, لازمنا نحطه على ارض الواقع قبل لا تبدا البطوله, والبطوله باش تبدا دون دو سيمين. برنامج عمل يطوروه كفاءات فنيه اداريه وموجوده ذي على ذمه النجم. معناها لو بروغرام كون فا ديفلوبي يلزم يكون يطوروه كفاءات النجم ونخب النجم. ما ثماش هذه الاعتباطية والامبروفيزاسيون. الامبروفيزاسيون وصلت النادي خطر عدم المشاركة في البطولة. دونك الامبروفيزاسيون ما تهزنا حتى البلاصة, تهزنا المشاكل. هذه أول حاجة. والبرنامج ذي ينفذوه كفاءات زاد. معناها سي العكروت ما شاء الله عليه, لكن سي العكروت زاد مش مختص في كل شيء. يلزم يدور بروحه ناس كفاءات مختصة, كفاءات فنية. عندنا من الكفاءات الفنية اللي شاركت في كأس العالم. نسألاني وينهم هذوم؟ إذا إنسان كان شارك في كأس العالم ما يكونش قريب النجم, ما يكونش يكون مش قريب. باهي. ميزانية واضحة. شنو أهداف الموسم الجاي؟ وميزانية باش تمولوا كل الأهداف هذيك. وكيفية تنفيذ معناها تنفيذ على أرض الواقع. الحاجه اللي هذه معناها كنا معناها طرحها الناس هو اعاده الهيكله الاداريه للنجم الساحلي, ويلزم لتوال تو يكون عندها الهيئه التسييريه اللي هي مع سي كريم العكروت والجماعه اللي معاه, ولا بد من مجلس مستشارين ناس كفاءات نجم يكونوا في الساحل, يكونوا في تونس, يكونوا خارج تونس, هذوكم اللي يخطوا المستقبل النجم الساحلي, والهيئة التسييرية تقوم تنفيذ أكل يتفق عليه الهيئة المستشارة. جمهور النجم الساحلي هو ضحى بالغالي والنفيس 12 مليار والأكثر. يعني كجمهور النجم الساحلي يقول وين يعني تو ندفع الفلوس وكو, فيزم يكون في مركز القرار ودائرة الحوار. معناها احنا عندنا هيئة
0: الحكماء,
1: الحكماء نتمنى وهم
0: اللي هي مثله رؤساء قدام
1: اي وني نعرفهم الكل, وناس معناها سون دي ساج, وناس معناها عطات للإتوال وتوجد مع الإتوال. نتصور ما عندهم من رحابة الصدر باش يدخلوا معاهم صوت الجمهور, لانه صوت الجمهور مهم جدا, ولا بد من الفريق معناها الايه التسليه باش تتحاور مع الجمهور. مش ممكن نطلبوا من الجمهور انقاذ النادي ونغيبوه وما تحاوروش معاه. هذا على مستوى النجم الساحلي. على مستوى الهياكل الرياضيه المشكل نتاع النوادي التونسيه الكل هو السيولة المالية.
0: مشكل مالي.
1: هذا مشكل مالي. والجامعة التونسية لكرة القدم اللي فشلت هي في كأس العالم. وإن شاء الله أنت يتعلموا درس من الفشل لأنه التواضع به. فهمت؟ تمكن النوادي باش يحضر جمهور معناها لابد من الجامعة التونسية لكرة القدم والناس اللي سهرة على
0: دواليب
1: تنظيم المباريات باش يتعاملوا مع وزارة الداخلية والناس المتداخلة في تنظيم المباريات أنه نطبقوا القانون. هذه سايس روحك ما تكلش الخبز، لازم نطبقوا القانون، تحضر الجماهير بتاع زوج فرق، نمكنوا الفرق من السيولة، واللي خالف نطبقوا عليه القانون. تماشي هذه ولد ليتوال ولا ولد الاسبيرانس، تماشي تطبيق قانون يجب يتطبق باش أنه جمعياتنا قاعدة في ضائقة مالية لأنه يحضر جمهور فريق برك، وجمهور فريق برك سديبون من النتائج.
0: إيه لا، وحتى جمهور فريق برك ساعات يحدوا له العدد.
1: صحيح. على مستوى وزارة الشباب والرياضة الحقيقة احنا عندنا وزير رياضي سي صادق المرايلي نحييه، وإنسان معناها يعرف إيش قاعد يعمل. اللي نطلبه منه هو أنه لابد من حماية الكائن الرياضي ذي الفرقة التونسية، عقود تبرم باسم النجم الساحلي والنجم الساحلي ما يقدرش عليه. شكون يحمي النجم الساحلي؟ الدولة. يعني نطلب من الدولة باش تثبت في العقود هذه تاع 700 و800 و600 و500، كيفاش أني خلص واحد 400 ولا 500 هو ما قامش بالمجهود المطلوب منه على الميدان. الدولة تدخل وتثبت فيها التسيير الرياضي. وما ننساوش رغم الجمعيات الرياضية هذه تستعمل في مال المجموعة الوطنية.
0: صحيح.
1: إيه وين مشيت أموال المجموعة الوطنية؟ النوادي هذه لابد أن يتمنى للدولة دقق في حسابات كل النوادي الرياضية في الرابطة المحترفة الأولى، لأنه مش ممكن احنا نقاوموا في الفساد ونقاوموا في سوء التسيير. لابد باش يشمل ذكاء النوادي الرياضية،
0: خاصة وأنه كلام مستفيق معقول جدا وقت يقول لك اليوم. هل يعني نفهم هنا نطرح سؤال ناخذه من كلام سي سمير ترابلسي، هل بطولتنا تستحق أنه ملاعب كما قال يخص 700 و800 ومعناتها ونجيبوا في ملاعبية بال بال بال بال بال بال بالور وغيره، معناتها في بطولة يعني حتى الملاعب تاعها فما ملعب برك معناتها ما مجهز باش يحتضن المقابلة. تفضل.
1: حاجة أخرى نسيتها على مستوى النوادي، الحقيقة اللي شفنا في نطاق اللخطة التسييرية في النجم الساحلي أنه حاجتين لابد، تضارب المصالح. أي محامي إذا يكون عنده علاقة مع لاعب يلعب في الجمعية يلزم يخرج من الجمعية، لأنه ما تنجمش تكون أنت محامي متاع لاعب يلعب في الجمعية وكاتب عام متاع جمعية. هذه التضارب المصالح لابد من توضيحه. الحاجة الأخرى باش خاطر المشكل متاع النجم أنه المناخ متاعه ساعات يكون توكسيك، وهذا ما يخليش أي هيئة تسيرية تخدم فيها
0: في
1: راحة. فلا بد من كل الهيئات، هي مشكلة الإطوال، أنه يعملوا كوسكونابيل لونجاجمون ميثاق عدم الإفصاح، لونجاجمون دو نو دو كونفيدونسياليتي. ماهوش معقول احنا هيئة تسيرية نتناقش في موضوع، مع كل احترامي ليك سي جمال، سي جمال عنده صاحبه في الهيئة التسيرية اجتمع راه صار هكا وكا، مش معقول معناها غسيل النادي ثم حوايج تم. معناها نتمنى انه في نطاق الاصلاحات يكون هناك ميثاق شرف تاع المسير، انه احترام للجمعيه واحترام الجمهور، ثم ناطق رسمي، وكان ناطق رسمي هو الوحيد المخول باش يتكلم باسم الجمعيه. مش نتعارك ولا نصير اختلاف نقزوا اول راديون ونبداو ننشروا في غسيل النادي، مش معقول هذا.
0: واضح خصوصيات النادي اللي تقول انت يلزم ما تخرجش لبر. استفيق تعليقك.
2: شوف من بين الاشياء جمال اللي انت توا تاكد عليها حكايه الامور الماديه وانا كيفاش النوادي غرقه في الديون، وشكون الاسباب نتاعها، وعلاش وصلنا للشيء هذا، وعدم المراقبه وعدم معناها خاصه التقيد بالقوانين. وقت اللي تشوف النوادي الاغلبيه مسيره من طرف رؤساء نوادي في 3 شهور 4 شهور
0: هي التسيري
1: كابت لي غرت.
2: دونك اذا كان كل واحد يجي نادي يلقى من غير مخلفات ولا لاقى ديون،
0: ما يقول لك ما تدخلش فيه،
2: يعني تعال كش دخلني هذاك
0: قعد 3 شهور ماشي
2: على روحي، اعطيني تو نخلص اموري 3 شهور هذوما، واش كيفاش يبيض صورته قدام الجماهير 3 شهور وبعد ايش اللي مش يصير، هذاك الكل تقعد معنا دون باسيف. فاعتقد لهنا يلزم معناها وقفه مع الهيئات التسيرية، لأنه عدم الاستقرار جمال هو اللي يولد ويخلف المشاكل اللي عايشينها النوادي الكل أغلبيتها كما نقولوش من الكل. فأعتقد اللي حان الوقت مش هالقانون هذين على الهيئة التسيرية رنور، لأنه توا قلش عنا نحكيه عليه 4 سنين 5 سنين وإحنا كل مرة يقعدوا فينا وشر
0: قانون الهيك الرياضي.
2: هيك الرياضي
1: بلاي سي التوفيق سمح شخص عليك راهو حتى نفرضوا أي معناها في العالم الكل، حتى كتكون أنت جمعية غير ربحية كالنجم الساحلي مطالب باش يكون عندك حسن تسيير وحسن حوكمة، مش نقعد نستناو في قانون الهياكل الرياضية باش أما نوافقك أنه هالهيئات التسييرية هذية وحتى في النجم الساحلي هو الحل العاجل أن يكون للنجم الساحلي هيئة منتخبة، وإن شاء الله لجنة الحكماء يعملوا بطريقة مستعجلة باش يكون للنجم الساحلي راهو وقت إهانة لنخب النجم ورجالات الساحل ورجالات النجم أنه حتى حد ما يتقدم باش يخدم اللي هو شرف باش يخدم النجم الساحلي راهو هذه راهو غير مقبول. فهو طو مش نشاركوا في البطولة إن شاء الله الهيئة هذه الحكماء مع الجمهور نلقاو هيئة منتخبة عندها برنامج واضح، خطر هذا الغموض ومناح عدم اليقين حتى سبونسر ما يجيكش
2: ما يجيك حد
1: تو سي العكروت موجود به اي سي العكروت 3 شهور بعد 3 شهور تم الله اعلم
2: فما دعوة لجلسة انتخابية اذا ما تقدم حد
1: صحيح
2: مش نواصله مع سي كريم العكروت
1: لا بد من قطع ملائكة التسييرية وسي العكروت هو تبارك الله تو نجح المرة الثالثة اني الحقيقة ما نفهمش علاش سي العكروت ما يعملش قائمة ويسير النجم الساحلي شنو هو المشكل معناه
0: ايه هذا اللي ننتظر
1: ان شاء الله
0: ننتظر وقت اللي علينا على جلسه عامه
2: اذا كان في صوره ماء
0: اي سيدي بعد ما حكيت على البطوله انت بعد الاغنيه هذه نحكيه على الجوله الاولى سامي الجوله الاولى اذا هبطت الجوله الاولى وناخذ رايكم فيها وطبعا ما هو منتظر منذ الجوله الاولى

0: السبعة وستة واربعين دقيقة. طبعا عودة في بلانت سبور، نحكيو على الجولة الأولى. هاي البرنامج متاعها قدامكم، الجولة الأولى من البطولة. طبعا نحكيو على جولة مهمة، وخاصة يعني مقابلات مهمة. نشوفوا طبعا البرنامج قدامنا، الملعب التونسي والجولة، الملعب التونسي والنادي الصفاقسي هكا ولا ثم نعطيكم بقية
1: الملعب.
0: هذا في ملعب باردو، ملعب برضو ما تحكي ليش على الأخطاء، لأنه مش بشيولهم بعد شوية الأخطاء ستوفيقة دونك هاو نعطيكم البرنامج كامل. إذا قلت الملعب التونسي نادي الصفاقسي، كل مقابلة تنطلق الأربعة ونص، هذا نهار السبت 22 أوت. أما الحمام مسوسة اتحاد المنسيري مازال الملعب موش محدد. في ملعب الطيب المهري بصفاقس دربي مدينة صفاقس، لا مش دربي، النادي التقدم ساقيت الداية تستقبل شبيبة العمران. في بنقردان اتحاد بنقردان النادي الحمام الأنف. ثم نهار لحد 23 أوت قمة في رادس، الترجي النجم الرياضي الساحلي، هل جاءت في وقتها أم لا؟ النادي البنزرتي مستقبل مرسى، النجم الرياضي المتلوي النادي الإفريقي، ترجي جريسة الأولمبي البيجي. قبل ما ناخذ رأيكم في الجولة، أنا نحب نشوف الأخطاء في الجولة هذه على مستوى خاصة يعني البلاغ، لأنه ما ذولي فماش تات ما فماش اللي قاعد يطابي في الاورديناتور، هذول لا يفرق دي بين ثا ولا بين تا، الخطا الاولين فوق 11 وثت
2: وثت شات جي بي تي.
0: من بعد السبت 22 أوث، من بعد ما بارورو ملعب بارورو 23 أوث، الترجي التونسي محطوط النونسي، الكوكب مركب رياضي بجزيز محطوط الوكب، مقابلة الأربع ونص مقابلة محطوطة 30.30، والسيد ملوتا مصحح. سي توفيق تعليقك صحح، سي عبد الرزاق الحشيشي اللي هو المتصرف صح
1: ولا صح موجود؟ برافو،
0: شيء قلت انتباه ولا شنو؟
1: قلت انتباه، شيء حش، شيء أسف وشيء حش وقت اللي تقرأ بلاغ بالشكل هذا من عند شكون؟ من عند الرابطة، مكتب الرابطة التونسية لكرة القدم. كيفاش ينزل معناها بدون رقابة؟ واللي عمل الأخطاء هذه نحوية شكلية،
0: لا هي
1: متعودة عنده كيف
0: لا في يكتب بالتليفون نتاعو، مانيش عارف
1: اللي يكتب بالتليفون وأموره. أني شوف مادام تخدم يا جماعة في هيكل،
0: اللي هيكل هذا هيكل
1: مرشون تخدم في هيكل اللي يمثل الجامعة التونسية لكرة القدم واللي يمثل البلاد، وهذيك الصورة اللي مش تتنقلها كافة وسائل الإعلام هكا ولا، ومش تمشي للصحفيين وتمشي للناس الكل، لأنه بلاغ يعلمك أن المباريات تال دات في أنا ملعب وتقوم بالأخطاء هذه. أنا بالنسبة لي السيد هذا أنا من المفروض أنه تم مساءلته، وما عادش يحط إيده على هالكتابة هذه متاع البلاغات، لأنه ما يفوت تتر فيرم في الأمور هذه. غلطت يا أخوي، تحمل مسؤوليتي، ما ينتكش خذ كونجي وخلي الناس غيرك باش ما تعملش الاخطاء بالشكل هذا. اما يجيني بلاغ بالشكل هذا
0: مضحك،
1: شنو مضحك؟ معناها شيء معناها مخجل، ويخلي الناس الكل تضحك علينا على ما صارتش. الى متى وين ماشيين بالاماتوريزم هذا اللي عايشينه في الرابطه نتاع كره القدم؟
0: تسمع التعليق كذا، لانه بعد عندي سؤال مهم على الجوله.
2: حقيقه غير مسموح في بلاد منذ الاستقلال استثمرت في التعليم وتو مع الذكاء الاصطناعي، الحقيقه هو خطا بشري. والتمس لي أخيك 60 عذرا، لكن هذا الحقيقة مش مسموح. وكان ينجم الحقيقة، كان عنده أبليكاسيون تشات جي بي تي يحطها على تشات جي بي تي تصلح له الدنيا الكل. نجم نكونوا ساهل، ونتصور أنه الرابطة باش تعمل اعتذار رسمي، خاطر ناس مسؤولة نتصور تو يقوموا باعتذار على الأخطاء اللي وردت في البلاغ ويخرجوا بلاغ
0: صحيح.
2: أما معناها إن شاء الله الأخطاء هذه ما تعودش، لأنه بلادنا معناها عندنا ناس في النازة، عندنا ناس في صندوق النقد، عندنا في معناها
0: في أكبر جامعات
2: الأخطاء هذه فقنا لك عدم الانتباه. معناها الحقيقة مش مقبول، لكن الأخذين نجم نلتمسي له 60 عذر.
0: باه، خلنا نمشي معك للصحيح. سي سمير، اليوم النجم سيواجه الترجي وستنطلق البطولة يوم السبت 22 والقمة يوم لحد 23. سؤال يطرح أي محب للنجم الساحلي وأي متابع، اليوم النجم بعد يعني نجاحه في حصول على تأشيرة المشاركة في البطولة، هل النجم حسب رأيك اليوم مطالب بالنتائج فريق كبير يلعب من اجل الالقاب، وهذه طبعا ديما تتقال ونقولوها ونعاودوها، فما شكون يقول لك غير مسموح الفريق باي وسيله كانت انه تقول لي فريق نصبر وغيره، يقول لك الفريق يعني النجم عنده حجمه وعنده مكانته. اليوم هل الفريق حسب رايك انت كمحل اليوم الفريق مطالب بالنتائج وب يعني لعب الادوار الاولى، والا الفريق اليوم عنده هدف اهم واسمى واقوى هو أن يواصل في القضاء على القضايا المالية وعلى الأزمة المالية هذه؟
2: هنا نبعدوا على المزاجية والعاطفة. القدر متاع النجم الساحلي هو المنافسة. علاش؟ لأنه النجم الساحلي فريق تعود على كتابة التاريخ. وشكون سانسيرمون شكون غير ليتوال اكتب التاريخ في الوصول للدور نصف النهائي في كأس العالم، في الفوز على الأهلي في عقر داره، والتاريخ سانسيرمون معناها يشهد أنه معناها بليست طويلة وعريضة فيها أقطاب، معناها نجم عطى أقطاب على المستوى المحلي وعلى المستوى معناها القاري، وأشارها سي عبد المجيد شتالي كلاعب وخاصة كمدرب اللي مكن معناها لأول حاجة معناها 78 نلعبوا في الكرة معناها الفوتبال معناها الكرة الشاملة على الطاقة الهولندية في 78
0: صحيح.
2: والناس التوى تحكي ومكن معناها الإفريقيا باش تولي عنا معناها توى عشرة معناها مشاركي معناها عشرة
0: منتخبات،
2: عشرة منتخبات ينجموا يشاركوا، فهمتني؟ الحقيقة المرحلة القادمة مش يكون عنوانها مش الرعواني، تخطيط الواقعي العقلاني طريقة احترافية، فهمتها؟ من المستعجل معناها باش يكون الفريق نتاع ليتوال معناها اون فو دو روت خارطة طريق واضحة المعالم حول الاهداف الفنية نتاع السيزون جاي الادارية والمالية، خاطر ما نجموش نفصلوا الفني على الادارية على المالية، ذوما معناها
0: مترابطين
2: فهمت؟ وكيفاش الاهداف هذيك باش نوصلوا لها؟ يعني هاني نقول لكم غير الثنية هذيا راهو الصيف الجاي مش نعملوا كسيف هذايا، ما مش نعاودوا كل سيف واحنا نجريو ونلمدوا في الفلوس باش نخلصوا العقود تاع جماعه باش تشكي بينا تو. فالحقيقه نتمنى التوفيق للتوال في الماتش الاول ضد الترجي، ومتاكد اني اللاعبين نتاعنا نوجه لهم بديده يا ودي يغزروا راه المريول هذاك رزين برشا، راهو معناها شنو نطلبوا منكم؟ تلعبوا الكوره، الربح والخساره هذا داخل في الكوره والنيول، فهمت؟ مي ألعبوا على مريول ليتوا معناها لا بيرفورمانس سبورتيف لا بد منها، هذيك باش تمكن من تحفيز الجمهور باش نزيدوا نبيعوا المراول للناس بتجي للستاد. لانه ما تنجمش انت معناها ما تنجمش ليتوا وكيانو وديمومتو معناها ديبون من اللي معناها من السيوله اللي باش تجيه عن طريق المباريات. في نفس الوقت ما يلزمش الجمهور، يعني الجمهور يكون واقعي. أول حاجة اللي باجيت هذوما مع بتاع سي فلان وبتاع سي فلتين ماذا بينا الولاء بتاع الناس كل يكون للنجم الساحلي والمريول اللي فيه النجمة أشخاص رمي الزول سامي تربيسي سي جمال سي كلنا باش نمشيو، سي حامد القروي الله يرحمه أوش معانا اللي طوال قعد احنا باش نمشيو. فالجمهور يجب يتذكر أنه لابد من تشجيع اللاعبين، خاطر راهو البسيكولوجي دي جوار تتأثر بارشا بالجمهور، وثم برشا جوارات ils sont pétris de talent mais malheureusement ils sont paralysés بالضغط تاع الجمهور، المونتال نتاعهم ضعيف، سي توفيق راني تو ايف تو مالك في المدينه معناها. فنطلبوا انه لابد من التركيز نتاع الهيئه ذي التسييريه على كيفاش نعملوا معناها بدايه نتاع موسم ناجح. يا ربي ان شاء الله تكون بدايه الموسم ثلاثه ماتشات الاولانيين ننجحوا فيهم، وإذا نجحنا في ثلاثة ماتش واتنين لآخر الكل مش يقع. فالتركيز لابد باش يكون حاجة الأخرى لتوال، يلزم حسن معاملة اللاعبين، راهو مش معقول باش جوار في النجم الساحلي ما يبقاش وين ياكل ما يبقاش وين يسكن، هذوما أمور مهمة جدا. راهو الجمهور ثم برشا حوايج ما تعرفوهاش، أنا شفت لاعب معناها نتاع ليتوال معناها على عام خالص أربع شهور، فكيفاش تطلب أنت المردودية الرياضية في لعبه مش ما يقاش وين يسكن. فان شاء الله معنا الحقيقه توسي كريم وجماعه اللي معاه متصور لي قاعدين عاملين احاطه بالداء. والحقيقه لي بريمي ماتش هذوما الوديين عطيو فينا معناها في موجات ايجابيه. استاج اللي عملناه في حمام بورقيبه ممتاز جدا. فالحقيقه ثم بوادر نتاع بدايه موسم. لكن الحق نحب نجبد حبني خاطر نتذكر البدايه نتاع سي زبير معناها الماتش باجا كان مشينا ماتش باجا راه تبدلت الامور. خسرنا ماتش باجا الدنيا كل تحت في الماء. فنتمنى الجمهور يكون متفاهم. ماتش ترجي في تونس مش ماتش سهل لكن حتى ترجي في بدايه موسم نجموا نربحوا نجموا نخسروا نجموا نتعادوا. ما كمحب للنجم اني متاكد وتذكروا كلامي ماتش ترجي في تونس نشوفه اثنين بلاش للنجم الساحلي.
0: باه ستوفيق تعليقك كلمه قبل ما نختموا حول الاهداف الفنيه ولا الماديه بسرعه.
1: لا شوف يا جماعه الاستقرار الاداري والنجاحات اللي قام بها نجم الساحلي في الفتره الاخيره هامه جدا معناها. واعتقد اللي اداريا وماديا وقانونيا اللي عملوه في الفتره الاخيره معناها يعتبر انجاز كبير.
2: ملحمه
1: باهي. تو باش نجيو للامور الفنيه شنو حضرنا لها. ما تنساش الفريق راهو جديد من اللي من على سلطه اللي هو المدرب والاطار الفني الكل معاه جديد الى الامور الاداريه المحيطه بالفريق الاول كلهم جدد
0: الى اللاعبين
1: اللي خرجوا منه عده عناصر واللي النجم الرياضي الساحلي قاعد توا يجرب في لاعبين جدد في كل بعض المراكز وخاصه في مراكز مهمه مع زاده كيف كيف معناها شفنا اللاعبين الاجانب اللي جاونا السنه هذه في بعض المراكز جديده وزاد يلزمها وقت للتاقلم والانسجام وزاد كيف كيف مش تدخل في الاجواء نتاع النجم الرئيسي راه مش في ليله ونهار مش
0: يعني تطلب الصبر انت
1: اكيد الصبر مش هي نطلب المنطق المنطق يقول لك فريق جديد مدرب جديد اداره جديده ملاعبيه دي زانترناسيونو معناها دي زيترونجي جدد دونك شنو اللي طالب منهم انت من اول نهار ينجم وينجح الواحد من البدايه وتكون هذيك الانطلاقه تبقى زاده انا يفو ليسي لو طون و طون مش نخليو الوقت ماشي
2: اما سي توفيق تفاؤل وخير تجدوه
1: ان شاء الله.
0: شكرا شكرا لك سي توفيق صاحبي. شكرا جدا سي سمير الطرابلسي. طبعا ديما سعداء انك كيف تكون في تونس تكون بحذانا. طبعا نعرف اللي انت في راحه ولكن ستعود قريبا الى طبعا كندا والى بروك يونيفرسيتي للعمل. اتمنى لك التوفيق والمتابعه دائما انت معنا حاضر معنا سواء في تونس ولا حتى البر. شكرا لكم الى اللقاء.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

0: على 3 8 9 دون تيك مع وليد بسباس
1: مع وليد بسباس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع
2: واتمتع
3: برعاية
4: احلى بونص لاحلى ناس
5: مع لوفر جديدة احلى بونص. تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 مللي.
6: اريد طور عالمك.
7: مواد جديدة من دوم تيك على جوهرة فهم تلقوا فيه معكم مع آخر أخبار التكنولوجيا وساعات أخذنا مع الموسيقى والأخبار المتنوعة من توا للتسعة متعليم.

لقدم تواصل في دومتك على جوهرة FM وبمناسبة تنظيم معرض الإيفا 2026 اللي يقام في برلين في الفترة بين 4 و 8 سبتمبر بتكشف شركة LG إلكترونيكس على الرؤية الجديدة لمفهوم المنزل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحت شعار ابتكار اللي تقوم به وتقدمه شركة LG Innovation in Tune AI Home ومن خلال مفهومها للذكاء الجديد اللي تقدمه في المنظومة متاحة باش تقدم شركة LG منظومة متصلة تجمع بين المنتجات والخدمات والذكاء الاصطناعي بهدف توفير تجربة جديدة معيشية أكثر بساطة وتخصيص وكفاءة. وباش تكشف بالفعل الشركة بشكل خاص على أحدث التطور لمفهوم الـ AI ونحكيه على الأبليينس أوركسترا واللي وضح كيفية تفاعل أجهزتها الذكية مع بعضها باش تحسن الراحة وتعزز الاتصال وتقدم إدارة استهلاك للطاقة في حياة يومية بأكثر نجاعة وباش تمكنوا الزوار من التعرف على أحدث تجهيزات التلفزيون الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي واللي باش توفر تجربة ترفيهية أكثر ثراء بفضل تحسينات في جودة الصورة والصوت وباش يضم جناح LG المقام في القاعة 18 بمركز ماس برلين عروض عملية لحلول المنزل الذكي المصممة لتلبية احتياجات وأنماط حياة المستهلكين الأوروبيين وباش تمكن المهتمين من متابعة أبرز فعاليات الحدث عبر القناة الرسمية LG Global على اليوتيوب.

ما زلنا معكم ومع أخبار التكنولوجيا والتليفونات ونحكيو على جديد أبل تستعد لإطلاق تصميم جديد لتليفونات الآيفون برو في عام 2027 بالتزامن مع الذكرى 20 لإطلاق أول آيفون، حتى في ظل انتشار تقارير جديدة تقول كونه بش يتم إلغاء مشروع التليفون المصنوع بالكامل من البلار. وتقول بعض الوكالات والأخبار المسربة على شبكات الانترنت كونه مازال ضمن خطط أبل لعام 2027 كونه الشركة باش تتجه لاستخدام الزجاج بكثافة من الجهة الأمامية والخلفية للتليفون مع إمداده وانحنائه حول الحافات، في حين باش يفصل بين زوج جوانب إطار معدني نحيف في المنتصف. وبحسب نفس المصادر المطلعة تقول كونه أبل باش تعمل على إصدارات الآيفون برو جديدة واللي تحمل داخلياً زوج رموز اللي هي الـ V73 والـ V74 وتستخدم الزجاج من الجزء الأمامي والخلفي في نفس الوقت، على أنه يمتد الزجاج هدايا إلى جانبي الجهاز مع شريط معدني في المنتصف. وتقول نفس التقارير كونه بالفعل النسخة بشكون أكثر تطور من التصميم اللي كنا عرفناه في فترة سابقة وتعتمد على كمية أكبر من الزجاج، ولكن الشركة تخلت عنها في مرحلة مبكرة في عملية التطوير. وبش يكون التصميم الجاري هذايا هو المقصود في التقارير الأخيرة اللي زعمت أبل كونه ألغاتها وألغات خطط إطلاق الآيفون المصنوع بالكامل من البلار بمناسبة الذكرى 20 للتليفون. وتقول نفس التقارير كون تصميم التليفون الزجاجي لم يعد مرتبط بطراز جديد منفصل، وإنما تقول التسريبات كون التصميم اللي يعتمد على الزجاج بكثافة بش يوصل بالفعل إلى طرازي الآيفون برو والبرو ماكس في السلسلة الجديدة للتليفونات الآيفون في عام 2027.

0: ومتمتع برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونص اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقه 190 ملي
1: اريد طور عالمك.
2: مازلنا معكم في دومتك على جوهرة مع أخبار التكنولوجيا وأخبار الذكاء الاصطناعي وانكشف تقارير جديدة حول شركة أوبن إي آي اللي تعمل حاليا على تطوير جهاز ذكي جديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. هو مكبر الصوت شكله دائري وبش يتراوح أسعاره ما بين 300 و 400 دولار أمريكي. وبحسب نفس التقرير قول كونه جهاز جديد موش بشي يضمن شاشة عرض ولكنه بشي يركز بالكامل على التفاعل الصوتي مع شات جي بي تي عبر مجموعة من الميكروفونات ومكبرات الصوت الموجودة فيه ومع الاعتماد النموذج الخاص بالذكاء الصناعي اللي يقدر على تقديم استجابات أقرب للتفاعل البشري بالإضافة إلى التعلم التدريجي مع تفضيلات المستخدم وسلوكياته. ويقول التقرير كونه الجهاز هذا باش يكون عنده أجزاء متحركة وإضاءة مدمجة تمنحه طابع تفاعلي وين تظهر الإضاءة في حالة استماعه للرسالة وفي حين باش تعكس الحركة لاستجابة الجهاز أثناء المحادثة وباش يحتوي على كاميرات ومستشعرات تمكنه من فهم البيئة المحيطة وتوفير تجربة استخدام أكثر ذكاء. وباش يخدم الجهاز هذا بطارية قابلة لإعادة الشحن الشيء اللي بشاتي إمكانية كانوا نقلوه من غرفة الغرفة مع هيكل مصنوع من معدن فاخر يعكس توجه الشركة نحو تقديم منتج عالي جودة. ويجي المشروع هذايا في وقت شد فيه أوبن إي آي وأبل تنازع قانوني بشأن مزاعم تتعلق بالأسرار التجارية وكانت أبل اتهمت فيه أوبن إي آي بالحصول على معلومات مرتبطة بتقنية تصنيع مستخدمة في منتجاتها ولكن أوبن إي آي انفات المزاعم هذه وأكدت كونه جهازها جديد يعد منتج مختلف وجديد بالكامل ولا يعتمد على أي تقنيات مملوكة لأبل.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: مازلنا مع جديد التكنولوجيا وجديد التليفونات، وانكشفت شركة هواوي عن أبرز قدرات التصوير في تليفون الهواوي بيورا ماكس برو 90S، واللي ركز على تعزيز أداء الكاميرا التقريب من خلال مستشعر كبير بدقة توصل لل 200 ميجا بيكسل، وهذا بالإضافة لتحسينات في تثبيت الصورة ودقة الألوان وأدوات الذكاء الاصطناعي في محاولة باش تقدم تجربة تصوير أكثر مرونة في مختلف المواقف. ويعتمد بالفعل التليفون على كاميرا تقريب من نوع التليفوتو بدقة توصل 200 ميجا بيكسل مع مستشعر قياسه 1.28 إنش، وحجم يقترب من بعض المستشعرات المستخدمة في الكاميرات الرئيسية، بالإضافة إلى مستشعر يلتقط كمية أكبر من الضوء باش يحسن جودة الصور في ظروف إضاءة مختلفة. وتقول هواوي كون المنظومة هذه باش تساعد على الحفاظ على التفاصيل وقت التصوير في مسافات بعيدة، مع توفير تقريب بصري حتى الأربع مرات وتقريب رقمي يوصل 20 مرة، مع الحد من التراجع المعتاد في الجودة متاع الصورة وقت اللي نقوم بعملية الزوم، الشيء اللي باش يخليها مناسبة لتصوير الفعاليات والحفلات بالإضافة للمشاهد اللي يصعب الاقتراب منها. وما تقتصرش التحسينات على الصور الثابتة، ولكن يدعم التليفون تصوير الفيديو عبر العدسة المقربة مع نظام تثبيت بصري بمعيار CPAS 7.0، واللي يهدف لتقليل الاهتزاز والحفاظ على الاستقرار في المشاهد، خاصة وقت استخدام مستويات مرتفعة من التقريب أو التصوير باليد. وتقول الشركة كون المزايا الجديدة هذه باش تساعد في تسجيل مقاطع أكثر ثبات وقت التصوير في فضاءات مسرحية أو حفلات موسيقية أو فعاليات رياضية وحتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

0: لكن وصلوا لي ختمت لقنا من دومتيك على جوهر FM. بعد شوية معدكم مع أخبار التسعة وبرمجنا ما زالت متواصلة على مدار الساعة. في الأمان وتصبحوا على ألف خير.
1: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دومتيك مع وليد بسبس على جوهر FM TV. شوف أسمع وتمتع
2: برعاية أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريدو طور عالمك.
3: موج مع الموجة.
0: بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11-357 فيرتيكال جوهرة FM TV.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التاسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انتفعت 16 عائلة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة من منظوري مؤسسة فداء بمساكن فردية ضمن قسط الخامس من المساكن الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي رياض بالفجة من ولاية منوبة، والتي تم الشروع في توزيعها هذا اليوم. وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، فدى رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر أن هذا التسليم يأتي بعد برمجة 28 منتفعان من عائلات الشهداء والجرحى في القائمة النهائية للمنتفعين بمساكن في مختلف أقساط المشروع السكني رياض بالفجة، وذلك ضمن حق الأولوية المكفول قانونيا لمنظورية المؤسسة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها وضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين والأمنيين والأمن الرئاسي والديوانة. وأضاف جعفر أنه سيتم لاحقا ومع توزيع بقية الأقساط تسليم 16 منتفعا من جرحى الثورة مساكن في الأسابيع القادمة، ليبلغ عدد المنتفعين من أولي الحق من منظورية المؤسسة على المستوى الوطني وفي مختلف مشاريع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمختلف جهات البلاد 240 عائلة. تم اليوم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعة القسطرة بالمؤسسة الصحية العمومية الاتفاق على أعداد كراس شروط وطني موحد يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. واتفق الحضور خلال الجلسة التي أشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجاني وحضرها رؤساء أقسام أمراض القلب ومسؤولو القسطرة والصيدلة والإطارات المعنية على أحداث لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات. وتضم هذه اللجنة خبراء ومختصين من مختلف الجهات لضبط الحاجيات والمواصفات وتجميع الشراءات لتحسين التحكم في الكلفة مع ضمان الجودة والتنوع والمنافسة واعتماد توزيع عادل وشفاف بين المؤسسات الصحية العمومية وتعزيز التنسيق بين الفرق الطبية والصيدلية والإدارية مع المتابعة المنتظمة للاستهلاك وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة هذا المساء. دوليا، استهدفت طائرة مسيرة مجهولة الخزان داخل مصفة الزاوية غرب ليبيا في هجوم آخر أسفر عن اندلاع حريق في الخزان، وتمكنت فرق السلامة الوطنية من السيطرة على الحريق فيما لم تسجل أي أضرار بشرية جراء الاستهداف. ويعد هذا الهجوم الخامس من نوعه خلال 72 ساعة، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المنشآت النفط الليبية جراء استهدافها بالطائرات المسيرة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة أطلقت النار على سفينة حاولت أن تخرق الحصار المفروض على إيران اليوم. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس الصافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات، درجة الحرارة تتراوح عامة بين 27 و 32 درجة وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر فيكون هادئ إلى قليل الاضطراب فما محليا مضطرب بمنطقة سيرات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بلي أنا متوفية من سوسة، عندي شتوش هزوه لي بالكهرباء ولا هو طاح الله وأعلم في سنية حمام سوسة، ما حسناش في الفلوس اللي مشينا اللي فيهم ولا الفول اللي فيه، حشنا بالوراق والباتين دا والوحدة متاع بالبنكة ومتاع بنية فما زادة ورقة متاع بنية معاقة، يعني تعملوا علينا مزية. قال يلقاهم يرحم والديه، قال يلقاهم هذوما الوراق يعملونا تليفون ما نفضلكم يرحم والديكم، عملوا مزية لربي وراق مسنية حمام سوسة الوراق اللي فيهم ما حسناش بحاجة أخرى، يرحم والديكم كانت عملوا علينا مزية
3: بربي والمحسوس علينا في حالية. درا هذا معقول ولا مش معقول؟ يوم ما فهمتش هاني المسؤول عملنا إضراب من نهار الجمعة والماء مقصوص علينا واليوم زادوا حلوه ستة وسكروها بعد. بربي وين المسؤول؟ يا زهرة فين؟ بربي شوف لنا مسؤول، شوف لنا واحد مسؤول يحكي معانا. علاش هكا كان نحنا كان في حي الرياض الماء مقصوص 24 ساعة 24 ساعة؟ علاش هكا؟ علاش راهم عذبونا؟
4: هاي شنو توا؟ قعدتوا توا عملتوا احتكار تاع الماء، علاش 5000 لتر ونص؟ علاش احتكار تعملوا فيه وتعملوا مشاكل في الاحوان؟ ماذا بيا المحلات التجارية ما يقبلوش يستهلك الماء، مش لازم، خليه يقعد عندهم، المحتكرين يرسلوا جولوا في البلاد، ماذا بينا الحرس والشرطة المرور كل اللي يلقى كان هو يتعدى بالستيك ماء لازم ياخذ فاتورة ويتحاسب معاه وتو الأمور تولي مريقة، أما احنا قاعدين في البيروات مروحوا، كيفاش تحبوا الماء يرخص؟ وخليه يديم يغلى، علاش؟ مش حرام عليكم بربي.
5: البارح مشيت المهدية، والله الناس لما التنظف والماء اللي في المهدية لا صاير، يعني وفما التوريست يعني فما السياحة يعطوا حتى وسط البلاد والسقيفة هكية نتاعهم والبلاد العربي نتاعهم والعروسات نتاعهم زادت في الكياس يعني وكل أجواء محلاة هكية، رغم ذلك يعطونهم في الضوء ويدرون في خلاقهم والماء، يعني رغم ذلك كل كاش آخر حاجة عملوها شنو هي لقيتها ترى؟ الشنقان ياخذ باللي تو الناس تتلم هكا وقت يعني البيك، الناس كل تتلم في الليل في ويكاند جمعة وسبت، يسيسوا رواح من العباد الكل، يسيسوا رواح حبك لوبوتاج ويقاري ديزامبوليسيون ويعطي اخو كلاس صغيرات وهبط خفي شيشي او فريكاسي، انت تجي تتخل يعني شنو تصلح في البلاد؟ انت تخدم حتى الماضي ساعة بتاع الليلة، يعني والله حالة قصوى، واحد مسكر باب السبيطار باب استعجالي يجهزه على عينه وعلى راسه، واحد هابط ديزامبوليسيون ولا عرس ولا هابط ياخذ فيك عند فريكاسي تاخذه وتهز بربيلز شو تحته هالشيء نلز.
1: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
6: تسمعوا خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام
7: موش مع الموجه.
8: ثمانية دقائق بعد تسعة تعليل، أهلا وسهلا مرحبا. 3/11/2026 حلقة جديدة من خواطر نتواصلوا فيها معكم من توا حتى للعشرة متعليل، في استضافة جديدة، فنان جديد مبدع آخر من مبدعي البلاد التونسية يجي بحذنا اليوم، يضيفنا يجينا من العاصمة رغم أنه في إطار التشكيلة، وبعد شوية تفهموا العائلة الوالدة كان ما خانتنيش الذاكرة، الوالدة شابية من المهدية والوالد من سفاقس، كان ما خانتنيش الذاكره، راه مازلنا كنا نحكيو في الكواليس، ما الله غالب الذاكره ما عادش، بعد شويه نكتشفوا كل التفاصيل حول ضيفنا. نعاود نذكر اللي حلقه اليوم من اخراج سامي ذويري، اعداد وتقديم زهير الجيس، وش تقابلوا فيها حتى للعشرة متاع الليل. وكما قلت الليله ضيفنا اسمه دلي بن طاهر، باش نكتشفوا صوته، بنكتشفوا اغنيه، باش نكتشفوا ايضا الإنسان داخل ذاك الفنان، وهذا كل في كونسيبت جديد اسمه خواطر من توا حتى العشرة متاع الليل على جوهرة فهمها.

0: قلبي. نرجو معكم في خواطر. اهلا وسهلا مرحبا. كما قلت اليوم ضيف جديد، فنان جديد، مبدع اخر من ضيوف برنامج خواطر. نكتشفوا الفنان ونكتشفوا الانسان من داخل الفنان. اليوم ايضا بحضنا استاذ بالاساس في الموسيقى، ولكن مطرب مغني عاش كان يلحن ولا هذا كله نكتشفوه بعد شويه من دالي بن طهري يجي بحضنا. اهلا وسهلا دالي، مرحبا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بك سي زهير، ميرسي على الاستضافه. مرحبا الجمهور جوهر افام، وان شاء الله نعديو يمسيو حلوه مع بعضنا
0: ان شاء الله. هو كان تحب نعديو ساعه باهيه مزيانه
1: قدره الله.
0: طبق تعليمات نتاع الجنجل الاولاني، يسمع معايا.
2: في حضره الصراحه، في حضره الصراحه
0: الصراحة. في حضرة الصراحة، وما أدراك ما الصراحة، وحشنا بالصراحة. سعد علي بن طاهر شكونه؟
1: دالي بن طاهر أستاذ تربية موسيقية، فنان تونسي ملي عمري 7 سنين بديت الموزيكا عند دكتور صلاح المهدي.
0: مش 7 سنين من مواليد
1: عام 1984.
0: لا مش مشكلة الداتا، ما حفصية.
1: ولد الحفصية.
0: ولد الحفصية.
1: ولد الحفصية.
0: من والدة شابية.
1: أمي مش شابة أصلها، شابة المهدية. حتى ثم الشابة متاع توزر والشابة متاع المهدية، والوالد أصله سفياكسي.
0: مولودين في قدمت أنا مغلطش.
1: بالضبط، مولودين في الحومة العربي في الحفصية.
0: أوكيتي من آني
1: ومن لتوال والسيسيس والترجي وكل ما بعد
0: صحيت لتوال والسيسيس والترجي. كيفاش تعمل اليوم مع شكون؟
1: مع اللي يربح.
0: باهي. دونك الوالده شابيه، الوالد سفيقسي، وانت مولود في الحفصيه.
1: انا مولود في الحفصيه وقاري في نهج الباشا، قاري في حكيم كسار حفصيه. حومتنا حومه عربي كما تعرف. الوالد الله يرحمه من الاول وجهنا للسبور والموسيقى. انا مشيت في الموسيقى بالبدايه والحمد لله، وحتى اخويا تبعني زاده ولا استاذ تربيه موسيقيه والحمد لله.
0: معناتها كان نرجعوا بالدنيا وبالاختيارات، وتكون عندك الفرصه بعد ما ريت هذا الكل والمسيره هذه كل، تعاود تختار نفس المسار ولا
1: نعاود نختار نفس المسار؟
0: مع تتعاود تختار الموسيقى وتعاود تمشي موسيقى. في الموسيقى
1: انا استاذ بوزاره التربيه والحمد لله، يعني استاذ تربيه موسيقيه عنده مصادر رزق اخرى بارابور استاذ التاريخ والجغرافيا واستاذ التربيه الاسلاميه. يعني نشوف الوضع كيفاش نتاع الاساتذه والشهريه اللي ضحك، نقول الحمد لله اللي انا ميوزيسيان واللي انا نجم يعني نعاون روحي ونعاون.
0: جوستومون انت اليوم فنان ولا استاذ؟
1: انا زوز، انا استاذ بالاساس.
0: اقرب لك الحقيقه، اقرب الى قلبك. معناتها كان حطوك في شوا بين تختار هذه وهذه، ايش تختار؟
1: نختار فنان.
0: فنان
1: كان يقولوا لي يا استاذ
0: يا
1: تغني. نختار نغني.
0: علاش؟
1: اقرب لقلبي، خاطر الفن حاجه مني يوميا، نغني يوميا.
0: يعني وقتاش بدا الغرام؟
1: الغرام بدا والله انا بديت صغير نغني، عندي فيديوهات الوالد مصورني انا عمري 4 و5 سنين نغني. 7 سنين دخلت لنادي زرياب الدكتور صلاح المهدي. بديت نقرا في الموسيقى، نتعلم في العود، والحمد لله الوالد شد صحيح. انا صعبت عليا بريود، نجي لامي نبدا نبكي نقولها يا ميمتي نحب نبطل. بابا يقول لي لا، يلزم انا ما قريتش الموسيقى، يلزمك انت تطلع ميوزيسيان. إيفكتيفمون يعني موسيقي رغم أنفي تنجم تقول، أما الوالد شعمل وقتها عام 91 كيلو لحم ب 7000 سي زهير، وساعة الموسيقى عند الدكتور صالح المهدي ب 10000. بابا كان يحضر معايا الدرس يقول لي كي تحفظ درسك نخلص الدكتور صالح المهدي 10000 ونعطيك أنت 10000. تخيل 10000 هيك الوقت في حومة شعبية في حفصية، في يعني
0: بحاجة يعني عندها قيمتها 10000
1: عندها قيمتها،
0: تجيب كيلو ونص
1: كيلو ونص الحم. بالضبط. ومشينا على المعدل هذايا، وليت نحفظ في الموسيقى مش للموسيقى بصدق انا صغير لل 10000. البريود حتى عمري 12 سنه 13 سنه، بعد قال لي باش ندخل خوك ويا ولدي باش تصعب عليا الدنيا، 10 ليك انت و10 لصالح مهدي و10 لخوك. قلت له بابا ما عادش تخلصني انا سي، نحب نقرا الموسيقى يعني للموسيقى.
0: هي هذه انت بعثتها لي وانت قاعده تصور، دونك انا باش نطلب منك بعد اذنك باش تحلها للناس في الميكرو. قرب التليفون للميكرو ووري التصويرة لل
1: حاضر
0: للي قاعدين يتفرجوا فيك. فوالا هذه. وانت قديش عمرك؟
1: هذه عام 97.
0: حب الناس يتفرجوا من مهمته وخلي الميكرو محلول. فوالا
1: هذه رمضان 97، وقت رمضان يجينا في الشتاء.
0: قديش عمرك؟
1: 13 مع الدكتور صالح المهدي، حفلة في رمضان في الخلدونية، دار ثقافة ابن خلدون. يا سعد من به للخير قد فعل.
0: كمان معناتها انه في عمر 13 سنة تقف قدام قامة كبيرة كما الدكتور صالح المهدي، حاجة ما هيش معناتها سهلة للناس كل، ما فماش أكسل للناس كل باش تكون موجود، يعني محظوظ انك كنت
1: من أواخر تلامذة
0: تغني سول، معناتها ماكش في الكورال تغني واحدة
1: طالعة
0: تغني
1: سولو
0: في حضرة
1: هذيك حفلة من الحفلات
0: المهدي.
1: عندي حفلة عمري 10 سنين نغني في محلاك الما في فمي،
0: هذيك محلاه قعد لك التوثيق الحقيقة
1: والله الوالد الله يرحمه هو اللي صور
0: محلاها، معناتها بالحق من اجمل التاريخ اللي تنجم تفتخر به.
1: الحمد لله.
0: دونك انت دخلت رغما عن انفك الحقيقة.
1: انا وقتها مغروم بشاب مامي شاب خالد، نحب نسمع عمرو دياب، نحب نسمع راغب علامة قلبي عشقها 91 92، وانا نلقى روحي نحفظ في لاعب الطبيب بيعافلي وبدري بداء ونوبة الاسبعين ونوبة الرمل ونوبة صعبت علي. بعد واحد سيء ولا كبش فيه،
0: بعد فهمت قيمة اللي كنت تتعلم فيه.
1: بالضبط.
0: وقتش فهمته كي دخلت تقرأ موزيكا بالحق بعد الباك، وإلا وقتش
1: تفهم؟ لا من
0: الباك جراوند اللي خذيته
1: من عام 97 98. أنا أول بروموسيون في النوفيان، إحنا عام 98 جمعت الأساسي أول بروموسيون، من وقتها أنا الموسيقى قبل كل شيء، يعني ديجا عامل الاقتصاد في الطاقة. نعزف ونغني أكثر حاجة.
0: تعزف وتغني أكثر حاجة، الستيل اللي كنت تحبه معناتها بار اوبليغاسيون
1: التونسي المالوف.
0: ما مشيتش شويه للطربي وام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم
1: بعد في المعهد العالي للموسيقى بالطبيعه؟ سمعنا اما وقتها انا تلميذ صالح المهدي، يعني الاغاني التونسيه
0: اول اله كانت تحب حياتك
1: العود، ولتو حب
0: باختيارك والا مره اخرى فرضت عليك؟
1: لا باختياري العود، اله العود.
0: فنان جابتك الأقدار ولا باختيار؟
1: جابتني الأقدار وإلا؟
0: يعني قدر؟ قضاء وقدر وإلا؟
1: أنا حكيت لك يعني
0: شو
1: البابا الله يرحمه شد فيا صحيح، قال إيه أنا
0: أنت ترى في روحك اليوم فنان باختيار؟
1: باختيار
0: وإلا بقضاء وقدر؟
1: باختيار وقدر.

0: اللي لتحت.
1: احنا كي نقولوا لونج معناتها راه 3 ل 4 تاع الصباح
0: بالضبط بالضبط. ثم ريستورانات خدمت فيهم نكمل حتى حتى بعد الاربع وساعات يعني يتعب.
1: وساعات تصير حاجات لا عندها حتى علاقة بالفن.
0: أكيد تصير إذا في أي بلاصة سواء ما تقولش محل راقي ولا محل
1: بلاصة تنجم تصير في مهرجان تنجم تصير في سهرة خاصة
0: مهرجانات.
1: ولكن في اللونج للأسف فما ناس
0: خدمت تعز مهرجانات مع الفنان شريف علوي مع صالح ميدات وقتها أنا طالب المعهد العالي للموسيقى ومن وقتها قررت أنا مانيش نخدم مهرجانات على الوضع اللي شفته رغم اللي فاكر الوضع راه وقتها كنا خير 100,000 مرة يعني نحكي لك 2006 2005 2000 قبل الثورة يعني المهرجانات مرمية درا وبعد أخلص استنى تخدم اليوم وتستنى باش تخلص في جانفي في فيفري وفي ميزانية 2000 وترى قديش. من وقتها قلت أنا المهرجانات لا نخدم حفلات خاصة عروسات الحمد لله معروف ديجا نخدم برشا في سوسة والناس تعرف في سوسة نخدم الأمل المهرجانات ما لنقدم دوسي ولا دوبوي دي زاني
1: لا معاش يعني لك جملة المهرجانات
0: ما يعني لي شيء نمشي نتفرج ما تفرج
1: سمحني كي تمشي تتفرج في مهرجان وترى فنين طلع على مهرجان سوسة الدولي ولا مهرجان كرتاج ولا بنزرت ولا مستير ما تقولش أنا كارني من المفروض أيضا طالع غادي.
0: والله العظيم يا سي زهير عملنا عروسات أقوى من المهرجانات. مرة خدمت في الساحلين في استاد الساحلين أقول لك عرس أقوى من مهرجان. أنا
1: وكانت مرة ولكن المهرجانات عندها قيمتها كمان. أنت بيدك باش تعرف حجم جمهورك نجمش تعرفه بعرس.
0: أنا نجم نعرفه بالإنستغرام حجم جمهوري. أنا يتابع فيها 350,000. أنا عامل أكثر من 100,000,000 مشاهدة على إنستغرام.
1: جميل جدا هذا
0: ما إنستغرامك هو ما عنديش لا تيك توك لا اليوتيوب مش قوي الفيسبوك ما على إنستغرام عامل أكثر من 100,000,000 يعني الحمد لله عندي جمهور كبير.
1: باكي تمشي تتفرج على شكون تمشي تتفرج في المهرجان؟
0: مشيت السنة الميادة
1: مشيت الميادة في كارتاج
0: مشيت الكارتاج.
1: شو رأيك في ال أنت من أنصار إنها ميادة تقعد ميادة ولو صار اللي صار في كارتاج وإلا كان من المفروض أن ميادة في فترة معينة قالت يزي
0: نورمال مون قالت يزي
1: كيما كيما قال صابر بعد 3-4 سنين
0: هذاك المعقول
1: وقف كل شيء ونخلي روحي في التوب ما نعملش كيما
0: أنا من 2024 وقفت لي لاونج وقفت الريستورونات راني خدمت في أكبر ريستورونات وخدمت برشا يعني كنت حمد الله اسم كبير في اللي لاونج مي حمد الله وقفت لقناعة شخصية ما يعني الإنسان اللي لازم يعرف وقتاش يوقف يزي
1: كمان يعني تصور أنت من أحلامك وقت اللي بديت تقرأ موسيقى وبديت تتكون وبديت تدخل لعالم الفن من باب الاحتراف بخلاف الأستاذية وقت خديت الكارت بروفيسيونيل وقت
0: أنا محترف من 2006
1: من أحلامك فانتو. أنك تطلع كارتاج من أحلامك أنك تطلع بنزرت من أحلامك أنك تطلع سوسة الدولي
0: صدقني زهير يا أخويا ليه هو من أحلامي أو ممكن تشوف فنانة ما عنديش أحلام باش نطلع فيها حتى مهرجان من المهرجانات هذوما بالحق عندي
1: حتى كارتاج
0: أنا عملت في البافيون حبيب بورقيبة في باريس في الميزون تونيزي ميزون غاديك حفلة في رمضان ما شاء الله يعني ميم كارتاج بالنسبة لي أخويا
1: كارتاج يقعد كارتاج شنو هو كارتاج بالنسبة لي
0: يبقى كارتاج لجماعته
1: انت كي تشوف الشامي على كارتاج ما تقولش دالي بنتهر اولى من الشامي في كارتاج
0: الشامي ظاهرة تو تتنحى اكيد كيما حسين الديك عنده 4 سنين كنا نقولوا اه والله يسكن في حي الواحات ونهار كامل في كارتاج وما عادش موجود وين حسين الديك ثم فنانين راهو يجي عامين 3 سنين ويمشي على روح
1: انت تشوف الشامي ظاهرة متاع عامين 3 سنين وستنتهي
0: اكيد اكيد اكيد عامين 3 سنين تنتهي
1: باي خلينا مشامي قالها دالي في الاخر ما خلينا مشامي معناتها انت اليوم حتى كارتاج ليس من احلامك
0: ليس من احلامي
1: احلامك شنية اذا كان كارتاج والمهرجانات ليست من احلامك احلامك شنية
0: احلامي شنية احلامي
1: احلام الفنان محمد علي بن طاهر
0: والله العظيم احلامي الكارتاج له من احلامي احلامي نعمل اغنيات حلوين تضرب احلامي نقري الموسيقى للعباد نوعي الناس بالاهميه الموسيقى الوضعيه يعني بصراحه الموسيقى ما هيش في كارتاج تتلخص ولا في مهرجان ولا موسيقى عالم بحر يعني يلزم واحد ماذا بيه يقري صغيرات. احنا نشوفه في العباد كيفاش تعب نفسانيا الموسيقى هي ماذا بينا اللي عمره 5 سنين يبدأ إذاي ميوزيكال صغير هذاك أحلامي يعني نشوف

0: مجتمع متوازن، مجتمع فنان، مجتمع واعي، مجتمع
1: ذويق، يسمع أكيد. يزن، يغني، يحضر
0: الغناء، يعطي قيمة للفن. الغناء نفسانيا يفرهد، اجتماعيا يفرهد.
1: جمهورنا اليوم شحواله
0: ليه؟ جمهورنا تعب.
1: جمهورنا من أما ناحية تعب؟
0: بالحق تعب. جمهور
1: تعب ذوقه ولا تعب؟
0: تعب ذوقه أكيد أكيد يا زهير.
1: من يتسبب في
0: أنا مرة كتبت ستاتيو
1: سمعني صغير الجمهور.
0: مرة كتبت ستاتيو قلت ماذا بينا تعاود تجينا جمعية كما جمعية الرشيدية. خاطر الرشيدية كتأسست سنة 1934 جيت باش تنظف الكلام الأخضر متاع الأغاني اليهودية. اللم واللم ونحب ونكره هم وترشنوة وليلة شبات وشبيك غضبانة. الفنانة يعني مارجانات تضحك يعني. واحدة تعيط يا صوايح تولي، واحدة تعيط يا البرني، واحدة تعيط العاترة، وكا والسلام عليكم. يعني جمهور
1: الجمهور عايز كده. هذو ما تعتبرهم فنانين أذكياء ولا فنانين ولا أصلا ما تعتبرهمش فنانين؟
0: لا إله إلا الله.
1: شفتوا الجينجل الأولاني؟
0: شفتوا صراحة
1: تذكروا
0: صراحة راح
1: لا ما عادش مش ديما صراحة راح أحيانا صراحة تؤلم
0: ثم تؤلم
1: تعتبرهم فنانين ولا
0: ربعين
1: معتك يجي ويقولوا نحن زملاء؟
0: الزملاء باش سمعني عندك شهادة، عندك
1: عندهم بطاقة احتراف،
0: بطاقة احتراف،
1: عندهم آلاف المشاهدات، عندهم انستغرام يرعب، عندهم في مهرجان يعبيو
0: يعبيو.
1: معناتها تاع يا سويح شطحني راهي تعبي تعبي معناتها
0: تعبي ربي عينها.
1: والبرني كيف كيف
0: ربي ربي عينها ربي عين الناس كلها.
1: شحوال الأغنية التونسية؟
0: الأغنية التونسية مريضة دوبوي توا من الفترة الذهبية متاع الثمانينات والتسعينات لتوا مريضة.
1: ما الذي ساهم في فترة ذهبية في الثمانينات والتسعينات ثم مرضت؟ شكون اللي مرض الأغنية التونسية وعلاش كانت في فترة ذهبية؟ شكون اللي ساهم في أنها تكون في فترة ذهبية؟ شو اللي تنحى باش مرضت الأغنية التونسية؟
0: ملحنين كانوا ممتازين، شعراء ممتازين،
1: ما زالوا موجودين،
0: ما زالوا
1: الملحنين اللي تحكي عليهم والشعراء.
0: الإذاعة الوطنية كانت تساهم بصفة كبيرة. تو مثلا
1: الإنتاج، سياسة الدولة
0: بالضبط. الفرقة متاع الإذاعة،
1: الإعلام التونسي في حد ذاته
0: يعني ثم مشكلة في الأغنية التونسية. تو احنا الأغنية التونسية ما ايش قاعدة تقدم يعني. نحكي على الوتر،
1: مشكلة في الكلمة ولا في اللحن ولا في التوزيع في الإيقاع فيش؟ وين المشكلة؟
0: والله عندنا موزعين عالميين وممتازين، عندنا الملحنين كما قلت، عندنا الكلمات،
1: عندنا الشعراء،
0: ثم حاجة، ثم حاجة ناقصة، حاجة ناقصة الإعلام.
1: الفنان
0: الماكينة اللي
1: ما لقيتش الماكينة، الآخر يقول لك أنا ما لقيتش الفلوس، الآخر يقول لك أنا ما لقيتش الكلمة، كل واحد عنده على شيء تكة. ما في الآخر ما فهمناش شنو هو مشكلة الأغنية التونسية، شنو اللي يخلي الأغنية التونسية اليوم في تراجع الأغنية مقارنة بالراب ومقارنة ب مع تغزو متاع أغاني جديدة.
0: التونسي التونسي ولا عنده حنين كل شيء ما هو في الماضي. أنت كي تسمع مثلا
1: أغاني هذا جميل
0: عبد الوهاب الحناشي عاودوهم الكل دائر بريز وتريدر. يعني ماذا بيه التونسي يبقى عايش الفترة متاع الثمانينات التسعينات، ماذا بيه يتفرج في
1: هذيك النوستالجية، هذاك حنين متفاهمين فيه،
0: مش تعمل غناية ما تنجحش، ماذا بيه في العايش غادي.
1: علاش؟ علاش هو لطفي كل ما يعمل غناء ينجح؟ لطفي بوشنيق
0: مش كيما
1: زياد غازي يعمل غناء يعرف ينجح،
0: مش كيما اغاني
1: متاع بالرمضان تعرف تنجح،
0: ما نعرف وين ونسايا الاغاني متاع قبل هما اللي ناجحين اكثر.
1: ويا لالا وينك عملت نفس السكسي متاع نسايا وبرش اغنيات
0: كيف شبحت خيالك.
1: أيوة كيف شبحت خيالك. لطفي بالحق معناتها
0: مدرسه، لطفي
1: يعرف
0: لطفي
1: بوشنيق مدرسه يشد الجمهور،
0: مدرسة لطفي. يعني ما احنا بقينا نحكي
1: وانتم زادة مدارس. يعني مسؤوليتكم كفنانين اليوم باش تعطيونا اغاني تونسية تشد الجمهور التونسي.
0: وي ان شاء الله
1: ان شاء الله نسمع شوية
0: نسمو
1: باه اعطينا سامي ديزكستري من قناة اليوتيوب اللي لقينا واللي حاولنا باش خل تعرفوا شكونو دالي بن طاهر اللي بحذنا هذا صوته وهذو ما ديزكستري من غنيته. اسمو معي ايش

0: هو ثلاثة أنواع بريز. ستيل اللي تحبه اليوم شو؟
1: المغاربي.
0: ستيل اللي يمشي معاك.
1: المغاربي
0: اللي ترتاح فيه.
1: نرتاح فيها.
0: قداش عندك إنتاجات اليوم؟
1: أغنيات خاصة نتاعي ثم العشرة.
0: ثم العشرة.
1: ثم العشرة.
0: وينهم؟ بخلاف على اليوتيوب.
1: مخبيين في القجر.
0: علاش؟ علاش ما نلقاوهمش في وسائل الإعلام؟ علاش ما نلقاوهمش في التلفز؟ علاش ما نلقاوهمش في الإذاعات؟ ما نسمعوش؟
1: سي زهير أنا.
0: دلي بنتار.
1: أنا بخشمي برشا.
0: أنت ياك شوف. معناه بخشمك؟
1: ما نمشيش ما ندقش.
0: حتى أنا بخشمي ما ندقش ندخل الخشم في.
1: أنا نحكي لك لا ندق الباب لا نمشي نجري وراء إعلامي. أنت وحدك اتصلت بيا على انستغرام قلت لي يا دلي
0: أنا اكتشفتك بالصدفة.
1: وأنا قلت لك يا خويا
0: أنا اكتشفتك بالصدفة ولكن أنت هيك تولي أنت ظالم روحك ما عادش الإعلام ظالمك. لأنه من المفروض
1: أنا موجود
0: باش نقول لك الإعلام ظلمك تقول لي راني دقيت الباب وما حلوليش. لما كما دقيتش الباب راه مش مسؤولية أي إعلامي باش يقعد يلوج قداش عندنا فنانين وشكون هما موجودين خاصة وإنك لا موجود في مهرجانات. مش مفروض على الإعلامي باش يدور في اللاونج باش يعرفك. مش مفروض على الإعلامي باش يدور في العروسات باش يلقاك. الانستغرام بالصدفه ينجم يجي اي دونك شنو اللي ينقص منك انت تعمل اغنيه جديده وتدق على جوهره وباقي الاذاعات وتقول لهم خويا هذا انتاج جديد كان عجبكم عدوه
1: عملتها
0: قبل تيحش من خشمك
1: عملتها قبل
0: لخدمتك
1: يا
0: سيزوار. اذا كان ما تحبش انت تعمل شخص لهيلك بالكوم وهو اللي يتواصل مع العالمين
1: هذه احسن طريقه نورمال ما يلزم نعملك
0: من المفروض
1: حتى
0: لا تظلم نفسك.
1: انا دميل كانز عملت يلي حبك مسرحيه ودرت وبعثت لي ميل ومشيت الاذاعات الكل زوز ولا ثلاثه اذاعات من
0: خير من بليش.
1: هو صحيح خير من بليش اما تحس تتولي محبط الفنان في تونس محبط رغم ابار دلي بنتار ثم مئات الفنانين أصوات ممتازة وناس تخدم وناس على كفاءة علمية كبيرة وعلى ثقافة علمية كبيرة ويعصوا برشا آلات ما يسمع بيهم حد. علاش؟ على خاطر عندنا 4-5 فنانين هما اللي هذوك الناس تدور
0: خاطر عارفوا ياكلوا الساحة خاطر عارفوا يكونوا موجودين خاطر عارفوا يعملوا صدقات مع وسائل الإعلام ومع الإعلاميين اللي لاهين بالثقافة والبرامج الثقافية.
1: معقول.
0: دونك من المفروض
1: نعيبوا زمان أنا ولعيبوا فينا ثم عيب فيا أنا
0: ثم تقصير يا أخوي. إذا كان أنت ياسر خشمك كبير عمل واحد خشمه أصغر منك شوية لهيلك بالمسألة هذه. وفما ناس قارية معناتها الكوميونيكاسيون وقارية كيفاش تتواصل مع وسائل التواصل باش تنجم تكون موجود. ما تخليش روحك مطلوب.
1: أنا مرة مشيت الإعلامي وما غير ما نسميوه مديت له السيدي في 6 اغنيات قال لي ما ناخذوش. قال لي والله العظيم
0: اش خلك؟
1: قال لي لا ما سامحني ما ناخذوش
0: عليه
1: هاك صدقني وعندي شكون شاهد معايا
0: هزيت له اغاني قال لك ما ناخذوش
1: اغاني سي دي مديته له مديت له
0: سي دي
1: من باسمه ما حتى باش ياخذوا ما حبش ياخذوا ما غير ما نسميوه شكون والقرآن والرحمن
0: سوى بعيديك مش كيف كيف
1: نعرف ومن أشهر الإعلاميين في الساحة
0: أي كاني عرفت شكون ما سوى بعيديك مش كيف كيف وما فماش إعلامي واحد في تونس
1: كيما قلت لك الفنانين في الفنان في تونس محبط راهو في بريود الكوفيد أنت تشوف الفنانين كيفاش عاشت يعني أنا نحمد ربي عندي سالير كأستاذ بوزارة التربية أما الفنانين الناس تعبت الفنان تعب راهو في تونس الفنان تعب ما تشوفش الأربع خمسة اللي قاعدين يظهروا
0: عندك أغنية تسميها أغنية الحظ ولا ما زلت تستنى فيها؟
1: ما زالت توجي إن شاء الله
0: ما زلت
1: أنا راهو ريتا من 2018 عملت حسنة جارتي اللي هي ريبريز للشيخ العفريت قعدت حتى 2025 مش عملت يلي حبك جرح الكرامة يعني أنا ما مانيش من هناك العباد
0: مش منتج
1: مانيش منتج أنا نشوف نخدم لايف نخدم كأنك تحط فلوس تحط 5-7 ملايين تلا واحد في يعني كل مرة نقول عرفت ثم كدودة هذيك تخليك تقول ترجع للاستديو تغني تقول بالك شي هذه أغنية الحظ مي الله غالب التو ما جات أغنية الحظ
0: باش نسمي لك أغاني بلتو فنانين وقل لي بلا مجاملة هل يستحق المقام اللي وصلوا له وكيفاش نبدو بصبر باعي
1: فنان كبير صبر فنان كبير وفنان عرف كيفاش يخدم
0: ويستحق
1: بيان سور يستحق
0: يعني ماهوش منفوخ اعلاميا لا ولا لا لا مسنود اعلاميا من فراغ
1: لا لا
0: صوت فنان كبير و
1: فنان كبير
0: لطفي بوشناق
1: اكيد مدرسه سي لطفي
0: زياد غرسه
1: زياد ممتاز استاذي قراني بالمعهد العالي للموسيقى قراني المعهد العالي للموسيقى وان شاء الله ربي يوفقه. انا ماذا بيا يعني يبقى زياد في الكاليبر نتاعو اللي استنسنا به زياد يزيه من البيتش والأورغ والعزف والمزود ويتخمر يعني زياد فنان كبير.
0: زياد يحاول يراوح بين زياد وأصوله وبين الجمهور والذوق الجديد وتغييراته باش يبقى باش يستمر.
1: أكيد
0: واستمراريته مش سهلة. زياد حكيو شوي على لطيفة العرفاوي مثلا.
1: فنانة كبيرة لطيفة زياد لطيفة نشحت في مصر ومادام إنسان نجح لبرا هما راهو في تونس معروفة باش تخرج تنجح يزمك تخرج لبرا. هي حتى عليا ما نجحت إلا ما خرجت عام 81 ولحنا لها حلمي بكر علي قرا.
0: نبيها كراولي
1: نبيها فنانة ممتازة ونحبها برشا. نبيها
0: نوال غشاش
1: تحضر لي برشا في الكلوب دو شون. نوال نبيها وصحابنا وياها بالباهي وربي يوفقها.
0: نوال غشام
1: نحبها برشا. نوال
0: دوك عندنا فنانين وفنانات برشا. غازي العيادي
1: غازي ممتاز.
0: محمد الجبيلي
1: غازي ملحن. محمد أخلاق وخلق
0: يعني شفت معناتها
1: حتى محمد الأخر. عنده الكلوب دو شون ان شاء الله ربي يوفقه وممتاز جدا. محمد صوت الله غالب هو عنده الحق باش 40 سنه يتحسر حاب يطلع سنه على كارتاج والله كي كان في نحاو ميادة وطلعوا محمد جبالي خير. سانسيغمون
0: هي راهو ميادة هي طلمت روحها الحقيقه معناتها مع احترامي لي تاريخ ميادة وأغاني ميادة ولكن ميادة كمان المفروض في فترة معينة تقول سيبو إنو في الزكاة وما عادش فما الصوت ما عادش يتجاوب الصوت. إخوي عمل بلاي باك على ليميت ولو
1: هو ما عملوش وما في بالهم عملوا بلاي باك. أنا حضرت في الحفلة مي الكورال متاع الفرقة الوطنية يغني معها فما طفلة بالكورال بالكور قاعدة تغني مع ميادة وبرش عباد كي يشوفوا ميادة في الفيديو ما تكلمش وهي ثم واحدة في الكور تغني معها. ليش قالوا بلاي باك؟ ما هيش بلاي باك.
0: لا ما هيش بلاي باك. يا ريتو بلاي باك كان جاي بلاي باك يمكن كان خير. نعملوا لعبة سريعة هكا فيسا يقول كاظم الساهر إني خيرتك فاختار. دليل بن طاهر لو خيروك بين النجاح ورحت البال
1: رحت البال. أنا عندي عندي غناية قول نطلب من العالي دنيتنا سماح الصحة بخير والبال مرتاح. غناها المطرب جمال الشابي في المطرب سفاقس.
0: بالله خلي لي رقمه جمال يستحق الاستضافة بالحق.
1: وعلى فكرة جمال خالي داي
0: بيه نسقو انا وياك ما لطاو نسقو كيفاش يجيب حذية
1: اعطيتها لجمال وغناية حلوة ياسر. تقول نطلب من العالي دنيتنا سماح الصحة بخير والبال مرتاح لعمال عليه دارن. نطلب من العالي دنيتنا سماح الصحة بخير والبال مرتاح. نطلب من العالي دنيتنا سماح الصحة بخير والبال مرتاح لعمال عليه.

0: ليلي بان صباح، كلماتي والحاني اعطيتها للسي جمال وحلوة تتعدى برشا في ذات فياكس ذات المستير. صباحية أغنية صباحية
1: صباحية
0: ونتاع البريود الكوفيد.
1: دونك أنت تختار بين
0: راحة البال خويا،
1: راحة البال على النجاح.
0: أنا نشوف
1: نجاح وجواج نتاعو مش جوك.
0: شوف زهير، أنا نشوف في روحي والحمد لله ناجح باللي كلوب دو شوم تاعي بالكونت انستغرام تاعي، كيما قلت لك أكثر من 100 مليون مشاهدة، وأنا أكثر فنان تونسي وتري عامل مشاهدة على انستغرام.
1: قلت وضع يعني عرفت تتعامل مع الأسلوب الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي.
0: باهي
1: الشهرة ولا الخصوصية؟
0: الخصوصية عادي، أنا حياتي مانيش هيك اللي حياتي كل نوريفها على الانستغرام ولا الشهرة.
1: تختار بين الشهرة والخصوصية؟ فما ناس يقول لك نموت على الشهرة لا تهمني الخصوصية، فما شكون يقول لك لا أنا
0: نحب روحي
1: كلي من الخصوصية متاعي وأنا ما نحبش.
0: لا الشهرة خير،
1: الشهرة
0: أكيد
1: باهي الشهرة
0: باهي،
1: مادام عندك 100 مليون على الانستغرام دوك تموت على الشهرة.
0: باهي
1: الماضي وإلا الحاضر؟
0: بتبيع باش نكونوا الحاضر، ديما نحبوا المقدم ونحن الحاضر
1: بي بي
0: الحاضر والمستقبل.
1: بالأغنية التونسية ديما تقول الحاضر
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
1: خير من الماضي، رغم النوستالجية الكبيرة الموجودة للماضي.
0: نوستالجية كبيرة عند الشعب التونسي.
1: تلحن ولا تغني؟
0: زوز.
1: زوز باش تختار؟
0: نغني
1: مع تبين تلحين والغنية، تحب تغني أكثر من أنك تلحن.
0: نغني. أنا رأي ساعات كنشد العود نعمل حاجة جملة كما قلت لك، هذا وقت بريود الكوفيد قاعد كونفينمون في الدار
1: دونك معناتها برشا ناس قالوا الكوفيد ضرنا وكذا، فما ناس راهي عملت ترتيحة وعملت بوز وفهمت روحها ولقات واكتشفت مواهب أخرى في روحها.
0: صحيح.
1: وعملنا عقل وقعدنا وفهمنا الدنيا زادة، خاطر كنا عايشين على غدوة وبعد غدوة.
0: صحيح.
1: الكوفيد جاء علمنا انه غدوة ينجم يجيش غدوة.
0: انا عندي كوليكسيون كبيرة متاع عندي ديسك فينيل اكثر من 4000 ديسك. بريود الكوفيد عملت كل يوم كل ساعة نسمع ديسك، نسمع موسيقى من العالم، نلحن نغني.
1: جميل.
0: والكونفينمون قعدت في بيرويا، يعني الوالد والوالدة في دار، انا وحدي في دار، وليت نطيب وحدي، عملت العجة وعملت المقرونة،
1: تعلمت برسا حاجات
0: عمري ما طيبتها والحمد لله ماكلة بنينة.
1: وقتي خيرتك بين الشهرة والخصوصية قلت لي نحب الشهرة، باش نخيرك بين الشهرة اللي اخترتها والفلوس، اش تختار؟
0: بصراحة ما
1: طبعا
0: اختار الفلوس خويا، نخدم على رواحنا. الفلوس
1: فلوس فلوس أهم من الشهرة
0: أكيد،
1: وهي أصلا الشهرة لازمها فلوس.
0: برشا برشا عباد كانوا مشهورين كي ما عندهمش فلوس، من نسمي لك برشا فنانين مشاو في وضعيه خايبه، كانوا مشهورين برشا ويتعداو في الشارع. قبل كان صاحي، كانت عندي كونسرفاتوار ميتي الفيل انا
1: هي.
0: كان يجيب حدايا الفنان الكبير الهادي التونسي الله
1: يرحمه.
0: الهادي كان
1: طبعا
0: كان نار على عالم، يتعدى يا هادي نعمل معه قهوه، الناس كل يا هادي. من بعد برشا فنانين برشا، الهادي القلال،
1: الهادي القلال، الهادي القلال،
0: النقابه شريت له دار عملت به العار
1: للأسف.
0: الفلوس أهم من الشهرة.
1: أكثر كلمة تعاونك وأكثر كلمة تحبطك في مسيرتك الفنية؟ كلمة كي تتقال لك تعطيك دز معاك، وكلمة كي تتقال لك تنخربي.
0: أنا كي نخدم سواري ولا عرس ويبعثوا لي يقولوا لي أدلي ميرسي بوكو، يرحم والديك، بارك الله فيك، عم حفلت لنا الجو، يعطيك الصحة، هذاك بالنسبة لي أحسن كلمة.
1: بين الكلوب دو شان وسهرية خاصة اش تختار؟
0: كلوب دو شون.
1: كلوب دو شون،
0: كلوب دو شون تولي عائلة تولي ثم علاقة.
1: فسر لنا اش معناها.
0: انا بديت لكلوب دو شون 2005 قبل ما تولي موضة وقبل ما تولي انا وقت.
1: لو مازال فما ناس تجي لكلوب دو شون؟
0: هما الحمد لله الناس تجي لكلوب دو شون
1: بالحق. فما ناس معناتها تجي وتحب تجرب صوتها
0: بتبيع. بتبيع.
1: وتعمل السولفيج وتعمل الـ
0: بتبيع. لي كلوب دو شون تولي عائلتك الثانية.
1: ايه.
0: انا اصدقاء وليت ما عادش علاقة متاع خدمة، وليت علاقة متاع صديقة ومتاع اصحاب ومتاع يفرحوا لفرحك ويحزنوا معاك في حزنك وعشرة وماء وملح. خاطر احنا انا نوعية الكلوب دو شون بتاعي انا اللي نمشي كل مرة في دار واحدة يعني ثم ماء وملح ولا عادش ثم
1: يعني ثم علاقة أخرى.
0: عندي كلوب عنده 20 سنة معي
1: ما شاء الله،
0: يعني إنسان اعتبار الوالدة بتاعي.
1: معناتها كبروا كبروا
0: كبروا كبروا كبروا
1: صحيح.
0: عاش 10 سنين
1: ما شاء الله.
0: يعني
1: كان نرجع بيك للصغر، لك الوليد اللي تولد في الحفصية واللي بدأ بار اوبليغاسيون يمشي ويتعلم موسيقى وبوه يحبوا يطلع فنان سيرمون راه كانت عنده برشا قناعات وبرشا احلام شنو اللي تبدل بينه وبينك بين السيد هذاك وانت ما الذي حققت له من احلامه وما اللي وشنو كسرته في احلامه هل تعتذر له في شيء ما زيدا داليس تغرون
0: داليس تغرون
1: كان يحلم وكان عنده طاير يحب يطلع في التلفزه ويحب يطلع في المهرجانات ويحب
0: والله المهرجانات قلت لك
1: خدمت اللي هو صغير
0: مليان ما تعني ليش بالحق
1: طيب جميل
0: راني خدمت مهرجانات بالحق حاجه تضحك من وقتها خذيت قرار خدمت مع
1: نرجعك لداليس صغير واحلامه حققتهم ولا
0: الحمد لله الحمد لله
1: قضيت له على بعض الاحلام
0: لا الحمد لله حققت
1: شو اللي قعد منك في من داليس صغير من براءته ومن الثقه اللي تعطيها للناس الكل
0: التو دالي مازالك
1: يعني نسبه كمان نتصور قناعات تتبدل بالعمر بالعمايل باللي يصير فيك بالسرفايق اللي تنجم تاكله في حياتك
0: صحيح
1: برشا حاجه تتبدل مش نفس الافكار
0: اما دالي صغرون البريء هذاك مازال عندي في في من داخل
1: قديش مازال منه
0: 50%
1: والله برشا 50% راه مقارنة بالدنيا وصعب هالدور
0: نعرف
1: لكن مخلي فعلا 50%
0: يعني من البراءة ذيك من الطيبة ذيك اللي عند دليل التو ما زلت موجود
1: كان يقابلك دليل صغرون ذيك تو مش تقول له
0: قل له حققت لك أحلامك الحمد لله خدمت كوننا على رواحنا يا ربي لك الحمد مستورين فرحانين برواحنا نحط راسي على المخدة نرقد مرتاح لا قلبنا حد لا كلينا عرق حد لا الحمد لله يا ربي
1: فرحتوا الناس
0: فرحنا الناس يا ربي بابا مشي راضي علي ميمتي راضي علي يا ربي لك الحمد
1: نعطيك الفرصة اليوم وأول مرة ما تجيش ديما الفرصة هذه أحسب روحك في عالم سيونس فيكسيون أنه عندنا قدرة اليوم باش تعمل تليفون ولا زوز لك القرن تحب تختار واحد ولا زوز مش أكثر الشخص توفى شكون وش تقول له
0: للوالد الله يرحمه أنا بابا
1: كنت توا تكلمه في التليفون بوك شو تقول له الله يرحمه
0: الله يهديك يا زواج شو قل قل له بابا توحشتك وإن شاء الله تسامحني أنا الحمد لله مشي راضي علي الوالد أما ديما نطلبه منه السماح وإن شاء الله أنا من غير بابا ما كنتش أنا كون دالي يعني بالحق الوالد احنا تربينا في حومة صعيبة حومة حفصية حومتنا من زوير تعرف تونس انت بالقداء الحفصية وحومة الجرابة يعني العائلة الوحيدة اللي قارية بالقداء في النهجمت يعني هي عائلتنا نحن خويا أستاذ موسيقى أنا أستاذ موسيقى أختي بارك الله مسؤولة كبيرة في بلدي تونس يعني قرانا تعب علينا يخدم وحده بيد وحده كان الوالد سو ديريكتور في بلدية تونس قبل الموظف كان ينجم يكون ويبني تو الموظف مسكين ما ينجمش يعمل شيء قررنا الموسيقى
1: ترانيت
0: لعبت الكرة مع الترجي الرياضي التونسي بوندون 3 سنين
1: دونك تقول له توحشتك
0: توحشتك يا بابا
1: والحمد لله راضي عليك
0: الحمد لله مشي راضي علي
1: شي مناسبة باش نترحموا على والدك شو اسمه
0: محمد بن طاهر
1: الله يرحمه إن شاء الله الناس اللي يسمعوا فينا كل يترحموا على والدك
0: عيشوا ترحم
1: كان عاودوا الدنيا هذه الكل عمرك من اللي بدأ من الحفصية للي حكينا فيه للي قريته للي مشيت عملته بعد قريته وكذا كان جيك الفرصة باش تعمل حياتك هذه غنية باش تسميها وعلى ما مقام تلحنها كان فما غنية تشبهها أعطيني
0: لا الحمد لله الغناية الحمد لله على كل شيء مقام الحجاز ولا السبعين هو بيدو يعني الحجاز عند الشرق والسبعين في التونسي يعني الحمد لله
1: أنا
0: راضي راضي والحمد لله
1: إيش معنى المقام هذا معناته فريحي حزين
0: لا الحجاز الحجاز هو المقام
1: أعطينا ترى زن
0: ترارارن كما فيلم الرسالة الأرض الحجاز جاي من مكة والمدينة مقام الحجاز كما مذناك
1: كفاه
0: مرقده أنا في انتظارك في الحجاز برشا
1: إيش شنعنونوها الغنية
0: الحمد لله راضي راضي راضي راضي بما أعطاه الله
1: راضي غنية شو اسمه هذي
0: صبر وراضي
1: صبر وراضي سميها صبر وراضي ولا راضي
0: لا راضي وصابر صابرين صابرين
1: مازال عندنا أحلام مازال عندنا طموح
0: أكيد
1: ولا
0: أكيد
1: اكتفيت دلي بما حققته وصلت له.
0: ما زال عن أحلام.
1: شو أحلامك اللي ما زلت ما تحققتش؟
0: ما زلت عندي حب الغناية اللي تضرب, اللي الغناية اللي الناس كل تسمعها, ما زلت نلوج عليها.
1: في الكلاسمو أنت كيفاش تختار هالغناية؟ بالكلمة, باللحن, بالتوزيع, شو الأهم؟
0: يلزم الخلطة كل
1: الخلطة السحرية,
0: الخلطة الكل يلزمها تجيب.
1: أنت فاهم ذوق الجمهور اليوم ولا ماكش فاهم؟
0: فاهم ذوق الجمهور. أنا كي نسمع سان لوفون والشامي وخويا الجمهور تبدل كيما قلت لك, هذوكم ظاهر راه.
1: أما راهو ما تنساش شريط الجمهور اللي يحب شامي يحب فاضل شاكر
0: أكيد,
1: ويحب ماجد الرومي.
0: صحك شو
1: صحيت غنية بسيطة جدا,
0: مقام بياتي حياة
1: صحيت غنية عملت في 4 أبيات قلبت الدنيا صحيح. وعملت تراند مش صعيب انه نلقاه الغنية.
0: ان شاء الله ربي يوفقنا.
1: الصعيب هو انه نلقاه التوليفة والماكينة اللي تخدم لنا بالصحيح.
0: الماكينة لازم شكون
1: هي؟ ما انت ما عينكش في ماكينه حسيت, معناتها انت راضي باللي عملته وما تستحقش للماكينه حاسك.
0: لا انا بالعكس, تو قلت لي شوف شكون يتلهى لك افكتيفمون. انا مقصر في الحاجه
1: اللي تعرف لي. احنا على ابواب, مش على ابواب صحيح, الابواب تحلت تشرعت. الاي اي اليوم ولا يغني
0: اكيد,
1: الاي اي ولا يلحن
0: وينتج,
1: الاي اي يوزع, الاي اي يعطي الكلمات, فماش فنان, فماش ملحن. هذا زاد مرحلة أخرى جديدة وتحدي جديد لكل فنان تونسي وغير تونسي. حاضرين
0: إن شاء الله.
1: احنا كتوانسة وكأغنية تونسية وكفنان وكدلي حاضر لها المستقبل اللي قاعد يدق بقوة اليوم. تراند الكل على مواقع التواصل الاجتماعي اي اي, شكون اللي غني ما فماش. لا يزي بدأ بغنيات ما نعرفوهمش وما نعرفوش شكون يغني فيهم, ليزي توا تخلى على التراث وتخلى على اغاني قديمه ونجاة عطيه واغنيه شكري بوزيانه واغنيه كذا. اذا في تونس يا ابو خليف, معناتها في الكلثوميات وفي العبد الوهاب وفي عبد الحليم,
0: هما توا لو يعملوا حفله في دبي لام كلثوم بالهولوجرام, تحضر حفله تقصدي كده تفرج في يوم كلثوم.
1: هذه على ليميت الحمد لله, هبطوا
0: عبد الحليم كما هي في الرياض باش يعمل حفله. يعني ماشي الامور
1: مش دونك. احنا شنو حضرنا لهذا؟
0: احنا كتونس طبعاً, كدوله, كفنانين, ما حضرنا شيء,
1: كنقابه, كدوله, كوزاره ثقافه, كفنان تونسي, انتوما كوسط فني.
0: كما قلت لك يا زهير, انا عندي فنان محترف من 2006 السنة بدلت الخامس مرة, هي تقعد 5 سنين بطاقة الاحتراف وتتجدد, 5 مرة نبدل بطاقة الاحتراف. مي ريالمون مانيش ما يعني وزارة التربية أكثر من وزارة الثقافة. يعني في الأمور هذه نحس روحي أنا أستاذ أكثر من, لن نقدم مهرجانات, لن نطلب مهرجانات, لن نطلب دعم.
1: ظالم الأغنية التونسية وظالم روحك وظالم الثقافة في حد ذاتها, لأنك نجم نقول سلمت بالأمر الواقع, قلت هذاك هو, أنا ما يساعدنيش, الحمد لله هاني نقري, هاني عندي لي كلوب دو شون, كان جا سهرية نمشي نخدمها واكتفي بذلك
0: والحمد لله.
1: اي معناتها متفاهمين الحمد لله, ولكن أحلامك وطموحك وغنيتك اللي تلوج عليها
0: إن شاء الله
1: وجمهورك
0: إن شاء الله توجي الغناية باش تجي,
1: ما تجيش وحدها.
0: نعرف
1: الغناية لازم نبربشوا عليها,
0: باش نسعى
1: لازم نكلموا الشاعر الفلاني وفلان وفلان, لازم نشوفوا الملحن الفلاني.
0: والله
1: راهو فما غنيات مكدسه في الخجورات نتاع الشعراء.
0: اي نعم,
1: انا نعرف شعراء عندهم غنيه. جبت شاعر دانيير مو جمال بن عيسى قلت البارح تو نعرفك عليه, عنده كلمات ترعب راقده في الخجر.
0: ما لغزمو
1: يكتب في كلمات جميله جدا جدا, كل راقده ما فماش.
0: هي الماكينه ما فماش يا زهير يا اخوي, ما فماش ماكينه نتاع انتاج. ما احنا في الشرق راه في لبنان كل شر يطلع لك نجم, كل شر قبل ما تفكرش هو ريانه وايوانه وترشكونه. احنا توا
1: لي بوم معناتها, قبل شركات كانت تنتج
0: بشيء, احنا العازفين الممتازين نتاعنا كل ولاو في الرياض وفي دبي وفي,
1: وللاسف
0: احنا العازفين الممتازين كلهم نتاعنا
1: مشاو.
0: انا جاتني الفرصه باش نمشي نقري في دبي, وما يعني اخترت
1: نعيش في الهجره في فترة معينة.
0: لا ما نحبش
1: الفن.
0: لا. أنا جربت قعدت 4 شهور في باريس تخنقت.
1: أما باريس حاجة ومصر ولا دبي موضوع آخر.
0: لا. أنا نجمش. مصر مدفونة هوني. بلادنا واحدة. لا كيف لا بعد, مشيت لمصر ومشيت وخويا شيء. أهواها, اسمها, عبادها, عوجها.
1: تبقى تونس
0: تبقى تونس
1: في بالك. التوا ما عندناش غنية على تونس اللي اللي تشد معناتها كي تسمع الاغنيات اللي على مصر ولا تسمع اغنيات اللي على ما نعرفش انا برشا بلدان
0: اغنيه بن درمان ياسر حلوه
1: اي ما قعدت هذيك ما
0: هذيك حلوه لا تنسى يا بلادي لمحان
1: كهو
0: حلوة أهيمو بتونس الخضراء حلوة حمام خيري قبل
1: الخضراء ربطوها بين يدها معين معاش تتعدى
0: تونس في القلب تونس حمام خيري يعني بعد ثم أغنيات تحلوين على تونس
1: عسلامة عسلامة
0: ماجد الرومي يا تونس عسلامة
1: اي ما أعطيني تونسي غني تونس
0: قسما بسحري عيونك الخضري
1: وسلاح مصباح
0: اي حق حق المروج الخضري
1: ولطفي عنا على تونس سماوي
0: نحن الجود نحن الكرم نحن الشهامة نحن الهيمة
1: لطفي
0: أنا مذهبية في روحنا مذهبية
1: واحد كيما دالي بن طاهر اللي يحب البلاد ورغم كل شيء وقلت لي بالباهي بالخايب نتاعها عمل لي غنية على تونس بالباهي والخايب نتاعها
0: إن شاء الله
1: ضد أنه مش نعملوا جوست تمجيد لأنه أوكي حب الوطن ولكن يزمك تعلم صغارك يحبوا الوطن باهي وخايبه مش كم باهي
0: أكيد
1: خاطر تعرف في فترة معينة جاني واحد صاحبي مرة والله هو من باب الفضل كما والله بالحق معتك عرفتك اللي روني اللي تشبه للواقع قال نحب نعيش في تونس هذيك يحكي على التلفزة الوطنية قلت شنو قال هذيك اللي عدوا فيها في تلفزة مش تونس اللي احنا عايشين فيها نحب نعيش في تونس اللي عدوا فيها تلمو يعدوا كيران نظاف ومترويت نظاف وسبيترات مريقلين وكذا يحب يعيش في تونس لا تونس هذه لازم نقبلوها باللي هي فيها
0: وإن شاء الله إن شاء الله بلادنا
1: خمم في غنية
0: إن شاء الله بوركوا با
1: وطنية
0: بوركوا با
1: أما وطنية مش لازم باش تكون بك الطريقة الكلاسيكية مثالش تكون وطنية كما قلت أنت بن درمان بربع كلمات جميلة غنية. جدا أنتج غنية جميلة فما سؤال
0: ياسر الجرادي الله يرحمه
1: ياسر غنية. الله يرحمه
0: وياسر مسكين كيمات كيمات ولا فنان ما له غزمون احنا
1: رغم ياسر يمكن ضحكت له شويه في اخر وقت
0: شوف ما عاش يتمنى في عنبه مات جابوا له عنقود
1: هذاك مش بالي في الاخر عمل الاغنيه في صندوق
0: لطف عليه محمد ان شاء الله ربي يطول في عمره مي هذاك هو احنا التونسي التونسي ما يعرف قيمه الحاجه كان
1: كما يخسرها
0: كان يخسر
1: للاسف فما سؤال تمنيته دالي ما تطرحش قبل ما توفى الحلقه
0: خويا محلية الحلقة ومحلياك وشكرا على الاستضافة وحسرتني
1: تاريخ كل حلقة حاولت نحب ان نبينك للناس كإنسان وكفنان أيضا
0: ربي خليك
1: وظهرنا كل شيء تقريبا بكل صراحة
0: ربي
1: بعيد
0: فضلك.
1: على الحوارات الكلاسيكية هل لك إنتاج جديد
0: وأنا قلت لك قعدت 7 سنين بين حسنة وبين جرح الكرامة تو مبدئيا لا إن شاء الله ربي سهل كذا ما حاجة أول واحد نبعث لك
1: إن شاء الله
0: بإذن الله
1: كلمة الختام صديقي
0: نشكر سي زهير على الاستضافة نشكر الجوهرة فام ويعطيكم الصحة والناس اللي سمعونا الكل تحية لعائلتي ولأصحابي والناس اللي حبني الكل
1: وخاصة الجماعة اللي تبعوا فيك على انستغرام
0: اكيد هذوكم
1: حط لهم ستوري سبيسيال هذيك
0: ان شاء الله
1: شكرا لك
0: ربي يفضلك
1: يكثر خيرك هذا لي بارك الله فيك عايش. شكرا سيدي ونتقابلوا غدوة في حلقة جديدة بعد شوية اخبار العاشرة مساء مع هجر النوالي مخرج حلقتنا شكرا لك سامي ذويري اليوم غدوة نتقابلوا مع المجيرة أول البجعة الجميلة حنان شكرا يضيفتي من 9 حتى 10 بتاع الليل في خواطر ومن هنا الغدوة انا زهير جيس اقول لكم تصبح على خير خاطر
2: خواطر رحلة في عمق الفنان
3: خاطر الجوهرة الموسيقى

0: احلى الاغاني الشرقيه على جوهر اف ام. تحب روحك الفاش، تحب تفهم العله وبنت العله، تحب تدخل في شقيقه ورقيقه وتعرف الحقيقه، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب اليوم عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك باستمرار للإطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. وأضاف الديوان في بلاغ له أن هذه المنصة ستتيح تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد بيسر، مبينا أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد انطلاق العمل بالمنصة ورابط الولوج لها وكيفية التسجيل واستعمال المنصة والأجال والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات، وذلك في إطار تطوير ورقمنة الخدمات الجامعية. انطلق اليوم تحيين السجل الانتخابي استعدادا للتصويت على صاحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سوندوس فم الخنقة من معتمدية تمغزة من ولاية توزر، وفق ما جاء في بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما أعلنت الهيئة في بلاغ لها عن فتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف الخاص بالتصويت على صاحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المذكورة بداية من يوم أمس الاثنين، على أن تتواصل إلى غاية يوم الأحد 20 سبتمبر، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد في 27 من سبتمبر القادم. دوليا، نقلت وكالة أنباء إيرانية رسمية عن أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتقبل بشروط طهران. أعلنت السلطات الكولومبية اليوم ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد يوم أمس الاثنين إلى 218 شخصا على الأقل، مع استمرار عمال الإنقاذ في البحث عن ناجين بين أنقاض عشرات المباني المدمرة. ومن أخبار العالم أيضا، أكبر شركة موردة للطاقة في بريطانيا تحث المواطنين على تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترة كسوف الشمس يوم غد الأربعاء، محذرة من أن إنتاج الطاقة الشمسية سيتراجع بشكل كبير. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا ونشراتنا الرياضية. نبدأ بالكلاسيكو، كلاسيكو الجولة الافتتاحية بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي اللي باش يتلعب في ملعب حماد العقربي برادس يوم 23 أوت الجاري. بقية الجولة نهار 22 أوت السبت، الملعب التونسي يستقبل النادي الصفاقسي، أما الحمام السوسة في انتظار تعيين الملعب يستقبل الاتحاد المونستيري. اتحاد بنقردان يواجه نادي حمام الأنف. التقدم الرياضي بسقية الدير يواجه شبيبة العمران. كل هذه المواجهات تلعب يوم السبت انطلاقا من الرابعة ونصف مساء. يوم الأحد الكلاسيكو بين الترجي النجم الساحلي نجم المتلوي يلعب مع النادي الافريقي. نادي البنزرتي يستقبل مستقبل المرسى، وترجي الجرجيس يلعب مع الأولمبي البيجو. كما قلت كل المباريات تتلعب على السعر الرابعة ونصف مساء. النجم الرياضي الساحلي يستأنف غدوة التدريبات بعد راحة بيوم. من المنتظر سفيان الشادر المهاجم الجزائري انه يمضي مع فريق النجمة لمدة 3 سنوات ونصف. من الجهة اخرى الفريق برمج مقابلة ودية يوم الاحد القادم في انتظار الاعلان عليها. الترجي الرياضي التونسي يقترب من حسم معوض كسيل أبو عالية بعد فسخ عقده. الحديث على عماد فرج المهاجم الفرنسي الجزائري اللي سبق له خاض عدة تجارب في البطولة الفرنسية وفي الدوري القربوسي. نادي الصفاقسي يتعاقد مع المهاجم الكونغولي جوستا لوليندو 22 سنة على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من نادي العين الإماراتي تعويضا للمهاجم عمر بن علي. سبق له أنه تقمص أزياء رديف نادي غرناطة الإسباني ونادي النجم الكونغولي. الاتحاد المونستيري من المنتظر انه يتعاقد مع الغيني بانغورا سيكو، يشغل خطة جناح ولعب الموسم الماضي مع مولدية وهران الجزائري. انتدابات الاتحاد المونستيري الى حد الان المدافع مالك الماري، هداف الوديات احمد بوعسيدة، الحارس ادريس العرفاوي، بشير يعقوب واسامة بن حمودة. اتحاد بنقردان جدد عقود اللاعبين ادريس المحيرسي الى غاية 2028 وحارس المرمى قيس بن فضيل الى غاية 2028. الملعب التونسي كمل اليوم تربصو التحضيري بتبرقع عند رام ويلعب جملة من المباريات باش يرجع طبعا للتدريبات بصورة عادية. كأس السوبر الأوروبي غدوة انطلاقا من الساعة 8 بسالزبورغ نمسا، مواجهة تجمع نادي باريس سان جيرمان أمام نادي أستون فيلا الإنجليزية. هذه كانت آخر نشراتنا الرياضية، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: جوهر سبورت.
5: So how do I...

staying in Paris. جوهرة سما ستيشن موج مع الموجة. تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موج مع الموجة. مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في سهرة الليلة من جوهرة باي نايت. سهرة العادة والعويد اللي تبدأ معكم انت وتتواصل حتى الماضي ساعة مع فقراتنا القارة الموسيقية، منها اخر اخبار الثقافة والفن، بالاضافة بيان سور لمتابعة ابرز سهرات مهرجانات صيف 2026. يكونوا حاضرين بعد شوية في عدد من السهرات ونحكيه على مهرجانات اخرى. نرجع لاسباب وراء الغاء حفل امينة فاخت في مدينة صفاقس، تحديدا في مهرجان صفاقس، بالاضافة بيان سور لمواكبة خاصة لل عيد ميلاد 13 نجم نقوله للعرض الزيارة. وبعد وليد إذا كان بالإمكان يكون له حوار خاص مع سامي اللاجمي، بالإضافة بيان سور لكل الفقرات اللي تعودتوا بهم بمحتوى متجدد ومتغير، ديما إيقاعات بين القديم ولا جديد، لكن تبقى متعة الموسيقى موجودة معنا في جوهرة باي نايت. رافقكم في أسي سامي بيلي في الإخراج التقني، أحمد حبيس المقدمة الميكرو. بدايتنا تكون بعد شوية مع برونو مارس، محمد شاكر روبي، هذه يسرى محلوش.

0: صارت الزيارة على الزيارة اللي بدأ من 13 عام ومازال متواصل. ليش متواصل وكيفاش متواصل أكيد وشو نتبدل فيه أكيد هم الأسئلة اللي مش يطرحهم وليد الجزيري على صاحب ومخرج عرض الزيارة سامي اللجمي. وليد الجزيري مرحبا. وليد
1: أهلا وسهلا بك أحمد. سهرة جديدة من سهرات مهرجان المونسير الدولي مع سهرة الزيارة معي سامي اللجمي. سامي الموسم 13
2: موسم 13 وي
1: قبل البرمجة الصيفية قبل الجولة تحدد هدف تقول السنة باش نعمل حاجة؟
2: أكيد في كل جولة فما أهداف سي دي بوت أتاندر سي نورمال. ما معناتها السنة أون سي مي داكور أنه بوتيتر فما معناتها لمسة متاع تجديد على مستوى السينوغرافي سورتو إن شاء الله باش تكتشفوها الليلة. معناتها سي بلوس اون سينوغرافي موبيل السنة سابوج سور لا سين. معناتها نقصنا برشا من جو ستاتيك دونك فما دي مورسو اللي فيهم برشا حركة سور سين. Le but, l'écrire, on a réduit un peu le temps du spectacle. Il y a un spectacle qui est peut-être dans la certaine ou plus de la certaine. Le but, c'est qu'on nous fasse certaine rire d'argent maximum. Le rythme est plus accéléré. Sur le rythme musical, le rythme de déroulement d'un spectacle. ولا اكسيليري اكثر دونك ساعتين في الريتم هذاك صعيبه شوي دونك اون ا ريدوي لو سبيكتاكل برجين تقريبا دونك هي خلطه جديده خلينا نقولوا بارابور للزياره مي قاعدين نشوفوا الحقيقه في ديزيكو باهين على الاخر.
1: باهي تقيم 2000 كما نقول 2020 2021 2022 تقيم السنوات الفارطه باش وصلنا السنه الموسم 13
2: أكيد بيان سور ديما من بعد ما توفى لا سيزون استيفال ديما ندخلوا في مرحلة نتاع تقييم شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش شنو اللي نجموا نعملوه وهل أنه لو سبيكتاكل معناها نمسوه ولا نخليوه كيف ما هو. على فكرة ما عمرنا ما عملنا تقييم وقلنا يا برا نخليوه كيف ما هو كل عام نقولوا سنة باش نخليوه كيف ما هو وشي ما ديما فما معناتها ما يتمس ديما فما ما يتبدل دونك هذيك سي لا ديناميك دو سبيكتاكل ونهار اللي باش يظهر لي نهار اللي باش نقولوا هاي نخليوه كيف ما هو يظهر لي يقف سبيكتاكل خير.
1: نتذكر موسم قلت هذه آخر السنة متاع الزيارة وبعد شنو صار؟
2: شوف الكلام سهل أسهل حاجة هي الكلام كيفاش يقولوها لسان ما فيش عظم معنا فهمتني سي ساتيان كموا وي علاش لا معناتها الواحد يلباس أوتر شوز مي كيما تعرف معناتها زيارة اليوم سي اون ستركتور معناتها شركة وفيها خدامة ودونك ما تنجمش زادة بجرة قلم تجي تقول أي سنة آخر سبيكتاكل والناس الكل تمشي تشد ديارها معناتها سي با أوسي فاسيل دونك حبيت مي بون ماهيش سهله بالطريقه اللي تخيل انت.
1: علاش من لجمي في النمط هذا؟ علاش ما نشوفوكش في نمط اخر جديد؟
2: والله شو
1: تخمم ولا
2: شو انا على فكره راهو نخدم النمط الكل معناتها ما عنديش نمط معين.
1: عرفناك اكثر في الزياره
2: اكيد اي ما عنديش اما نحكي لك ما عنديش نمط راهو شو ديما نرجع نقول لك دو باز معناتها جو سوي ان رونجور ما فماش ارانجور يخدم راهو نمط برك سان اكزيست با معناتها اذا ارانجور عنده نمط برك يبطل الخدمه خير معناتها الارانجور هو اللي باش يكون منفتح على جميع الموسيقى نتاع العالم وسي نورمال اني معناتها ما عنديش كيما قلت لك وليد راهو ماهيش حكايه نمط بلوتو حكايه هذا لو برومي سبيكتاكل انستالي بار موا ميم من بعد تنجم تشوفني في انماط اخرى سكي سور اي سيرتان معناها حتى في أعمال قادمة كل شيء باش تقعد نمط التونسي معناتها الموسيقى التونسية نخدم على التراث الموسيقي التونسي والهوية التونسية معناتها جني با لانتونسيون باش نمشي في موندو آخر ولا باش غدوة باش تلقاني نعمل في الشرقي ولا لا جملة معناتها ظاهرة الثنية اللي نحب نمشي فيها ونحب نقعد فيها وأبخي تو معناتها لغياليزاسيون راهو ممكن الناس تعرف كان زيارة معناتها اليوم لي رياليزاسيون راهو برا من الموسيقى فهم بوكو دو رياليزاسيون نعمل فيهم وشيخ بهم وعمل بهم بون كيف.
1: خفت مره من الزياره خفت هيك حسيت الزياره باش تضيع ولا باش

0: تقوى ولا
1: كل عام معناتها نعيش الخوف راهو سي سي سي ليجيتيم. الخوف ديما موجود, واذا كان راهو ما تخافش على حاجه نتاعك راهو سي كيليا ان بروبليم, فهمتني؟ دونك كل عام الخوف موجود, كل عام معناها نخافوا من كل شيء, من لي فاكتور اللي في دينا واللي ماهمش في دينا. خاطر راهو يجي نقول لك تبدا تخدم في الموندو نتاع سبيكتاكل فما بوكو دو فاكتور ماهمش في ديك, التنظيم ماهوش في ديك, المهرجانات ماهمش في ديك, فما عباد معناتها متداخلين في عملية التنظيم اللي ساعات يعملوا برشا مشاكل. دونك حقيقة وكي يبداو لي زيليمون الكل ماهمش في ديك سي نورمال انك تخاف.
0: صيف 2027 تخمم فيها من توا ولا
1: مازال بكري؟ اما نكملوا الصيف هذا, وبيان سور كيما كل عام نقعد مع البرود نحكيو ونشوفوا شنو معناتها شنو نعملوا بالضبط. اذا كان البرود مشات في برمجه رمضان, معناتها نحكي رمضان الجاي سيكو فما صيف 2027, اذا ما مشاتش في برمجه رمضان سيكو ما فما صيف 2027. هذايا مبدئيا. اما تبقينا القادم بعد اللي باش تصير هي اللي باش تحدد معناها صيف 2027 كيفاش باش يكون. المؤكد اللي متاكد منه 100% صيف 2027 معناها ماهوش باش يكون فما عرض جديد, وماهوش باش يكون فما حد شيء, خاطر تحب ولا تكره احنا راهو طرف خواص, معناتها مانيش نخدموا بالكونتريبيوابل, نخدموا بامكانياتنا الذاتيه. والحقيقه لا كونجونكتور ايكونوميك اكтуаل نتاع البلاد ما تخليش سهل انك تنفيستي في سبيكتاكل جديد, على خاطر سبيكتاكل جديد يلزمو برشا امكانيات, والحقيقه الامكانيات ماهيش توا متوفره. وحتى لو كان تتوفر عن طريق التمويل البنكي ولا اللي هو, الحقيقه الكونجونكتور معناتها نحكي الظرف الاقتصادي في البلاد يخوف شويه.
0: واضح, يعطيك الصحة سامي. أكيد أحمد باش تكون سهرة, وهي زيارة تقعد زيارة نفس الوجوه نفس السبكتاكل في وسط المسرح نفس التجهيزات, زيارة تقعد زيارة. ولو أنه أحمد كان لاحظت فما بعض الأسرار في كلام سامي اللجمي, فما بعض الأسرار على كل سهرة ممتعة في مهرجان المنسير الدولي مع عرض زيارة في موسمها 13, وتنجم تعلق على كلام سامي النجمي أحمد.
2: مشكور جدا وليد الجزيري, أكيد أنه يعرف العرض متاعه, يعرف قيمة العرض متاعه, متمكن من العرض متاعه بعد 13 عام, أكيد يعرف نقاط القوة الموجودة في العرض, ويعرف أنه حتى كان العرض ناجح فإنه لازم يجده في كل مرة, ويعرف أنه إذا كان العرض ناجح فإنه يتواصل بيان سور, لأنه مش بالسهل أنه يتم تشكيل وإلا بعث مشروع جديد ثقافي وبحجم الزيارة, كما قال هو شركة فيها برشا مدخلين, دونك شيء اللي فسر أنه الزيارة مش بيد سامي اللجمي واللجنة أو المنظمين فقط, فإنه يتجاوز الأمر لأنه مرتبطين مع نقولوا عائلة كاملة, لأنه عندهم 13 سنة يخدموا بعضهم. إن شاء الله كل التوفيق لهم, وإن شاء الله تتعدى سهرة طيبة, وإن شاء الله الزيارة هي ولات حاجة موجودة عند التوانسة في المهرجانات في مناسبات زادة, الشيء بيان سور اللي خلي الزيارة وصلت ولا لا, فإنه تمكنت من ترك البصمة نتاعها في الثقافة أو على الأقل في السنوات الأخيرة بالنسبة للساحة الثقافية التونسية. مشكور جدا وليد الجزيري, نرجع لك في كل مرة كل ما يبدأ فما جديد في سهرة الزيارة في إطار مهرجان المنسير الدولي. يبقى معنا ديما في الاستماع والمتابعة, مستنى معكم على الموسيقى.

0: هذا أوغوستان غاليانا الأغنية اسمها سيتيير، أغنية نوصل معاها للعشرة 48 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. مازلنا مصطين معكم الموعد حتى الماضي ساعة الليلة في مهرجان سوسة الدولي دورة 67، سهرة متميزة منتظرة جدا من عديد الجماهير المحبة للفن والطرب. سهرة الفنان القدير لطفي بوشناق، ناخذوا فكرة على العرض هذا مع زميلنا وصديقنا غازي خليل.
1: مرحبا بك احمد، حمينا الكل على جوهرة في جوهرة باي نايت، اكيد حاضرين في كل سهرات مرسوسة الدولي في الدورة 67. نجم نقول الليلة هي المحطة الابرز، النقطة المضيئة واللامعة، اكيد سهرات متنوعة لكن الليلة نجم من العيار الثقيل، الرقم الصعب خلي نقول، والفنان اللي نحبه برشا بصفة شخصية، يعني وقت اللي نكون بحذاه النجم كان نرفع القبعة ونقف احتراما وتقديرا زادا للعملاق، العملاق لطفي بوشناق سفير الأغنية العربية اللي حاضر الليلة في مهرجان سوسة الدولي. منعرفش قديش للمرة قديش على توالي إلا ما يكون حاضر، إلا ما يكون الجمهور غفير كومبلي وأكثر من كومبلي خلي نقول. أهلا وسهلا ساسي لطفي، نورتنا، مرحبا.
2: ربي ينورك وينور ذاتك، وتحية ليك والجوهرة فهم والسادة المستمعين أينما كانوا، مرحبا بك.
1: نعرف اللي أنت خذيت بخاطرنا خاطر زادة قبل العرض، ونعرف تركيز كبير زادة، الفرقة الموسيقية حاضرة، لطفي بوشناق حاضر كما عود جمهوره، فنان ملتزم، فنان يستحق كل الاحترام وكل التقدير. والأول مرة باش نقولها شنو باش يكون في الدخلة، راهو خاطر بمعاستك حبيت نقولها لك الكلمة اللي باش نقولها في الدخلة حبيت زادة يسمعها معنا فنان الليلة. ما تنجمش تقول له ريتك ما نعرف وين، قل له كيفاش بحت خيالك والعين اللي ما تشوفكش يا خسارة كل اللي راتو، قل له وهو قال لها زادة يا للا وينك يا الخضرة كيفاش بحت خيالك لا وسع على بالك، انت شمسي ما تغيبيش نسايا ونخترعك في خيالي وبيك نعيش مزيانة يا وردة ريانة، تشهد علي المطر والعصافر في باب بحر، علمنا الحب، حب الوطن، حب القضية، حب المرأة التونسية، هذايا اللي كبرنا مع لطفي بوشناق وإحنا نسمو فيه وإحنا نحفظه فيه. لطفي حبيت نسألك عالطاير الليلة، يعني سوسة ديما عندها وقع خاص عندك أنت،
2: ربي إن شاء الله يعمرها. يا سوسة يا عزيزة علي، نحطك في قلبي وعيني، غالية لكلها بتونس كاملة، بصراحة بصراحة تونس كاملة عزيزة علي وفضلها علي وفضلها علي، وإن شاء الله رجعوا لها كفوها ونكونوا في المستوى.
1: هذا الليلة زادة نتصور زادة فما هكا مفاجآت كالعادة، فما تنويع
2: جديد، فما جديد بطبيعة الحال، فما وصلة، فما سماعي جديد، فما وصلة، فما غناية جديدة، وربي إن شاء الله يوفقنا إن شاء الله ديما يا رب.
1: وشكون قال لك كبرت أنت؟
2: حتى من صوتك تبدل، انا نقول لك زدت صورت واكثر من قبل تهبل.
1: ولطفي بوشناق شباب على الدوام، ربي يحفظك لطفي وربي يخليك زاد،
2: ربي يبارك لك. تحيه مره اخرى للجوهره وكل الساده المستمعين، مرحبا بك.
1: يعطيك صحة، ميرسي بوكو، شكرا ليك زادة، تحية للفرقة الموسيقية الكل، تحية لإدارة أعمال لطفي بوشناق أكيد اللي تسهل لنا خدمتنا كل ما نكونوا معاه زادة، يلزم تحية كبيرة ليك أنت زادة، ميرسي بوكو زادة. يلا احنا باش نرجعوا للونتين ونعرف السهرية الليلة باش تحفل برشا في مهرجان سوسة الدولي مع الكرون لطفي بوشناق، نرجع لك أحمد.
0: مشكور جدا غازي خليل، هذا كان حوار خاص بجوهرة فهم مع الفنان الكبير لطفي بوشناق، إن شاء الله تعدى سهرة طيبة في كل عادة، هو متميزة كما معود لطفي بوشناق جماهيره وين ما كان، وهو منهم بتبيع جماهير مهرجان سوسة الدولي. يبقى معنا في الاستماع والمتابعة، مصطين معكم مع الموسيقى حتى الماضي ساعة، شوية أخريكم معدكم مع موجز لحديش الأخبار مع هاجر نوير، نرجو احنا نكمل معكم سهريتنا في جوهرة. باي نايت
3: لولاد، عطينا نوار اللوز لولاد.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انتظم اليوم بمقر ولاية بنزرت موكب لتكريم 13 امرأة وفتاة تميزنا في مجالات مختلفة على غرار الصحة والشباب والرياضة وريادة الأعمال والثقافة والفن، وأحدثنا الأثر الإيجابي في محيطهن المهني والعائلي والمجتمعي، وذلك ببادرة من مصالح المندوبية الجهوية شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ببنزرت، وفي إطار البرنامج الوطني ناجحات ببلادي وضمن البرنامج الجهوي للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. كما انتظم بالمناسبة موكب لتسليم عدد هام من إشعارات تمويل قروض ضمن برنامج رائدات لبعث وتوسعة مشاريع تنموية في أكثر من مجال منتج، وبقيمة مالية إجمالية تعادل 60,000 دينار، وذلك تحت إشراف ولي بنزرت سالم بن يعقوب وبحضور عضوي مجلس نواب الشعب سامي التوجاني وفتحي المشرقية. دوليا، بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاتفيا اليوم دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الممرات المائية وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يؤكد أن هناك مماطلة إسرائيلية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المسؤولية باتت تقع على الجانب الإسرائيلي بعد التقدم الذي أحرزته حركة حماس. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبي يتوعد بالرد على استهداف منشآت نفطية وصناعية في مدينة الزاوية بطائرات مسيرة، مؤكدا أن التحقيقات بدأت لتحديد مصدرها والوصول إلى المسؤولين عن الهجمات. ومن أخبار العالم أيضا، أمر رئيس الوزراء العراقي اليوم بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية، محذرا من أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التهديدات للدولة العراقية. نهاية هذا الموجز الإخباري المعادة تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة فيم وصلنا معكم حتى الماضي ساعة. عن جد وتحية لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي يسمعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. مازال يسر معكم سيسام البويري في الإخراج، أحمد حبيسي من قدام الميكرو. نحكيو على مهرجان صفاقس الدولي، وين أعلنت الهيئة المديرة اليوم عن إلغاء العرض الفني للفنانة أمينة فاخت اللي كان مبرمج نهار 13 أوت الجاري ضمن فعاليات دورة 46 المهرجان اللي يجي الموعد هذا بالتزامن مع الاحتفال بعيد المرأة. نحكي على موعد 13 أوت. الهيئة قالت أنه الإلغاء جاء بعد طلب رسمي تقدم به متعهد الفنانة أمينة فاخت نهار 8 أوت الحالي، وقالت أنه كان استكملت مختلف الاستعدادات الخاصة بالسهرة على مستوى التنظيمية واللوجستية والإدارية والإشارية قبل أن تتم إعلان مجموع المهرجان بإلغاء العرض هذا. وحسب بطبيعة ما يتم تداوله فإنه تمسكت الهيئة المديرة المهرجان بإقامة العرض بالنظر الالتزامات والتحضيرات اللي قامت بها، ووجد حتى عدد تنفيذ متعهد الحفلات لإلزامه بتنظيم العرض، والمتعهد هذا تمسك بأنه يتم إلغاء العرض هذا من المهرجان. دونك الهيئة نجم تتجه للإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعهد، إجراءات قضائية ولا إدارية، لأنه فما عقد أكيد موجود بين الزوز أطراف. ورجحوا أنه حتى إذا كان تذاكر ما تمش بايحة فإنه ما هوش مؤشر واضح، لأنه تذاكر تعودوا ديما في نهارين الأخرين يكون الإقبال عليها أكثر من الأيامات السابقة. دونك كانت معاملة برشا على العرض هذا إدارة المهرجان نظرا للقيمة الفنية للفنانة هذا أكيد، وكذلك الحضور الجماهيري المنتظر بالنسبة للسهرة هذه. أنتوكا هذا بالنسبة لإلغاء سهرة أمينة فاخت في إطار مهرجان صفاقس الدولي المبرمج نهار 13 أوت الجاري. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت. Let's go. في السمر نايت ميكس اختارنا ميلوديك هاوس تكنو ماشين، يعني ميكس ممتاز جدا ونستمتع به. نرجو معكم سهريتنا حتى اللحظة دي ساعة موج مع

هذه كانت السمر نايت ميكس. اختيارنا الميكس اليوم كان بالنسبة للميلوديك تكنو زادا التك هاوس. مازلنا مواصلين معكم سهرية الليلة حتى الماضي ساعة في جوهرة باي نايت. نخليكم بعد شوية مع هاجر نوالي في النشرة الأخيرة بالنسبة للأخبار لليوم وتولى موزيكا الشرنوبي وجديده غنية زي الغجر من ألبوم إلكترو أحمد سعد محير.

0: ولا توقف عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم هذا اليوم عمليات لرصد الكسوف الجزئي للشمس، وبعد قطيعة دامت 17 عاما عودة العلاقات بين فنزويلا وإسرائيل. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء هذا اليوم الأربعاء 12 من أوت 26 و2000. وأفاد المعهد أن عملية الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على الأقاليم، وهي محطة الرصد الجوي بالكاف في الإقليم الأول، وشاطئ سيدي الجهمي بمعتمد سليمان من ولاية نابل في الإقليم الثاني، حيث ستنظم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك. كما تشمل عملية الرصد محطة الرصد الجوي بالقيروان في الإقليم الثالث، ومحطة الرصد الجوي بتوزر في الإقليم الرابع، إلى جانب موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنين في الإقليم الخامس. وستنطلق عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. تم يوم أمس خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. وجاء ذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجاني لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة بمشاركة الوزارات والهياكل المعنية. كما تم الاتفاق خلال الجلسة على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وضمان التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين، فضلا عن تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس. وتشمل الإجراءات أيضا تحيين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة المواطنين، مع إلى عناية خاصة بكبار السن والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري مساء الأمس على فعالية الدورة الرابعة من مبادرة ناجحات ببلاد التي التئمت بولاية منوبة على غرار بقية جهات الجمهورية، وذلك احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 من أوت من كل عام. وكرمت الوزيرة بالمناسبة 13 امرأة من مختلف الشرائح العمرية والمجالات والقطاعات تثمينا لمجهوداتهن وتميزهن بالعمل والاجتهاد والمثابرة والعطاء. كما اطلعت الوزيرة بالمناسبة على المعرض الجهوي لتسويق المنتجات النسائية الذي افتتح مساء أمس ويتواصل هذا اليوم الأربعاء ويوم غدا الخميس، وفتحت أجنحته للنساء الريفيات وللمجامع الريفية وصاحبة المشاريع وعدد من المنتفعات بمختلف برامج التمكين الاقتصادي للوزارة. وبذات المناسبة يحتفي مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة الكريديف التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالعيد الوطني للمرأة التونسية من خلال تنظيم احتفالية تتضمن حفل إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكاتبات النسائية التونسية بعنوان سنة 25 و2000 ذلك تحت إشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وتنتظم هذه التظاهرة مساء اليوم الأربعاء بمقر المركز. كما يشهد البرنامج الإعلان عن إصدار ديوان طائر الفينيق للشاعرة زبيدة بشير بكتابة براي، فضلا عن الإعلان عن نتائج الجائزة الوطنية للكتابات النسائية التونسية بعنوان سنة 25 و2000. كما يتضمن برنامج الاحتفالية التي تجمع بين البعد الاحتفالي والتوثيقي والثقافي افتتاح المعرض التوثيقي حول مجلة الأحوال الشخصية. دوليا الآن، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني في العاصمة طهران. وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن على الولايات المتحدة إنهاء الحرب ضد إيران، مضيفا أنه لن يفتح مضيق هرمز ما لم تغير الولايات المتحدة من موقفها وتقبل بشروط إيران. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون يؤكد أن المسار التفاوضي المباشر مع إسرائيل يحقق تقدما ملموسا ويعتبر الخيار الأقل كلفة لحماية البلاد تجنبا للتداعيات والنتائج الكارثية للحرب المدمرة. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد مدبيباي يتوعد بالرد على استهداف منشآت نفطية وصناعية في مدينة الزاوية بطائرة مسيرة، مؤكدا أن التحقيقات بدأت لتحديد مصدرها والوصول إلى المسؤولين عن الهجمات. ودبيبة يشدد على أن استخدام المسيرات في ضرب منشآت حيوية ليس حادثا عابرا بل عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما، مؤكدا أن الجهات الليبية المختصة تحقق في مصدر الطائرات وتتعقب كل من خطط وأمر ونفذ وشارك في الهجوم أيضا. ومن أخبار العالم، كذلك أعلنت الحكومة الفنزويلية أمس التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بتدشين آلية تنسيق لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية بين البلدين في تحول جذري بمسار العلاقات بعد قطيعة استمرت 17 عاما. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهر بينايت مع أحمد الحبيسي.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين فغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني أنا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

هذا جول غنيت سيدو ديمي غني نصطوعها حتى نص الليل 21 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة بين عايت. فلاشباك مرحبا في الفلاش باك. سمعنا في السابق الأورو دانس البوب, سمعنا زيد الهيب هوب البارح, سمعنا الرابسودي, سمعنا غيرهم من الأنماط الموسيقية لفترات حلوة في تاريخ الموسيقى العالمية. اختيارا لله كان باش نسمعو ميكس ريترو لاتينو ميكس توت سويت, نسمعو نستمتع بقاعات اللاتينية, نرجو نوصلو معكم صاريتنا الله.

هذا ريترو ميكس من عند جي فيلا سواني، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالإيقاعات هذه. مرحبا وسهلا بالجميع ديما في جوهرة بين عائلة على موجة كاتشوم راديو. سنتينا حبيبي سنتينا اختيارنا ليلة في سنتينا لغنية زي الهواء، لغنية للعندلي براحل عبد الحليم حافظ، واحدة من أجمل الأغنيات اللي غنيهم الفنان الراحل سنة 1970، تأليف محمد حمزة والحان بليغ حمدي على مقام البيتي. غنية من الأغنيات الحلوة، تغنيت برشا مرات وكانت المناسبة بليلة روائعة بليغ حمدي، كانت تغنيت في السعودية بصوت المطربة السورية أصالة ناصري. مع الأغنية هذه خليكم وعلى أمل نتقابلوا معكم إن شاء الله في موعد إذاعي القادم. ديما من جوهرة باي نايت، مع تحيات سامي زويري في الإخراج التقني، أحمد حبيسي كان معكم وقدام الميكرو. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.